0: كل المعلومات. هذه الأسئلة طبعا رح وجهها اليوم لضيفي العميد المتقاعد الجنرال خالد حميدي. صباح الخير.
1: صباح النور.
0: كيفك جنرال؟
1: الحمد لله. صباح الخير لمستمعينكم.
0: عميد متقاعد سابق بالجيش اللبناني، من الجيش اللبناني، هل هيك شعرت بالأذى الشخصي لتعرض المؤسسة العسكرية لعقوبات؟
1: يعني سدين الشعور بالأذى مش بس بلش مع العقوبات الخزينة الأمريكية التي طالت يعني مواقع بالجيش اللبناني أو بالأمن العام أو حتى بالمجلس النيابي، يعني شو بدي بالمقربين من الرئيس بري، ولكن في النهاية الدولة وضعت كلها تحت المجهر الأمريكي، ولكن هذه المرة بطريقة اتخاذ تدابير وليس من قبيل يعني الإيحاء. كنا نسمع دائما إيحاءات أمريكية أنه هناك يعني بعض الأمنيين الذين يتعاونون، هناك شك بهذا الأداء، هناك هناك هناك، وتشكيك كذلك ب يعني نواب حزب الله. ولكن اليوم الحلقة الضيقة حد الرئيس نبيه بري، يعني معناتها هو المستهدف، يعني أحمد بعلبكي في النهاية
0: مسؤول أمني،
1: شو ما كان يكون هو أقرب، هو بالحلقة الضيقة حد الرئيس بري. فإذا يعني معناتها هذا الكلام موجه للرئيس بري، وتزامن طبعا هذا الاتهام مع قصف منزل شقيق النبي الرئيس نبي بري ياسر بتبنين بنفس النهار. بالتالي يعني هيدا أكثر من رسالة للرئيس نبي بري.
0: رح نحكي عن الرسالة إيه؟ للرئيس،
1: ولكن خليني بالأمنية
0: بالجيش. لماذا استهدفت المؤسسة العسكرية بعقوبة هذه سابقة؟
1: طب أول شيء سمعنا نحن كلام أمريكي سواء من ليندسي جراهام أو من اللبنانيين اللي موجودين بأمريكا ومقربين، يعني لوبي إذا بدك لبناني جمهوري، تكلم أكثر من مرة عن أداء الجيش وقائد الجيش وإلى آخره.
0: عن أداء بالمعنى السلبي، يعني
1: بالمعنى السلبي طبعا تكلم عن أداء بالمعنى السلبي، شفنا شو صار يعني بزيارة قائد الجيش لواشنطن. طيب اليوم المسألة مش مسألة أنه يطلع الجيش بيان أو ما يطلع الجيش بيان، يعني أولا بالمطلق السلطة السياسية هي من يحمي المؤسسات الأمنية، لأنه الأمنيين
0: هي التي تقرر والجيش ينفذ.
1: طبعا بالمادة 65 من الدستور كل المؤسسات الأمنية تخضع لسلطة مجلس الوزراء، وهو بيمارس عليها دور الرقابة. فإذا عندما نتهم ضابط بالجيش يعني نحن نتهم الجيش بكل بساطة، خاصة مع بيان قيادة الجيش أنه هؤلاء الضباط
0: هن بتوجيهات
1: القيادة،
0: البيان اللي صدر عن قيادة الجيش.
1: وإذا ذهبنا إلى هنا
0: تصرفوا به،
1: فإذا هناك كذلك تساؤل، هل الحكومة هي مسؤولة كذلك عن هذا الأداء أم أن هناك مؤسسات أمنية تعمل على طريقتها بمعزل عن السلطة السياسية؟ وإذا عدنا بالذاكرة إلى ما حصل في الروشي، شو كان قرار الحكومة وشو صار بالروشي والبيان الذي صدر فيما بعد، وكيف تصرفت يعني الأجهزة الأمنية مع هذا الموقع، وشفنا وكأنه في يعني هيك انقسام عمودي ما بين الحكومة والأجهزة الأمنية وتحديدا مع رئيس الحكومة. يعني طيب إذا شفنا كمان بالجنوب عندما قال الجيش الحكومة أنه جنوب الليطاني هو تحت السيطرة العلمانية للجيش، ثم تبين كل هذا الكم من الأسلحة لحزب الله، كل ذلك يتم رصده. اليوم نحن ذاهبين إلى المفاوضات، الجيش طبعا سيقول أنه البديل الذي يعني يستطيع أن يقدمه، عم نحكي بالمسار العسكري، أنه الجيش يفرض سيادته ويقوم بإجراءات معينة. هناك من سيسأل طيب شو ماذا تغير كي لا يكون هذا الأداء يشبه الأداء السابق؟ وبتجي هون هيدي الاتهامات بأنه هناك ضباط يعني مقربين من حزب الله أو سهلوا أو عملوا ثغرات مثل ما قالوا، وبالتالي هذا الجيش الذي يطرح نفسه أنه قادر على اتخاذ إجراءات، هناك من سيسأله طيب شو التغييرات التي ستجعل يعني الموثوقية بالأداء هذه المرة أكثر من المرات السابقة.
0: جنرال اليوم في ضباط متهمين بأنه أعطوا معلومات لحزب الله وعم بيسربوا معلومات، من هل تثق بهذا الاتهام؟ يعني هل بداية خلينا نبلش أنه في ضباط هيك بالجيش اللبناني؟
1: أول شيء خليني
0: ولماذا القيادة سكتت عن هذا
1: خليني الأداء؟ خليني أقول لك شغلي،
0: إذا صحيح.
1: في مثل أنا على طول بعطيه، عندما حصلت الأزمة بين العهد الشهيبي بأيام الرئيس شارل الحلو والتحالف أو الحلف الثلاثي المسيحي في حينه ريمون إدي بيير جوير كميل شامحون، وجدت الانتخابات ليست لصالح شارل الحلو. ماذا حصل؟ أقصي كل رموز النظام الشهابي السابق، جابي لحود صار خارج لبنان، حوكم ضباط المكتب الثاني، وذهبنا إلى عصر جديد، وبعدين فتنا بحرب أهلية، بس مش هذا الموضوع. بعد الأربعة وثمانين، بعد ما صار انقسام الجيش وحرب الجبل ورحنا على لوزان، كذلك تم تغيير الجنرال طنوس، تم تغيير مدير المخابرات كذلك في حينه، وأصبحت الدولة تشبه الشكل الجديد بصرف النظر نجحت أو لم تنجح. اليوم نحن ندرك تماما أن السلطة السياسية كانت ساقطة في حضن حزب الله على امتداد سنوات، وتحديدا يعني قدمت نموذجها الأسوأ في عهد الرئيس ميشيل عون، في عهد الرئيس ميشيل عون. طيب اليوم انتقلنا مع الرئيس جوزيف عون ومع حكومة نواف سلام وبعد ما جرى في الجنوب إلى دولة ممثلة على الأقل بخطاب القسم وبالبيان الوزاري. طيب بس ظلت نفس عدة الشغل. يعني كيف يمكن أن تحدثي تغيير على المستوى السياسي أو المستوى الأمني؟
0: شو قصدك بعدة الشغل؟ يعني قائد الجيش جديد؟
1: مش هذا الموضوع، مش هذا الموضوع.
0: الضباط المسؤولين عن
1: الأمانات المغيرين؟ هني زيتون
0: شو هني زيتون
1: ما تغير شيء، ما تغير شيء،
0: كلهم قراب من الحزب.
1: هني زيتون. أنا خليني أقول لك، لما كان الأداء الأمني يشبه الأداء السياسي، تغير الأداء السياسي، ما فيك أنت في حالة مساكنة، مش بس للأجهزة الأمنية، حتى للأجهزة الإدارية بالمالية وبالعقارية وبالبيئة ومحل ما بدك. هيدي الناس كانت عايشة حالة مساكنة مع حالة حزب الله المتمردة على الدولة
0: الشرعية وفق البيان الوزاري المقاومة.
1: خلصنا، ما نحن عم نقول نقلنا. لما ننقل، لأنه حتى اليوم المسؤول الأمني، يعني الدول عادة لما بتتغير السفرة تبعها ليه؟ لأنه بكون سفير قاعد عنده نمط معين من التعاطي فرضته عليه دولته. اليوم هذه العلاقة الشخصية، طريقة التوجه إلى الآخر، لا يمكن تغييرها مع الإبقاء على نفس الشخص إذا كنا نريد أن ننتقل إلى دولة أخرى.
0: طب هيدا قرار عند مين؟ عند السلطة السياسية ولا قيادة الجيش اللي هي لازم تعمل تشكيلات جديدة؟
1: قرار السلطة السياسية هي التي تضع الخطوط العريضة، ولكن احنا عندنا بلبنان هناك كذلك يجب أن نعترف هناك تمرد أمني على السلطة السياسية، مش من اليوم، مش من اليوم، من قبل. نحن بنعرف أحيانا كثيرة يكلف مسؤولون أمنيون بمهام من لألون،
0: مثل شو
1: بعدين عملية احتواء. بس خليني أقول شغلة، عملية يعني شوفي خليني أقول لك، بدنا نفهم شغلة، إنه إما نحترم الدستور أو لا نحترم الدستور. ما حدا يقول مثلا في خطاب، نحن بالبلد لما بيصير في اتهام من الحكومة أو من أي طرف بالحكومة داخل الحكومة أو خارجها لأي جهاز أمني، في ردة فعل دائمة، مش إنه من حيل الموضوع التحقيق الجهاز الأمني ما حدا يدقرها.
0: خط أحمر الجيش اللبناني خط أحمر.
1: في شيء اسمه خط أحمر. خط الأحمر هو التزام القانون والتزام الدستور والمصلحة الوطنية، هذا هو الخط الأحمر. مش الخط الأحمر لا إكس ولا إجراج ولا زد، لا بهذه المؤسسة ولا بتلك المؤسسة ولا في المرجعية السياسية التي أيدت هذا الفريق، هذا الشخص أو ذاك الشخص. بدنا نخلص في مسألة بتبلش بالتعيين، يرتكب خطأ فادح أن يأتي كل زعيم طائفة عبر ممثلين في الوزارة ويسقط على طاولة مجلس الوزراء من هو مرشحه دون أي نقاش، يا هيك يا مش هيك، من كل المستويات، من فوق لتحت، من فوق لتحت، دون أي استثناء، دون أي استثناء. شوي ببلشوا تفتح الملفات تبعيتهم بالسوشيال ميديا وكل الناس بيصيروا عارفين شو التخبيص. لا لا لا، ورغم ذلك نبقي لأنه طيب بالأخير هذا المسؤول الأمني من الذي أوصله؟
0: طيب اليوم هالضبطين اللي بالجيش أحدهم بالأمن العام والتاني بالمخابرات الجيش، هل يفترض أنه يكفوا بمركزهم؟ يعني شو لازم القيادة تتصرف أمام قرار الخزانة
1: الأمريكية؟ خلينا نقول قبل العقيد حميدي في الضاحية ما كانش هونيك العقيد رعد، وكذلك طلع شيء من الإدارة الأمريكية بحقه إنه نونو حرب
0: رعدوا في كمان حرب
1: رعد. حرب حرب إيه حرب صار مساعد مدير مخابرات
0: ترقى
1: صار على الأقل حيد من الجنوب طيب لأنه طبعا هونيك في في في في سلطة تنفيذية إذا بدك على قطاع طويل عريض تم تحييده. هلا الأسباب شو هي مش هذا الموضوع، ولكن بالضاحية كان هناك ضابط من بيت رعد كمان صدر في شيء بين القيادة الأمريكية وفورا تم تشكيله وجا بديله العقيد حميدي، واليوم العقيد حميدي بنفس الموقع
0: كفى كمان بنفس الأسلوب
1: كمان مش كبس كفى. رجعنا لنفس القصة، يعني في حينه أنه اكتفينا بتشكيل العميد رعد أو العقيد رعد في حينه، طيب ما سألنا انه طيب هذا الموضوع اذا استمر شو بدنا نعمل؟ طيب اذا كان احنا اذا قياده الجيش شكلته لرعد بتحت وقتها حجه انه ساهم بالمساعده في تمرير اموال او اسلحه او الى اخره للحزب، طيب هل يعني هذا دق جرس معين انه يا اخي
0: كيفيه اختيار الشخص البديل؟
1: مش بس هيك، هذا الابروش اللي عم بيعملوه الامريكان نحن وين منه؟ كيف بنحمي المؤسسات؟ وبالنهاية إذا كانت المؤسسة العسكرية هي التي نراهن عليها لحتى تكون بديل عن الاحتلال الإسرائيلي وإلى آخره، فبدنا نفهم أنه هيدي المؤسسة مش جاي من الهوى، هاي المؤسسة بأدائها هي من ضمن منظومة الدولة اللبنانية التي تغير كل شيء حولها.
0: جنرال كمان يعني في رأي بيقول أنه مدير المخابرات بمنطقة محددة مع مين بده يعني يحاور، مع مين بده ينسق؟ يعني بالضاحية طبيعي ينسق مع حزب الله، هل خطيئة انه ينسق مع حزب الله؟
1: يعني اول شيء الموضوع مش موضوع تنسيق، يعني الاتهامات ما قالت انه تنسيق، بس خليني اقول شغلة، في شغلة درجت بلبنان يعني لا سيما من عهد الوصاية السورية، انه قبلا كانت دائما ضباط المخابرات بنقون من بيئات ومناطق مختلفة تماما عن المناطق اللي عم يشتغلوا فيها، اولا لحتى ما يكون في هذه العلاقات الشخصية والعائلية والعصبوية واللي بدك اياه، والتاني حتى يقدر يرتاح الضابط باداء مهامه، مش كل يوم والتاني بتصير نص الطائفة ونص العائلة عنده. وبرعوا الناس بهذا الموضوع، يعني ضابط مخابرات البقاع برغم انه طبعا كلنا بنعرف الحالة سواديزون الشيعية أو الإسلامية بالبع كان دائما من الطائفة المسيحية، طيب بالشمال كان أحيانا يكون الضابط درزي لأنه بكل شمال ما فيه ولا واحد درزي يمكن، بس كان دائما يعني هولي اللي بيشتغلوا أمن.
0: أمتين تغير هذا
1: المفهوم؟ بالأيام الوصاية السورية بلشنا نقول أنه تحت عنوان أنه هيدا لأنه أقرب للبيئة يمكن أن يسهل مهمة الجيش، وفي وقت من الأوقات ربما كان هذا صحيحا بوقت اللي كان كل البلد منقسم وعم نحاول نلمه، ولكن اللي حصل عندما تطورت قوة حزب الله أصبح مش نستثمر في هذا الضابط لكي ننقل الحزب أو هيدي الحالة إلى حضن الدولة، أصبحنا وكأنه نريد أن ننفذ ما يريده الحزب الدولة، وهو صار ضابط ارتباط، يعني بدل أن يعمل لصالح الدولة في بيئة للحزب أصبح يعمل لضبط إذا بدك أي صدامات، ولكن دائما مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الحزب، وبالتالي صار في خلل كبير يعني منجيبه بالجنوب لأنه يتسق مع الحالة الحزبية، ومنجيب المسؤول عن البقاع كذلك لأنه يتسق مع الحالة الحزبية، مش هيك؟ ومنجيبه بالضاحية لأنه يتسق مع الحالة الحزبية، والأكثر من ذلك أنه منجيبه برأس بيروت كمان نفس القصة، مثل يعني المرتضى يلي مع العقيد العظيم العراقي وإلى آخره، طب ليتسق مع ماذا؟ طب هون ليه ما جبتوا سني يا خي ولا أرتودوكسي؟ ما رأس بيروت يا سنة يا أرتودوكس يا دروز، ليش بتجيبوا من بيئة حزب الله كمان؟ يعني هيدي من قبيل تمدد أكتر.
0: بس مش طبيعي الضباط الشيعة بالجيش يكونوا هيك ما بدي أقول ميالين للحزب بس أنه يتعاطفوا مع الحزب.
1: خليه لكي ما في ولا ضابط إذا أيدته لا تريد سلوك معين يجرؤ أن يعارض هذه القيادة. القيادة بثلاث دقائق بتشكله بتكبه بمحل ما بدأ. ما في حالة متمردة على قيادة عازمة على.
0: فإذا اللي عم ينفذوها الضباط لما عم يعطوا معلومات.
1: طب أنا أسألك أنا سؤال.
0: بتنسيق مع قيادته؟
1: هذه التعليمات هذا المناخ. ما ليش أنا قلت لك إنه أنت في جهاز أمني تعايش وساكن حالي. طب الحالة السورية نفس الشيء. ما اليوم نحن فل بشار الأسد.
0: في قرار حكومي بيعتبر هالمجموعة خارجي عن القانون.
1: ولكن
0: كيف هالضابط بده يكفي وينسق مع هالمجموعة؟
1: أنا بنسألك سؤال. من ينقل؟ ما هون في شيء ناقص. من ينقل الحالة السياسية الجديدة والتوجه السياسي الجديد إلى الأجهزة الأمنية؟ في لينك ناقص بالنص. في لينك ناقص بالنص. إذا كنا بدنا نقول دائما إنه هيدي خطوط حمراء وما حدا يدقرا وكأنه يعني هي المؤسسات الأمنية تغرد في كوكب آخر، مش حيمشي الحال. شو ما قررت الحكومة، الحكومة في كوكب والمؤسسات في كوكب آخر. ما بسألك سؤال أبعد من هيك يعني. طيب قديش صار في تغييرات بالبلد على كل المستويات؟ طيب في محلات مواقع مدنية ممسوكة بالفساد قد ما بدك، لم يتم تغييرها. في حالة مساكنة. طيب معلش يعطيك حالة أكتر لإلك أنه الضابط يلتزم باللي بتقوله يا قيادته ولا يجرؤ أن يخرج عن رغبة وأمر القيادة
0: بغض النظر عن انتماءه.
1: طبعا هاتيك متى بالموقوفين الإسلاميين يلي كلنا منعرف، وخلينا نقول على رأس السطح، بدل أن نلجأ إلى قانون عفو لحتى نفوت تبع المخدرات مع القاتل مع المتعصب مع اللي بدك إياه، كان يجب أن نسأل كل المدعين مدعي عام التمييز، يا خي ليش في واحد موقوف من 26 سنة ما حكمته؟ وأن نقيم محاكم استثنائية ونحاكم كل الناس، واللي لازم ينعدم ينعدم، ونعتذر من الذين أدخلناهم السجن 26 سنة دون محاكم ونعطيهم تعويضات مالية لأنه هدينا لهم حياتهم. بدي أرجع لهذا الموضوع. طيب كيف تم القبض على هؤلاء بس من ضباط من سنة؟ لا، في ضابط سنة راح مسك واحد إسلامي بتهمة إسلامي وجيبه رغم أنه مقتنع أنه هذا الزلمة منه متورط،
0: ما قوص على الجيش.
1: وقوص مش هذا الموضوع، مش الموضوع. طيب الموضوع اليوم كل ما حصل في الشارع من شان الإسلاميين، مش هيك؟ طيب بتعتقدي انت ما الجيش هو جزء من الناس؟ صح. مش مزبوط؟ طيب الناس يلي بالجيش مثل ما شافوا المواطنين بصيدا وببيروت وبطرابلس وبالاقليم الخروب وبشبعة انه خي في ناس مغبونين، في ضباط بالجيش بيعتبروا انه هو في ناس مغبونين؟ نعم. لماذا نفذوا الاوامر وقبضوا على هؤلاء؟ لان قيادة الجيش ارادت ذلك. فاذا اذا قيادة الجيش والسلطة السياسية حزمت امرها فلن يجرؤ لا ضابط شيعي ولا غير شيعي ان يشذ لانه سيحاكم امام القانون. هذا الموضوع. فالموضوع هو حالة.
0: المشكلة بالقيادة.
1: طبعا المشكلة هي حالة من التماهي. ما فيني أنا.
0: شو لازم تعمل القيادة للضباط هاو الضبطين اللي طلع بحقهم عقوبات؟ بتهم.
1: تعيد القيادة النظر بالدكترين الأمني الذي تسير به.
0: لازم تشيلهم.
1: انطلاقا من شو؟ انطلاقا من رؤية المصلحة الوطنية التي ترسيها الحكومة. طيب أسألك أنا سؤال، قبل ما فرط الاتحاد السوفيتي قديش كان في ضباط أمن منتشرين وسفرة بكل العالم للاتحاد السوفيتي؟ طيب سقط الاتحاد السوفيتي خير. رحنا على روسيا.
0: من بقي؟ ما تروح على الاتحاد السوفيتي، النظام السوري.
1: لا من
0: سفرة السوريين كيف؟
1: من بقي من هؤلاء في موقعه؟ ما حدا. كولوتوشا كتب مذكراته الله يرحمه، قال أنا عم بكتب هاي المذكرات بكل صراحة لأني كنت سفيرا لدولة لم تعد موجودة.
0: جنرال حقيقة الأمر ما في قناعة داخل قيادة الجيش بأنه حزب الله مخالف للقانون.
1: سيدتي
0: القناعة ما بده يواجه، ما بده يعمل حرب أهلية، ما بده.
1: القناعة يجب أن تسقط من السلطة السياسية بدون أي مواربة.
0: أخذت قرارات السلطة السياسية، في قرارات واضحة.
1: كيف تنفذ هذه القرارات؟ أنا لو كنت هلا محرع عند رئيس الحكومة، لو كنت هلا أنا مستشار لنواف سلام أو مستشار لدى رئيس الجمهورية، كنت أول شيء بعين لجنة قد يكون فيها ضباط سابقين ووزراء وناس بعتبر انه ونعيد صياغة العقيدة الأمنية للدولة اللبنانية في ضوء المتغيرات ودائما تحت سقف المصلحة الوطنية. لا يكفي هذا الكلام العام، برجع بقلك الضابط يعتبر بأمر قيادته ولا يجرؤ أن يشذ. إذن بدنا نجي نقول كيف نسقط الوضع السياسي الجديد على المؤسسات الأمنية، وكيف نسقط الوضع السياسي الجديد على كل المؤسسات. لأنه اليوم شو تغير؟ كنا من قبل بفساد تحميه سياسي، اليوم صرنا بفساد مش معروف مين بيحميه ولا نجرؤ على مقاربته.
0: طيب نحكى انه كمان التوقيت لهذه العقوبات بغض النظر عن رسالة يعني قاسية للجيش وقيادة الجيش، طبعا اللي معروف انه قائد الجيش كان في مشكلة حول كمان الأداء تبعه، وسمعنا شكوك وشكاوى بهالمعنى. لكن كمان في المفاوضات المسار الأمني العسكري، وفد العسكري من الجيش اللي تشكل، يبدو الأسماء صارت بالولايات المتحدة الأمريكية. هل توقيت هذه المفاوضات كمان رسالة لتوقيت هذه العقوبات، رسالة لمسار التفاوض؟
1: نحن في مرحلة حالية.
0: وشو ممكن يعمل الوفد العسكري؟ شو الطرح اللي رايح يحكيه هنيك يعني؟
1: نحن هلأ بمرحلة حرجة أكيد، كل ما قربنا من التفاوض عم نشوف اعتداءات الإسرائيلية عم تزيد بشكل واضح قد ما بدك كيف ما كان يمين وشمال، وشفنا ترافقت مع هذه العقوبات التي من المرشح أن تذهب أكثر. لا يكفي، بدنا نقرأ في مشكلة. إذا كنا نحن ما بدنا نتقبل الخطاب الأمريكي، خلص أوكي فليعلن الرئيس الجمهورية أننا لسنا مع هذا مع التفاوض وفليعود الوفد، منقول يا أخي نحن هون وأنتم هون. أما أن نبقي لبنان بهذا المحل فهذه مسؤولية، اللي ما بيقدر يتحمل مسؤولية هذه المرحلة الحرجة فليخرج من السلطة.
0: طيب بس هيدا كمان يعني استسلام مثل ما بيقول حزب الله وفرض شروط، وهيدي تخطي للسيادة اللبنانية، و يعني انه رايحين على مفاوضات بس
1: ما في بإيدنا شيء،
0: عم بتكون
1: بإيدنا شغلتين هودي جايين بلت ان، مش نحن عملناهم. اولا نحن دولة ما حدا عم يشكك بشرعيتها وأنه يجب أن تبقى كدولة إلى سيادة، ما حدا أي خطاب الأمريكي يعني الفرنساوي العربي يلي بدك إياه، ما حدا عم يحكي بأي مشاريع تقسيمية بلبنان. والمسألة الأخرى والأهم أن الحدود اللبنانية الدولية ليست موضع تفاوض ولا يطرح أي جهة عملية التفاوض عليها. فإذا نحن الجغرافيا تبعيتنا محصنة ومحمية،
0: صار عندك إسرائيلي 67 دولة محتل،
1: ما اختلفنا بالإسرائيلي
0: قرية.
1: إسرائيلي دخل واللي من خرج مش من كرم أخلاقه، خرج بالضغط الأمريكي وبالضغط الإقليمي وبالرؤية لهذه المنطقة. اليوم نحن بحاجة لإعادة صياغة العقيدة الأمنية والدور الجديد للبنان.
0: طيب واضح الوفد الأمني العسكري شو اليوم مطلوب منه بالبنتاغون؟
1: الوفد الأمني العسكري
0: رايح يفاوض وفد عسكري إسرائيلي،
1: العنوان المرفوع وقف إطلاق النار أولا، مش هيك؟
0: قلنا من وقت ما بلشت المفاوضات
1: في مذكرة صدرت على الخارجية الأمريكية بعد عقب أول جولة تفاوض واضحة بالموضوع، لبنان وإسرائيل ليستا في حالة حرب.
0: صحيح،
1: الإدارة الأمريكية وإسرائيل تتفهمان الصعوبات التي تواجهها الدولة اللبنانية في موضوع حزب الله، وعلى الدولة اللبنانية في فترة وقف إطلاق النار أن تتخذ الإجراءات التي تساهم في حصرية السلاح. إذا سألونا بكرة، أول مرة عملنا 10 أيام وثلاث أسابيع وبعدين عملنا 45 يوم، حضرتكم شو عملتوا فيما يتعلق
0: بحصر السلاح؟
1: بدنا نقول له نحن، هذا طبيعي الجواب، انه نحن ما بنقدر نعمل شيء، ما بنقدر نعمل
0: تحت النار.
1: تحت النار هيجي يقول لك نحن اول شيء وحزب الله ما في وقف اطلاقنا، وهيدي المستندات تبعنا. نحن عندما ضربنا بيت عبد اللطيف الزين بكفر رمان كان في بقلبه راجمه، ولمن ضربنا ما بعرف وين، ولمن اوكي يمكن يكون في كمان يعني اعتداءات بلا من دون مسور. طيب السؤال الكبير الذي يطرح، طيب اذا اوقفنا اطلاق النار من يملأ الفراغ؟ إذا كان الخطاب اللي عم نسمعه دائما، وهذا بستغرب أنا، إنه في ترجمات بتصدر بالصحف نقلا عن مصدر عسكري، كمان هذه ما بنعرف شو هي، إنه شو نقلا عن مصدر عسكري، إنه بيجي بيقول لك إنه نحن بننتشر ونزيل الأسلحة ولكن لن نلجأ إلى المداهمات أو أو أو
0: مثل احتواء السلاح من أول ما بلشت الكلام عن موضوع السلاح.
1: هل نحن على أبواب حيفا أم أن إسرائيل قصفت مبارح زوتر الشرقية وزوتر الغربية وخصفت قرى بخضاء صايدة؟ طيب السؤال، نحن البوان البوان هاي الفوية اللي نحن عم نطلع عليها هي مش إنقاذ لبنان؟ كيف ننقذ لبنان؟ يعني طب نحن خسرانين، خلينا ما نروح كتير لا بخطاب محمد رعد ولا بخطاب
0: الشيخ
1: نعيم قاسم ولا محمود قماطي. خي نحن بلشتوا الحرب بثلاثة أذار كنا بخمس نقاط، هلأ صار طاير 60-70% من الجنوب
0: اللي 10% فقط عم بيحاربوا الباقي هون بالداخل.
1: ما هيدي كمان الأسوأ،
0: هاي شو معنى
1: وهون الأسوأ؟ أنا بمشكلك أنك ذكرتيني فيها، أنه إذا كان 10% عم يقاتلوا أدوا إلى هذه الخسارة، فالأولى أن يذهب 90% لا يقاتلوا لحتى يحدوا من الخسارة. المسألة الثانية أنه قال 10% للإسرائيل و90% للداخل، يعني حزب الله يعتبر أنه أعداء الداخل هم بالنسبة له أكثر عداوة من إسرائيل. كمان هذا بدنا نسأله كمان لحزب الله، إذا ما يقول إسرائيل شر مطلق، بيظهر أنه الداخل اللبناني هو شر مطلق، وكل الناس بلبنان مش عجبهم حزب الله هني شر مطلق، وبالتالي هل هذا يعبر عن حالة انقلابية؟ هل أدي بيقدر يجهر فيه حزب الله؟ طبعا تهديد. المسألة الأخرى أنه إذا كنا نحن لا نقارب مسألة السلاح حرصا على الوحدة الوطنية والتماسك الوطني ونتعامل معها بحذر، طب هذا الخطاب ألا يهدد الوحدة الوطنية؟ طب لم يرد،
0: هذا ما بيعمل فتنة،
1: طب لم يرد الرئيس سلان ولم يرد رئيس الجمهورية. وكذلك لمن اتهم الضباط ردت قيادة الجيش ببيان، تصدرت المشهد وردت عن كل الناس كتر خيرها. طب لماذا لا ترد على هذا الخطاب؟ أليس هذا تهديدا أمنيا؟ طب أليس هذا تهديدا أمنيا أنه واحد بيجي بيقول 90% للداخل؟ بدنا نفهم هذا الموضوع من هون لما بنيجي بنرصد كل هذه المواقف. طب ألا تطرح علامة استفهام كبيرة حول أداء الأجهزة الأمنية بهالمرحلة اللي احنا عم نمرق فيها؟ ولماذا نطلب من الأمريكي أن يكون أكثر تجردا معنا إذا كان حزب الله يمارس كل هذه العدائية والعدوانية على اللبنانيين؟ في شيء مش معقول في بالبلد حالي من التماهي للأسف من قبل سياسيين معروفين وسياسيين وازنين دون استثناء، انه ما في حدا منهم بيقوم بيحكي ولا كلمة، ما حدا. طب ما لقينا هذا الخطاب تبعه، لا لقينا لا وليد جنبلاط ولا سمير جعجع ولا ميشيل معوض ولا جبران باسيل، ما حدا رد على هذا الكلام. طب انتو شو انه عم تقولوا لحزب الله دخيلك اذا فت على الداخل بس استثنيني لإلي بلش بغيري؟ هيك معناتها هناك حالي هاي الخبصة بلمتك إياها، ما تستغرب حالة المساكنة اللي قلت لك إياها، لأن هناك مساكنة بين حزب الله وثلاث أرباع هذا الطاقم السياسي.
0: وليد بيك بيقول أنه تشكيل لجنة عسكرية بموازاة لجنة سياسية اللي عم بتفاوض بأمريكا أنه هذا أمر هرطقة.
1: أنا بسأل أنا سؤال، يعني طبعا نحن بحاجة لوليد جنبلاط يشرح لنا الفكرة، بس شو البديل؟ يعني هو شو بيطرح وليد جنبلاط؟ انه تشكيل لجنة عسكرية مع لجنة سياسية هذه هرطقة؟ يعني هو بريد يلغي المسار العسكري او يلغي المسار السياسي؟ ما
0: انه في سفير كرم سيمو كرم هو اللي بيبحث بكل المواضيع، بركي هيك قصده.
1: يعني اول شيء معلش، نحن اول شيء مش عم نتفاوض على اذا كان يعني هالبير النفط بيجي بلبنان ولا بيجي بإسرائيل وكيف حقوقنا من هون. هون بتقول اوكي لجنة تقنية لها علاقة بالنفط وبالحدود
0: والخط الازرق بس نحن كم نقطة حدودية،
1: نحن متورطين اننا جزء من صراع اقليمي طويل عريض. مش القصة انه بروح سيمون كرم، مع احترامي لقلو لسيمون كرم يمكن منا 20 واحد حدو لسيمون كرم لحتى نقدر نفهم ملابسات هذا الموضوع. يعني بعدين انا بستغرب انه يعني كمان في اشياء بتفرض نفسها، يعني في اشياء مفروض تنعمل. يعني اليوم رايحين نفاوض نسمع نحن متمسكين بكذا وكذا وكذا، وكل اللبنانيين بيعرفوا انه يا اخي انت رايح حامل اجندة تشبه الاجندة الايرانية بأي معنى
0: تشبه الأجندة الإيرانية.
1: لألي كيف لألي بأي معنى بمعنى اليوم نحن واضحين أنه رايحين على صدام بالخليج, أنه الأمريكاني بيقول له شيل النووي, الإسرائيلي الإيراني بيقول له تعال نتفاوض نحن وياك كيف بناخد خوي من العالم على مضيق خرمس. يعني أنت بتحكي بشغلي هو بيحكي بشغلي, نحن بلبنان نحكي بوقف إطلاق النار وتناسينا أنه هناك مسألة كبرى اسمها حزب الله, هناك صدام أمريكي إيراني, هناك اعتراف من الدولة اللبنانية أنه حرس الثور الإيراني موجود بلبنان ويقود المعارك, هناك سفير يجلس في لبنان عنوة غصبا عن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الخارجية
0: وبتأييد من نبيه بري وأدرج على لائحة العقوبات.
1: نحن بالأخير مسأل حالنا شو هذه الدولة؟ يعني هذه الدولة مثل واحد سوري يعني بالتعبير يعني فاتح معبد من ميلي,
0: يعني أين القرار للدولة ساعتها؟ وين قرار الدولة؟
1: هذا السؤال. الدولة بحاجة لإعادة تعريف نفسها, والدولة بلبنان بحاجة لوضع خطوط عريضة تظهر ما هي السياسة العامة لهذه الدولة. يعني اليوم كل الدولة بلبنان دونيز مربكة, ما في شيء ماشي
0: بموضوع موقف كمان الرئيس نبيه بري. المفاوضات حكيت حضرتك انه طالت حلقة قريبة جدا, يعني هلا ما انا اول مرة بتطال عقوبات, يعني سبق النائب علي حسن خليل طالته العقوبات وقيل وقتها انه رسالة موجهة للرئيس نبيه بري. اليوم هالشخصيتين المسؤولين بحركة امل عقوبات مباشرة, كمان رسالة مباشرة للرئيس بري, ربط الأمر بموقفه من المفاوضات بموقفه غير المسهل. خليني أقول
1: لا, ما كان في اتهام كمان أنه مجلس الجنوب يدفع رواتب لحزب الله. أنت انتبه لما بيكون ما عندك دولة شفافة بتصيري أنت مشرعة البواب على كل شيء. يعني اليوم لو كانت مثلا مش بس مجلس الجنوب, أي إدارة أخرى قد تتهم, لو كان فعلا نحن نحترم ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي ومنحترم كل هذه الإجراءات ولدينا قضاء حقيقي, ما كان هذه الاتهامات يمكن أن تساق. لأنه بالأخير طب أكثر من مرة أثير مسألة حرس المجلس النيابي أنه هي أعداد غير محدودة يعني الحرس المجلس النيابي الذي هو في قانون الدفاع ليس من القوات المسلحة. يعني حدود مسؤولية حرس المجلس النيابي هي بيت رئيس المجلس والمجلس النيابي بس, مش أكتر من هيك. حتى بالقانون هولي ممنوعين يحملوا السلاح خارج الخدمة. طيب اليوم نحن بنشوف انه في أعداد ما حدا بيعرفها من حرس المجلس النيابي, وهناك إقفال لوسط العاصمة كمان لأسباب غير مبررة بلشت مع المظاهرات يلي صارت بال2006 و2007, ونحن صرنا لها 20 سنة هذا الوسط التجاري مقفل ما بنفهم ليش بحرس مجلس النيابي.
0: جنرال
1: بس نحن
0: قبل بأسبوع كنا بجو انه الرئيس بري المتعاون, الرئيس بري الذي يعول على دوره, الرئيس بري اللي الامريكان بيتواصلوا معه, دول الخليج كمان تعول على موقفه, شفنا الإشادة السعودية بدور الرئيس نبيه بري, واذ بيتحول الجو, يعني رسالة مباشرة أمريكية للرئيس نبيه بري. شو اللي تغير؟ يعني
1: ما تغير شيء, كان ربما هناك لازال هناك رهان أنه الرئيس نبيه بري يستطيع يعني أن يأخذ حزب الله إلى موقف آخر. بس أنا يعني
0: ما
1: طبعاً
0: قدر أو طبعاً ما بده,
1: لا أكيد ما بيقدر. يعني يوم أعطاه النبي بري إلقاء المسؤوليات على النبي بري لا يستطيع أن يقوم بها, هو من قبيل هذا السياسي المعنى معنا على الطريقة اللبنانية. بعد أنا بسأل يعني بسألك سؤال, إنه ما هي مش هلأ بلش مشكلة حزب الله وتورط حزب الله بأكثر من ملف وتغوله على الدولة, والرئيس نبيه بري دائما يمثل هذا الوجه المدني إذا بدك لحزب الله يلي ما قدر يعمل شيء. ولذلك أنا بقول لك مش كنا ناطرين تصريح من حزب الله ليقول 90% للداخل و10% لإسرائيل. دائما حزب الله كان 90% تبعه موجهة إلى الداخل دائما, لأنه بالنهاية المكاسب التي حققها حزب الله بالتغول على القانون وعلى الدستور وفرض واقع على الحياة السياسية في لبنان يثبت أنه هذا الجهة الأكبر هون. يعني إذا بيجي بقول أنا أنه حزب الله من أيام ميشيل عون يعطل الانتخابات الرئاسية وبيجيب الرئيس اللي بده إياه وبالآلية اللي بده إياه, والرئيس نبي بري بفسر المادة 49 من الدستور كما يريد, بسكر الجلسة وبيفتح الجلسة خلافا للدستور, طيب وحكومات الوحدة الوطنية وهيدي ما بنقبل فيها وهي ما بنقبل فيها والملية للوزير الشيعي وما بقبل. طيب هذا كله شو هيدا؟ طيب مين ناقش من غير طوايف انه والله انا اذا قلت لي هالوزير بدل هالوزير بقول لك لا وبعمل عليها حرب كونية؟ مين؟ إذن هناك تغول على هذه الدولة. رئيسنا بيبري كان بيمثل هذا الوجه يلي على طول بحاول يدور هيك الزوايا ويعني طبعا عبر عشرات السنوات اللي بقي فيها استطاع أن يضع مجموعة كبيرة من النواب من مختلف الطوائف تحت سيطرته، يعني مربوطين صاروا بمصالح.
0: بطل حاجة يعني برأيك، لأنه بالنتيجة أنه يقال أنه أول شيء هو رئيس مجلس نواب يعني كمان
1: الحاجة
0: ثاني شيء أنه هو الزعيم الشيعي اللي ممكن يلحق معه.
1: شوفي شوفي الحاجة هي دائما لمن يطبق القانون رغم الظروف الصعبة، مش الحاجة لمن يدور الزوايا لكي لا يطبق القانون ولكي لا يحصل صدام ما. يعني نحن مش عم نجيب واحد فور سيفتي، عم نجيب واحد فور governance. أنا بدي واحد يحكم باسم الدستور، مش واحد إذا يعني علي إجرك هون وطي إجرك هون. مش هيدا مش هيدا مش هيدا المطلوب. والدليل ليكي وين وصلنا يعني ليكي وين وصلنا يعني يعني مش عم بفهم. مثلا جبتي حارتك سيرة وليد جنبلاط بموضوع التفاوض. طيب يا خي وليد جنبلاط ألم يكن من أول الناس اللي طلعوا على القصر وذهبوا إلى عين التينة ولا عند رئيس الحكومة
0: ومشي بالموضوع
1: ومشوا بالمفاوضات؟ طيب الجمعة الماضي سمعنا منه تصريح أنه لا يعقل أن يجردوا من السلاح إذا كان
0: إسرائيل بعد موجودة.
1: طيب أنا معك، أنا قلت هذا الكلام على الأعلام يا أخي. هذا موقف ظاهره واضح. بس تفضل قلنا شو البديل؟
0: كيف؟
1: يعني
0: شو
1: أول شيء يعني نتنياهو ما بيأمر وليد جنبلاط ولا بيأمر نبي بري ولا بيأمر الرئيس جوزيف عون.
0: بس هو كمان منه مع نزع السلاح بالقوة وليد جنبلاط، يعني هيدي كمان بكرر نواب اللقاء الديمقراطي
1: كمان على شيء بدنا
0: إنه كمان إنه يتفهم مسألة إنه خلينا بتروي خلينا نستوعب الحوار.
1: أسأل أنا سؤال.
0: سنة ونص حوار استيعاب.
1: لا مش سنة ونص، 20 سنة.
0: هاي موضوع السلاح عم نحكي هلا مع رئيس جمهورية.
1: أول طاولة حوار يا سيدتي ركبت بال2006 وطلعت من نتيجتها استيعاب السلاح والسلاح داخل المخيمات وإلى آخره. شيء أول طاولة. ثم بعدين إجت إسرائيل خدمته لحزب الله عملية، ربما كانوا الأمريكان هيك بدون كان بدون السلاح هذا وصار يلي صار. واستمرت هذا الموضوع عند الرئيس ميشيل سليمان، ما رحناش على اعلان بعبده لحتى نجنب لبنان الدخول الى سوريا، كمان كله ما نفع. طيب الم يكن وليد جنبلاط سباقا عده مرات باتهام الحزب ب100 قصه وسلاحه؟ سالنا سؤال المسؤول اللي من وزن وليد جنبلاط يتفضل يحط مسار يناقشوا
0: شو الحل؟
1: المسار يفضي الى ان يكون لدينا دوله. نقطع السطر خلي يحط لنا اياه. يعني ما يعني يعني ما يعني انا وياكي ممكن نحط افكار جزئيه، بس المسؤول الكبير يلي بيعتبر حاله هو يعني حلقه هامه طيب حط لنا مصاري خلينا نحترمه.
0: شو المتوقع من هالمفاوضات جنرال؟
1: ماشي.
0: يعني انه
1: هيدي المفاوضات ستعرينا اكثر. ليه؟ لانه مثل واحد راح على الامتحان وفشل قبل ما راح على الامتحان، ربما كان هناك يعني من يعتقد انه ربما هناك امكانيه ان نمر بهذا الامتحان. طيب واضح انه المفاوضات تدور بشكل مركزي حول ما هو دور الدوله اللبنانيه في نزع سلاح حزب الله. هذا السؤال المركزي. ما حدا مختلف مع حدا حتى
0: ببين خلينا نسمع اجواء لما تصير الجولات التفاوضيه. تفهم امريكي للموقف اللبناني؟
1: شو تفهم؟ تفهم امريكي انه نحن خيي ما تحرجونا لانه كذا كذا كذا. بس بعد ما سمعنا الجواب الامريكي، الجواب الامريكي
0: اللي بيقول لك العقوبات
1: بكل صراحه، لا بكل صراحه راح يقول لك الامريكي اذا انت مش قادر نحن بنساعدك.
0: خبريه التنسيق بين الجيش اللبناني والاسرائيلي بموضوع سلاح حزب الله قديش حقيقة؟
1: لا شوفي لا مش مش يعني لا تأخذ بهذه الطريقة، ما أنا بحاجة القصة لتنسيق.
0: وإنه
1: ما مش بحاجة مش بحاجة يعني لا الأمريكان بيريدوا يحطونا بموقف أصعب من اللي نحن فيه ولا نحن جاهزين لهذا الموقف. يعني بالأخير هيدي الدولة دولتنا.
0: فكرة اختيار لواء من الجيش وتدريبه وهو يكون ينفذ المهمة من العناصر والضباط اللي في ثقة فيهم، أو خليني أقول منهم هالقد متماهين مع حزب الله للأسف. يعني عم نحكي في
1: بهال هذا اللواء من سيقوده؟ مش قيادة الجيش؟ طب إذا كانت قيادة الجيش قادرة على إعطاء أمر لهيدا اللواء
0: تعطي للكل لكل العسكر.
1: نحن أمام أزمة بنيوية، أمام أزمة تواصل بين السلطة السياسية والمؤسسات الأمنية. بكل بساطة أنا بعتقد يعني اليوم ليش بدها تحس حال الحكومة أنها بغربة عن الأجهزة الأمنية، وأنه الأجهزة الأمنية هي كمان حالة موازية.
0: جنرال ساكن حضرتك ببيروت
1: طبعا
0: هيك؟
1: طبعا.
0: طيب قرار اللي تاخد باثنين أدار ثلاثة أدار
1: ما تنفس
0: بيروت محظورة السلاح
1: أنه ما في سلاح.
0: شو صار يعني خبرنا حضرتك ساكن ببيروت.
1: ليكي أنا بعتبر أنه تجاوز القانون بالتفصيل الصغير بالتفصيل الكبير مثل بعضه، ما في حالة نص دولة، فيها دولة يا مش دولة. يعني الاعتداء على الأرصفة وحمل السلاح عندي قالي أنا مثل بعضه. إذا كانت الدولة تعجز عن منع الاعتداء على الرصيف فهي حكما ستعجز عن منع السلاح.
0: ما قدروا تشيلون يعني نقلون من محل لمحل.
1: شوفي خليني اقول لك،
0: ما عم بيقبلوا
1: برجع بقلي
0: يعني برجع النازحين قاعدين بالخيام
1: لانه
0: وجهه بيت.
1: خليني اقول لك شغله، هذا بدل يعني هذا القرار المتعثر انه بيقول محافظ بيروت اليوم كان على الاعلام انه هذا المحل هون تبع الخيام لا في حمامات ولا في مي ولا في كهرباء ولا في اي خدمات لوجستيه. طب انا بسال سؤال لسعاده المحافظ اللي هو صديقي،
0: ليش ما
1: اذا انا نايم بالخيمه هونيك وما في مي وما في حمام وما في ضوء ولا خري، انت بتلاقي هيدي كيف بعيش؟
0: قد ايه حقيقه الخلفيات لابقائهم هناك بقرار من حزب الله وعن قصد؟
1: قالوا انه هذا العقار هو لبلديه بيروت وانه ماشي بحاله مش اعتداء على املاك خاصه، وحصل شجار بمكتب محافظ بيروت مع اعضاء من بلديه بيروت انه خي انت ما لك حق تعطيهم عقار من دون العودة للمجلس البلدي. وصار في كلام أنا قال لي رئيس الحكومة وقال لي وزير الداخلية وإلى آخره. طيب بسأل أنا سؤال، إذا كان نحن، وأنا طبعا بقول بالأخير المواطن يلي نازح يلي جزء كبير منه ما قالوا عليه، يمكن هلا عم بيقول لك حزب الله لك لي وين أخذني،
0: بدي أخلص بقى.
1: بس أنا عم نحط هذا المواطن وكل واحد عم يعملوا ذخيرة، واحد من مايل بيقول له ليك ما بدهم يقعدوك. حتى سمعنا بين كلام على السوشيال ميديا انه هاي الاملاك اللي براس بيروت يلي هي للمساهمين اللي ما بعرف مين، مش اغلى من بيوتنا بالجنوب. مين قال لك؟ ليش عم تطرح هالمعادلة؟ الدولة مسؤولة عنكم، مسؤولة مش انه تحطكم بمحل ما في كهرباء وما في مي.
0: امنتلهم اماكن
1: ما انت ما في النازح عفوا بيروح محل ما الدولة قادرة تأمن له محل لائق، مش محل ما هو بيختار. يعني ما علي شيء انه انا بدي اقعد هلأ بالشمسات هون ليه؟ بس انت عم تقول انه ما في ماء وما في كهرباء وما في حمامات، طب هذا ما علي شيء سوري يعني بيروح مثلا على الفينيسيا بفوت على التواليت او بيتحمم. يعني خلينا
0: طيب شو المقصود من البقاء
1: يا اختي؟ انا بعتقد يعني انه في مكان ما يعني حاول رئيس الحكومة او وزير الداخلية يلاقي له على طريقة ابو ملحم حل. طب هيدا الزلمه معلش يتزعليش مني انه اذا هيدا ما في حاجات انسانيه بالاخير المخلوقات عندها اياها، شو بيعمل هيدا؟ يعني في استحالات بنحطه بنبلش نعظمها. طب ما بكره واحد حيجي يقول له طب خيي هيدا الزلمه ما بده يفوت على التواليت. يعني خلينا نخلص. بتعرفي المأزق اللي صار على قصة المرفأ واتلقف الرئيس وعملوها قاعدة لوجستية ليخلصوا من قصة هونيك وقامت الدنيا وما قعدت بالأجرفية. ما بيصير دائما الدولة تحل المشاكل على حساب الناس، مش بس حساب الناس بملكياتهم، بكل شيء. وأنا أعتقد جازما أن الفريق الذي يدير هذه الأزمة في بيروت ليس بهذا المستوى لا الذهني.
0: أي فريق يعني أصدقائي؟
1: الفريق الرسمي والمحيط بالفريق الرسمي ليس بهذا المستوى لإدارة أزمة على الأقل بالعاصمة، ما طالما عم نحكي عن قرار 3 أذار.
0: بس خلينا نقول أنه الشغل اللي صار للنازحين إيواءهم تدبير مراكز الإيواء يعني الجهد اللي عم ينبذل لتأمين المساعدة فعلا يعني
1: أي. بس أنا لجهت أول شيء إعاقة كل الحركة بالعاصمة. يعني لم تتخذ، أنا بقول وعخلي يسمعنا رئيس الحكومة، يا أخي حاول أنك تسأل وتقرأ وتلتقي وتشوف، ربما هناك حلول. ما علي شيء، عبقرية الناس الموجودين بالإدارات لم تصل إلى هذا المستوى. مش معقول أني أنا ألزم مدينة لأنه في نزوح، لازم الدولة تعامل الناس مثل كأنهم قاعدين ببيوتهم، هذا واجب الدولة، ولازم المواطن ما ينهان. ولكن في النهاية مش الدولة على حساب حرية الناس وحركتها وملكيتها وإنتاجيتها. طب ما اليوم حضرتك لتقطع بيروت من الأشرفية لتوصل لرأس بيروت بتعدي ساعة بالسيارة. طب هذا مش استهلاك للوقت والطاقة والبيئة؟
0: مش ذنب مين هيدا، ما هو
1: هذا على الدولة أن تجد الحلول. والقصة مش بس بالمصاري، القصة باستعمال العقل. ما في عقل بمستوى هذه الأزمات.
0: ما هي المشكلة نعم. أي حل عم بتحطوا هذه الحلول؟
1: مش عم يحطوا حلول،
0: عم بيستنفر،
1: ما عم يحطوا حلول
0: الحزب.
1: يا أختي بالأخير الحزب ما بيقدر يكون فوق كل الناس، ما بيقدر يكون فوق كل الناس. وعلى رئيس الجمهورية
0: الحزب يقول
1: مع الحكومة تبعيته أن يحزم أمره.
0: نائب الحزب بيقول اليوم سنحارب كما حاربنا العملاء العسكريين، سنحارب المفاوضين اللي رح نعتبرهم عملاء.
1: أنا بدي
0: ناطرينهم.
1: أنا بشكرك أنك ذكرتي هالشيء قدامي. أنا بدي ذكره لهلا بحزب الله أنه في معارك إقليم التفاح، ماذا قال النبي بري في أحد خطبه لحركة أمل؟ قال لهم قاتلوهم كما تقاتلوا الصهاينة باشتباكات إقليم التفاح. لأنه في حينه كانت حركة أمل تمثل الوجود السوري في لبنان، وكان الوجود الإيراني يحاول أن يتوسع على حساب الوجود السوري. وقال نبيه بري في خطاب مسجل وموجود بكل المحلات قاتلوهم كما تقاتلوا الصهاينة. طب بالأخير إذا ما نضلنا هون، طب اليوم هو حليف وخيون الأكبر
0: حسب يعني الظروف.
1: خلينا نطلع من هذا الكلام الاتهامي وعلى طول حشر الناس تحت هيك.
0: سمعت النائب محمد رعد بالأمس يعني عنوان العز والكرامة السيادة، نحن السد المنيع أمام التوسع.
1: لا مش هو السد المنيع، لا مش هو السد المنيع،
0: نحن المقاومة ماضية في المواجهة، الضغوط العسكرية والسياسية لن تدفعها إلى الخضوع أو الاستسلام. ما تتعرض له بيئة المقاومة أشرس حرب تدميرية تهدف إلى كسر إرادتها عبر تدمير القرى وتهجير السكان. سلاح المقاومة هو المانع الحقيقي لتثبيت الاحتلال وهيمنة سنة 68 ضايعة محتلة.
1: شوفي شو يعني، أنا بسألك سؤال، إذا كنت أنا محل محمد رعد شو فيني أقول غير هيك؟ إذا كانت أنا القرار في طهران،
0: لا لازم بقى
1: إذا كان حزب الله
0: ما برأيك لازم يصير التفكير جدي بأنه يرحموا الناس، يرحمون للناس.
1: أول شيء ما هو أنت مثل ما بيقولوا هذا، ما فيك تطلب شغلة من واحد، يعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، مش هيك؟ طيب إذا كان أنت عم تطلب من محمد رعد قرار موجود عند الحرس الثوري، ماشي هذا فولكلور يعني ما له معنى. المخرج الوحيد أن يقول حزب الله نحن نضع سلاحنا خلف الجيش اللبناني وتحت سيطرة.
0: هذا المخرج الوحيد، ما في أي،
1: لن يرد العدوان عن لبنان إلا هذا الموضوع. والذكاء اسمحي لي والكياسة والحوكمة أنه تكون الحكومة ورئيس الجمهورية يدفعوا بهذا الاتجاه، وساعتها إذن ما بيكون عملية احتواء مثل كأنه عم نضحك على المجتمع الدولي. لأنه بالنهاية أنا بريد أقولك شغلة، أنه مسألة سلاح حزب الله مش مسألة طرح الإسرائيلي، عندما كان الإسرائيلي يرحب بسلاح حزب الله عبر كل هذا المسار، لما بالألفين عملت إسرائيل اتفاق مع حزب الله يعني تم إقصاء الدولة اللبنانية، ما دخلونا بالنص، هني وياهم عملوا اتفاق. فإذا عندما كان هذا السلاح يخدم الإسرائيلي، طيب الدولة كانت برا. اليوم لازم نفهم أنه هذه تلك المرحلة وأدوات تلك المرحلة بما فيهم الإيراني الذي هو أحد الأدوات الأمريكية بالمنطقة للدخول للعراق ولتهديد الخليج ولإسقاط بشار وللي بدك إياه ولإشاعة كل هذا الجو المذهبي. اليوم هذه عدة الشغل تغيرت، بالتالي نحن كيف نتعامل مع الواقع الجديد؟
0: سيفعلها الجيش ويحصر سلاح حزب الله؟
1: والله يا سيدتي أنا بعرف الجيش كتير منيح وبعرف قدرات الجيش كتير منيح. والجيش قدم نماذج عن هذا الأداء، يعني بحرب الجرود نحن شفنا حزب الله 3-4 أشهر، الجيش اللبناني عندما كان هناك
0: قرار
1: رغم أنه يعني كان ميشيل عون رئيس جمهورية، ولكن قرروا الأمريكيين أنه ينتهوا من الداعش بالجرود. ذهب الجيش اللبناني وقام بما يجب أن يقوم به بمهلة قياسية أقل من أسبوع، يمكن سقط شهيد أو اثنين للجيش بمتفجرة طلع علي أحد الآليات العسكرية
0: في حين إيه، بس هنيك في عدو خير منه لبناني اليوم، يعني يمكن واجهت بيئة كاملة.
1: الإرهابيين اللي راحوا بالبواسط على سوريا،
0: ربط الطائفة بكاملها بالمس بالسلاح، يعني إذا عم بتمس بالسلاح بتمس.
1: ما مش صحيح هذا الكلام، انه ان هذا كلمه حكينا كلمه متخبى ورا الطائفه مكون، والاضرب من هيك انه بيقول الرئيس بري انه انا بدي اطبق الطائف. هي الطائف مش دوله مكونات طائفيه، الطائف دوله مواطنين وما فيها محل ولا اي اعتبار لحدا. راى الماده 95 بالدستور
0: اساسا الطائف طائف في ضم سلاح، لا لم السلاح كله.
1: هذا اول شيء، يعني سلاح حزب الله ما انه مشكله اسرائيليه لبنانيه، سلاح حزب الله هو مشكله لبنانيه قبل ان تكون اي شيء اخر. كل اللبنانيين مزعوجين من السلاح لوين ما كان يكون. يعني انا بقول خليني ارجع لك بس شوي على المفاوضات.
0: تفضل. ايه
1: نحن
0: بدي احكي شوي عن عفو نتفي.
1: ايه يلا. انا بعتقد انه يجب يعني قبل ان يذهب الوفد العسكري، لان الوفد العسكري رح ينفذ تعليمات.

0: للتفاوض لكان ذهب الى التفاوض. فإذا خلينا نطلع من هذه الغنيه انه ما بعمل هالشغله لانه مدري شو بيصير. ما حدا بيسترجي يطلع فوق القانون عندما يكون هناك سلطه سياسيه حازمه وسلطه مش سلطه عسكريه وجهاز امني عسكري يدرك تماما انه لا يستطيع ان يقفز فوق السلطه السياسيه. نقطه على السطر. نقطه على السطر. هيدي الدول
1: عم بتقول انه المفاوضات لازم يروحوا يكونوا مجهزين.
0: لا بسأل سؤال بدو يقولوا لي خيي معروف المفاوضات منا سر. هذا ما سيطرح في التفاوض. هذا ما سيطرح في التفاوض.
1: شو بده يقول له؟
0: شو بده يقول؟
1: شو الوفد رح يقول؟ هالست ضباط اليوم شو رح يقولوا؟
0: هذا السؤال. هذا السؤال.
1: شو بنعمل بسلاح حزب الله؟ لا هيدي مسألة داخلية استراتيجية الأمن الوطني.
0: ما عندهم جواب.
1: ما عم بيطالب الحزب.
0: ما عندهم جواب.
1: إنه هاي ما خصكم فيها أنتم. هيدي نحنا منحلها بالداخل.
0: طيب خلي حلها بالداخل. خلي ظهر الإسرائيلي. خلي ظهر الإسرائيلي. خلي واقف حرب الخليج محمد راعي. خلينا يعني هيدي العناوين قد ما بدك من عليا يعني قد ما بدك من عليا. بس إحنا وين؟ نحنا وين؟ أنا بقول يعني الوسائل الضغط على العهد وعلى لبنان كثيرة. قد يكون أقل هو العمليات العسكرية التي ستتصاعد. ولكن ربما نذهب إلى طرح يعني الدولة اللبنانية معترفة أنه من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أنه حزب الله خارج عن القانون وأنه أنشطته محدودة.
1: هاي قرارات مكتوبة.
0: قرارات مكتوبة.
1: ما بقى فينا نتراجع عنها.
0: فماذا لو قال الوفد الأمريكي الوسيط الأمريكي أنه خيي طيب إذا مش قادرين تحلوها أنتوا هون
1: نحن فينا نساعدكم
0: وما بدكم تقبلوا. طيب سنطرح الموضوع على مجلس الامن. اسرائيل بدها تقول هذا حزب الله موجود الدولة اللبنانية ما بدها
1: في فيتو روسي مطمنين بالهم في فيتو روسي صيني.
0: لا ما في شيء اسمه ما يربط روسيا بالامريكان اكثر بكثير مما يربط روسيا بحزب الله وبايران. خلينا حجن يعني نبالغ بالموضوع. هيدي قرينا تصريحات الرئيس الصيني وقرينا تصريحات الرئيس الروسي. خلصنا. خلينا نقول هذا الكلام انه اليوم اذا طرح هذا الموضوع على مجلس الامن وذهبنا الى قرار بعمليه انه خي حزب الله الدوله ما بدها اياه تعتبره خارج عن القانون يعتدي على اسرائيل واسرائيل عندها حرب معه بسبب هذا السلاح غير الشرعي وسمعت ايران بالعالم كلياتها معروفه شو هي. طب ماذا لو ذهب الموضوع الى مجلس الامن ورحنا امام استحقاق دولي جديد
1: فصل سابع
0: على الاقل. طب التعامل مع لبنان كدوله مارقه ما حدا بيطلع عليكي شو بنعمل؟ نحن مش مسؤولين.
1: مين بده يجي يعمل؟
0: نحن مش مسؤولين عن الحفاظ على ماء الوجه للحرس الثوري الإيراني. نحن مسؤولين عن حماية لبنان وحماية لبنان.
1: سمعت انه في 100 ضابط من الحرس الثوري فايتين جديد طبعاً مجددا على لبنان.
0: شهرين يعني من جديدة. ما الرئيس سلام قال هناك ضباط من الحرس الثوري.
1: وحتى الان وزارة الخارجية تنتظر لائحة مستحدثة لطاقات الدبلوماسية الموزعة.
0: بدل ضابطين صار في 10 ضباط وبدل 5 نواب صار في 10 نواب ورحنا على شخصيات كمان موجودة
1: بس بلد فالت جنرال.
0: نعم.
1: بس هيدا بلد فالت
0: يعني بلد فالت
1: خطر الموضوع
0: صحيح. يعني بيجينا من وقت لوقت لودريون بصير يخبرنا خبريات من 20 سنة كان لازم يخبرها يعني خلص ما حدا مين عم بيطلع عليكي ما حدا مين عم بيطلع عليكي ما حدا ماشي
1: عنا فرصة هلأ أنه الأمريكي مهتم شخصيا بالملف اللبناني.
0: الأمريكي مهتم بأنه ينظم المنطقة على طريقته. السؤال هل نحن وين مصلحتنا وكيف نتسق؟ ما يسمي له الأمريكي تهديد. كيف نحمي لبنان من هذا التهديد؟ أكيد مش بهذه الطريقة.
1: ده وقتنا كان بدي سريعا بس إذا فيك هل قانون العفو خلاص رجع على الجرور ولا؟
0: أنا بقول لك بكل بساطة قانون العفو بالصيغة التي تم تداولها ما شفناها نحن أكيد هو مشحف.
1: مشحف بحق مين؟
0: مشحف
1: بحق الجيش؟
0: لا لا لا لا خليني شغلي نرجع على قصة الخطوط الحمراء. سيدتي أي اعتداء من أي مواطن على مؤسسة أو على مواطن آخر أو على رمز وطني أو على اللي بدك إياه له مادة في هذا القانون فليحاكم المرتكب. ما بدي أقول لا مع الجيش ولا مش مع الجيش. طب أنا يعني إذا كنت بالجيش أنا كنت ضابط بالجيش قعدت 37 سنة ونص بالجيش. طب أنه أنا إذا اعتديت على واحد القانون ما بيطالني لا طالني القانون أكثر من مرة وتم محاسبتي أكثر من مرة كان جوات
1: جوات مؤسسة أو خارجة
0: أو خارجة. طيب سؤال اليوم هذا قانون العفو أنا مش معه لا بهاي الصيغة ولا بغيرها. أنا بقول وزير العدل ورئيس الحكومة وفخامة رئيس الجمهورية ومدعي عام التمييز عليهم أن يضعوا برنامج تنفيذي لمحاكمة كل الناس. طيب أنا بدي أسأل سؤال. واحد اتهمني أنه عمل لايك على موقع ما أو على صفحة صار له 20 سنة بالحبس مش هيك؟ طيب واحد بيتاجر بالمخدرات وعمل 100,000 قصة اطلاق نار واعتدى وتعامل مع اسرائيل، طب عملاء اسرائيل انه الفاتورة 3 سنين من وقتها ما فات فايز كرم صارت الفاتورة 3 سنين، طب اي اخطر؟ طب العميل الاسرائيلي بتطلعه بعد 3 سنين وواحد عمل لك لايك على الفيسبوك بيقعد 20 سنة.
1: وفي حملة على قضية تمرير المبعدين كمان الى اسرائيل.
0: بس بده يعالج الموضوع انه مثل ما سمعنا شفنا ريبورتاج انه في عنا بقول يا اخي انا بي هرب واخذني معي عمره 5 سنين
1: 9 سنين عمره.
0: شو بعمل؟ طب انا مش عمول لا ولا لا، ولكن يجب ان يطرح الموضوع بكل مسؤوليه بكل مسؤوليه. شو بعمل فيه؟ بدي يضل مواطن اسرائيلي ولا بدي يجيبه؟ كيف بأهله؟ بتقلي مخترق ولا مش مخترق؟ يمكن ما عم يطلع معك 100 واحد مخترق عنده مسؤولية بحزب الله
1: بالداخل
0: عم يطلع مخترق. صحيح. خلينا نكون واقعيين. أنا بقول في قانون بيخففوا السنة السجنية يصطفلوا، بس يجب أن يحاكم الجميع ويجب أن يتم الاعتذار وعلنا وتعويضات مالية من كل الناس الذين ارتكب بحقهم هذا القضاء كل هذه الموبقات القضائية. صحيح. ما فيك تقعديني 20 سنة بالحبس، عمري 20 سنة، طلعيني عمري 40، لا جامعة ولا شغل ولا شيء، وصارت قبل واختار. شو بتقول؟ شو بتقلي؟
1: صارت قبل
0: انه والله اتهمني. لا يعني مثلا
1: اكيد بتعرف بأنطوانيت شاهين يلي بدي وجه لها تحية، معلش لانه بس ينحكى هذا الموضوع. أنطوانيت شاهين وصلت على حبل المشنقة صحيح؟
0: صح،
1: طلعت بريئة بعدين.
0: طيب اسال انا سؤال.
1: شكرا جنرال، انا بدي اشكرك.
0: انه احدى الملفات اللي كان عم يتحاكم فيها فضل شاكر قال اطلق النار على مسؤول سرايا المقاومه. طيب مسؤول سرايا المقاومه هو مسؤول شرعي بالدوله اللبنانيه؟ بنفترض انه اطلق النار، هذيك مش مسلح.
1: قاتل سامر حنا وين؟
0: وقاتل سامر حنا جابوا لنا واحد اهبل فوتوه على الحبس وظهروا بعد 6 شهور.
1: اصبعوا اللي مش ممكن. شكرا جنرال. يعني ما هي المشكلة انه بيفتكروا انه الناس بتنسى، الناس ما بتنسى،
0: ما حدا بينسى، ما بينتسى.
1: شكرا جدا على هذه الحلقة العميد المتقاعد خالد حمادي، شكرا لكل المستمعين والمشاهدين للبنان الحر. حلقة جديدة من برنامج بلا رحمة السبت المقبل إذا الله راد. إلي مسيحي أخرج هذه الحلقة، شكرا لك إلي، إلى اللقاء.
2: بلا رحمة، برنامج حواري سياسي أسبوعي.

0: لبنان الحر.
1: إذا منكون عم نحكي عن الأحمر بفرنسا، عن شو منكون عم نحكي؟ البعض بيروح راسهم على الانبيد الأحمر، والبعض الآخر على السجادة الحمراء بفستيفال دوكان مثلا، والبعض بيروح على المولاروج مع كل ما بيحيق هالمولاروج من شهرة. إلا أنه اليوم حقك تعرف عن شيء كتير مختلف اسمه شاتو روج، بس فعليا أقرب إلى الحي يلي مليان أفرقة. حقك تعرف أنه هالحي كتير مشهور بفرنسا، وكل شيء ممكن تفكر فيه عن الأفارقة موجود فيه، يعني أسواق، يعني تياب، يعني صالونات للشعر، يعني كتير قصص مثل أقمشة ملونة، مثل أطباق غريبة عجيبة. أما اسم الشاتو روج بهالحي فبيعود أصلا لقصر قديم اختفى اليوم، وهو

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لخصوبة سليمة لازم الصحة تكون جيدة، بالتالي لازم ننتبه على نظامنا الغذائي، ناكل بشكل متنوع وصحي، نبعد عن كل شيء كتير مالح كتير مدهن أو كتير حلو. لازم نعمل رياضة على القليلة 3 مرات بالأسبوع من 30 ل 45 دقيقة. لازم نبعد عن الكحول، نوقف الدخان، نجرب نخفف ستريس، نجرب ننام 7 ساعات بالليلة، وأخيرا ننتبه على صحتنا النفسية ونستشير مختص إذا حسينا الأمور عم تتخطينا.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالقرف. شهيد اليوم.
1: جورج دياب خضرة، أنطوان يوسف مرعي، لياس جرجي حداد، نافع فؤاد سلوم، سميح أنطوان سماحة، سليمان عبود، جورج لياس عجيل.
0: ارتفعوا كالقرف.
2: المسيح قام حقا.

رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل أفسس، الفصل السادس، من الآية 10 إلى 20 ومن 23 إلى 24. يا إخوتي، تشددوا بالرب وبقدرة قوته، البسوا سلاح الله لتستطيعوا مقاومة مكايد إبليس، لأن مصارعتنا ليست مع لحم ودم، بل مع الرئاسات والسلاطين وولاة هذا العالم، عالم الظلمات، ومع أرواح الشر في الفضاء. لذلك اتخذوا سلاح الله الكامل لتستطيعوا المقاومة في اليوم الشرير، حتى إذا تممتم كل شيء تثبتون. فاثبتوا إذن وشدوا أوساطكم بالحق، والبسوا درع البر، وانعلوا أقدامكم باستعداد لإعلان إنجيل السلام. احملوا في كل حين ترس الإيمان، به يمكنكم أن تخمدوا جميع سهام الشرير الملتهبة. ضعوا خوذة الخلاص وتقلدوا سيف الروح الذي هو كلام الله. صلوا كل وقت في الروح بكل صلاة وطلبة، وكونوا هكذا ساهرين، مواظبين كل المواظبة، وضارعين من أجل جميع القديسين ومن أجلي، لكي أعطى كلمة أنطق بها فأعرف بجرأة سر الإنجيل الذي من أجله أنا سفير مقيد بالسلاسل، حتى يصير لي جرأة في إعلان الإنجيل فأنطق به كما يجب. للإخوة السلام والمحبة مع الإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح. لتكن النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح حبا لا يزول. المجد ليسوع المسيح.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الرب يسوع: سمعتم أنه قيل أحبب قريبك وأبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم أحبوا أعداءكم وصلوا من أجل مضطهديكم لتكونوا أبناء أبيكم الذي في السماوات، لأنه يشرق بشمسه على الأشرار والأخيار ويسكب غيثه على الأبرار والفجار. فإن أحببتم الذين يحبونكم فأي أجر لكم؟ أليس العشارون أنفسهم يفعلون ذلك؟ وإن سلمتم على إخوتكم وحدهم فأي فضل عملتم؟ أليس الوثنيون أنفسهم يفعلون ذلك؟ فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم السماوي هو كامل. حقا والأمان لجميعكم.

وسائر الأساقف المستقيمين رأي. امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.

أعترف لك أيها الرب الإله ونشكرك.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجه أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. نحن معكم بصبحية جديدة ضمن وقلنا بونجور. أصدقائي، الصمت هو لغة الروح. حين نصمت نمنح الروح فرصة ليتكلم فينا. فقط في الصمت نستطيع أن نسمع الله، لأن صوته لا يعلو على الضجيج بل يهمس في العمق.

بي رفقتكم دايما لبنان الحر. أصدقائي، قيل قديما الجود من الموجود، ونحن نراه الجود معادن وجدود. فهناك من عنده الخير الكثير ويمنع، وهناك عنده القليل القليل ويمنح. فالجود صديقي معدنك وأهلك وما تربيت عليه.

لبنان الحر دايما معكم. أربع أشياء يهرب منها الجاهل: السؤال والنصيحة والتجربة والاعتراف بالخطأ. ثلاثة لا يعرفون إلا في ثلاث حالات: الشجاع في الحرب، الكريم في الحاجة، والحليم في الغضب.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، لا تبحثوا عن الحب في قلوب جائعة، إن شبعت رمتكم، بل ابحثوا عنه في قلوب صادقة، إن أحبتكم صانتكم.

الكراهية تنبع من القلب، والاحتقار ينبع من العقل، وكلاهما خارجا عن إرادتنا. أعظم الثروة هي أن تعيش مكتفيا بالقليل.

لبنان الحر وقلنا بونجور. صديقي، حيثما تضع تركيزك يتجه مصيرك، فاختر أن تزرع في عقلك ما تريد أن تحصده في حياتك. ما تركز عليه ستحصل عليه. ركز على النجاح وستجده، ركز على الخوف وستعيشه. وحدها الأيام تعرف ما تفعل، إنها

وفي الختام أصدقائي، الأحقاد براكين ملتهبة في صدور أصحابها. لهون بيكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وأيضا للمخرج بيتر حشاش. نتمنى للجميع يوم مبارك، ونذكركم بالنشرة الصباحية الأولى 7 إلى 4 ودائما عبر إذاعتكم

0: ديجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.
1: الخبر أولا، سرعة دقة

صباح الخير. العناوين: توقعات بإعلان اتفاق سلام أمريكي إيراني خلال ساعات، وترامب يعقد اتصالات ناجحة مع قادة المنطقة. تحضيرات لبنان لاجتماع البنتاغون اكتملت، وعون على تواصل دائم مع واشنطن. محاولات لحلحلة قانون العفو، واتصالات لعقد جلسة تشريعية.

لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل 1.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. على وقع المواجهات المتصاعدة في الجنوب، يقترب المشهد الإقليمي من منعطف حاسم مع انتظار ما ستؤول إليه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. فهل ستحمل الساعات المقبلة بوادر اتفاق أولي أو ضربة حاسمة؟ ومن هنا نبدأ.
1: فقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا مع إيران تم التوافق عليه إلى حد كبير، والإعلان عنه سيتم قريبا، وذلك في أحدث إشارة إلى اقتراب انتهاء الحرب والتوتر المستمر منذ أشهر بين واشنطن وطهران.
0: وقال ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا جدا مع قادة دول قطر والسعودية والإمارات العربية ومصر وتركيا وباكستان، ووضعهم في صورة التقدم الحاصل في الاتصالات الأخيرة. وذكرت المعلومات أن قادة هذه الدول كانوا داعمين للتقدم المحرز وللإنجاز الذي حققه ترامب، وقد حضوه على القبول بالاتفاق مع إيران.
1: صحيفة واشنطن تايمز توقعت إعلان الولايات المتحدة وإيران إتمام اتفاق السلام خلال الساعات المقبلة، وكشفت أن الطرفين الإيراني برئاسة محمد باقر قليباف والأمريكي برئاسة جي دي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وافقا على مسودة الاتفاق، لافتة إلى أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية على كل الجبهات بحلول ظهر اليوم.
0: وعن تفاصيل الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران الذي يتضمن حزمة تفاهمات سياسية وأمنية واقتصادية تهدف إلى إنهاء الحرب واحتواء التصعيد في المنطقة، أوضحت مصادر لقناة العربية أن الوسطاء سيعلنون عن مفاوضات بعد اتفاق الإطار والذي شهدت الساعات الأخيرة وضع لمساته الأخيرة.
1: كما كشفت أن جولات التفاوض المقبلة ستشهد نقاطا تفصيلية بشأن تخصيب اليورانيوم، وأن ردود الفعل كانت إيجابية من أمريكا وإيران على المسودة.
0: وبحسب المعلومات ينص الاتفاق على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم أو قيود، في خطوة تستهدف إعادة الاستقرار إلى أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
1: كما يتضمن الاتفاق المرتقب إنهاء كل الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل وقف العمليات والتصعيد المتبادل في المنطقة.
0: وتشمل التفاهمات أيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بما يسمح باستئناف الحركة التجارية والاقتصادية بصورة تدريجية.
1: وبحسب تفاصيل الاتفاق فسيتم الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة ضمن ترتيبات مالية، يجري العمل على استكمالها بالتوازي مع الجوانب السياسية والأمنية.
0: صحيفة نيويورك تايمز كشفت من جهتها أن أحد أبرز بنود الاتفاق المرتقب بين الطرفين يتضمن تعهدا إيرانيا بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة تمثل اختراقا مهما في المفاوضات.
1: وبحسب المسؤولين فأن واشنطن أصرت على تضمين التزام واضح من طهران بشأن اليورانيوم المخصب ضمن المرحلة الأولى من الاتفاق، معتبرة أن أي تفاهم لا يشمل هذا الملف سيكون غير قابل للاستمرار سياسيا وأمنيا.
0: محليا سجلت على مدار ساعات المساء غارات إسرائيلية على بلدات صدقين وصريفة وطورة ودير قانون النهر في قضاء صور، وعلى برشقة والقلوي والغندوري في قضاء بنت جبيل، وعلى ميفدون وكفر تبنيت والكفور في قضاء النبطي، إضافة إلى حي الراهبات في المدينة. كما استهدفت الغارات وادي برغز والمحمودي والقطراني في قضاء جسين.
1: وأغار الطيران الحربي الإسرائيلي مساء على مبنى خلف محطة الأمانة عند جادة نبيه بر في منطقة أو في مدينة النبطي، واستهدف فريقا تابعا للدفاع المدني الهيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرة أثناء قيامه بسحب إصابات من غارة سابقة.
0: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار أيضا على مبنى سكني في منطقة الوطا في بلدة الدوير ودمره بالكامل، وتزامنت الغارات مع تعرض بلدات ميفدون وكفر تبنيت وحروف لقصف مدفعي متقطع.
1: حزب الله أعلن من جهته أنه استهدف جهازي تشويش بمسيرتين في بلدة الناقورة، كما استهدف جهازا فنيا وآلية قيادية للجيش الإسرائيلي في موقع جل العلام.
0: من ناحيته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل جندي قرب الحدود اللبنانية وإصابة آخرين في حادث أمني شمال إسرائيل.
1: على على بعد أيام من اجتماع المسار الأمني العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 29 من الحالي في البنتاغون، استعدادا لاستئناف الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، قال مصدر مطلع على أجواء المفاوضات إن الوفد العسكري يحمل معه ملفا متكاملا، وأن الأمر الأساسي والأول الذي سيركز عليه هو المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار قبل أي شيء آخر، وأنه من دون تحقيق هذا المطلب لا يمكن القيام بأي شيء آخر.
0: مصدر وزاري لفت إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم ينقطع عن التواصل مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف النار، مشيرا إلى أن تجاوب واشنطن مشروط بإعلان حزب الله التزامه بحصرية السلاح على أن يطبق على مراحل، وأن يكون هو البادئ بالتجاوب مع وقف النار ما يقوي موقفه ويسقط ذرائع إسرائيل ويضع الراعي الأمريكي أمام تعهده بوقف الأعمال العدائية لئلا تستمر المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار.
1: وأعلن المصدر الوزاري أن الطلب من الحزب وقف النار كان موضع بحث بين عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لكن إدراج وزارة الخارجية الأمريكية اسمي مسؤولين بحركة أمل أحمد بعلبكي وعلي صفاوي على لائحة العقوبات أدى إلى أحداث حالة من الإرباك رغم التعويل على دور بري لإقناع الحزب بالتجاوب.
0: يتوقع أن تنشط المشاورات والمداولات في اقتراح قانون العفو مجددا بعد عيد الأضحى لمحاولة تعزيز الإطار التوافقي عليه وتسهيل مناقشته وأقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.
1: مصادر نيابية مطلعة أعربت عن خشيتها من استمرار الخلافات حول قانون العفو لفترة طويلة، مشيرة إلى أن هناك قوانين ملحة ومهمة مدرجة على جدول أعمال الجلسات العامة يجب مناقشتها وأقرارها، ومنها زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين، لذلك من الضروري حسم هذا الموضوع وألا تنعكس تداعياته على مسار التشريع بشكل عام.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. توقعات بإعلان اتفاق سلام أمريكي إيراني خلال ساعات، وترامب يعقد اتصالات ناجحة مع قادة المنطقة. تحضيرات لبنان لاجتماع البنتاغون اكتملت، وعون على تواصل دائم مع واشنطن. محاولات لحلحلة قانون العفو واتصالات لعقد جلسة تشريعية. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارك البيطار عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

مكان العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها، ذكرت فيه بعض الأسباب مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم لسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا ماديا وأدبيا برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريبا 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم أنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضة وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا أمتى وجد هالمرسوم، منقول أنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك موريس زوين.

0: نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب 20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب 30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب 40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين.

برجك اليوم على لبنان الحر. منبلش اليوم أبراجنا مثل العادي مع الحمل. يا عزيزي الحمل، الجد بيقول ما تضيع طاقتك بمعارك جانبية، ركز على هدفك الأساسي وبس. برج الثور الجد كمان بيقول القرش الأبيض بدك تخبيه لليوم الأسود، فبلش فكر بتصميد المصاري بجدية أكبر. برج الجوزاء الصراحة بتريحك، فبلا لف وبلا دوران، لأنه الحقيقة رح تبين بالنهاية. برج السرطان ما تضحي بسعادتك كرمال الناس، أكيد في ناس ما بيقدروا يلي أنت فيه، فحط حالك بالأول. برج الأسد التواضع بيزيدك هيبة، فاسمع للأصغر منك لأنه ممكن تلاقي عندهم الحل. برج العذراء المثالية الزايدة رح تعبك، قبال الأمور مثل ما هي لا ترتاح. برج الميزان خود موقف، التردد عم بيضيع عليك وعم بيضيع فرص كتير ذهبية، فحصوم أمرك. برج العقرب الثقة لازم تمنحها ليلي بيستاهلها فعلا، مش لكل مين ابتسم بوشك. برج القوس الالتزام هو سر النجاح، فبدون ما تبلش تتنطنط من فكرة لفكرة، خود قرار بفكرة واحدة ونفذها. برج الجدي صحتك هي راس مالك، الشغل ما بيخلص بس الصحة إذا راحت ما بترجع. برج الدلو الواقع غير الخيال، فانزال على الأرض ونفذ أفكارك ليرتاح بالك. أخيرا مع برج الحوت، بدون ما نعيش دور الضحية، أيها الحوت أنت قوي وقادر تغير واقعك بقرار واحد. برجك اليوم على لبنان الحر.

نحن منعرف انت منين وافكارك بتودي الوين، نحن منعرف انت منين وافكارك.

صباح الخير. العناوين: توقعات بإعلان مسودة تفاهم أمريكية إيرانية خلال ساعات، وترامب يعقد اتصالات ناجحة مع قادة المنطقة. أكسيوس: الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة التسلح. تحضيرات لبنان لاجتماع البنتاغون اكتملت، وعون على تواصل دائم مع واشنطن. محاولات لحلحلة قانون العفو، واتصالات لعقد جلسة تشريعية.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أراليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أراليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أراليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أراليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. على وقع المواجهات المتصاعدة في الجنوب، يقترب المشهد الإقليمي من منعطف حاسم مع انتظار ما ستؤول إليه مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية. فهل ستحمل الساعات المقبلة بوادر اتفاق أولي أو ضربة حاسمة؟ ومن هنا نبدأ.
1: فقد كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا مع إيران تم التفاوض عليه لحد كبير، والإعلان عنه سيتم قريبا في أحدث إشارة إلى اقتراب إنهاء الحرب والتوتر المستمر منذ أشهر بين واشنطن وطهران.
0: وقال ترامب أنه أجرى اتصالا جيدا جدا مع قادة دول قطر والسعودية والإمارات العربية ومصر وتركيا وباكستان، ووضعهم في صورة التقدم الحاصل في الاتصالات الأخيرة. وذكرت المعلومات أن قادة هذه الدول كانوا داعمين للتقدم المحرز وللإنجاز الذي حققه ترامب، وقد حضوه على القبول بالاتفاق مع إيران.
1: صحيفة واشنطن تايمز توقعت إعلان الولايات المتحدة وإيران إتمام اتفاق السلام خلال الساعات المقبلة، وكشفت أن الطرفين الإيراني برئاسة محمد باقر قاليباف والأمريكي برئاسة جي دي فانس وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر وافقا على مسودة الاتفاق، لافتة إلى أن الاتفاق يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية على كل الجبهات بحلول ظهر اليوم.
0: وعن تفاصيل الاتفاق، أوضحت مصادر لقناة العربية أن جولات التفاوض المقبلة ستشهد نقاطا تفصيلية بشأن تخصيب اليورانيوم، وأن ردود الفعل كانت إيجابية من أمريكا وإيران على المسودة.
1: وبحسب المعلومات فينص الاتفاق على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم أو قيود، في خطوة تستهدف إعادة الاستقرار إلى أحد أهم الممرات النفطية في العالم.
0: كما يتضمن إنهاء كل الأعمال العسكرية على مختلف الجبهات بما يشمل وقف العمليات والتصعيد المتبادل في المنطقة.
1: وتشمل التفاهمات أيضا رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية بما يسمح باستئناف الحركة التجارية والاقتصادية بصورة تدريجية.
0: كما سيتم الإفراج عن نحو 20 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة ضمن ترتيبات مالية يتم العمل على استكمالها بالتوازي مع الجوانب السياسية والأمنية.
1: صحيفة نيويورك تايمز كشفت من جهتها أن أحد أبرز بنود الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران يتضمن تعهدا إيرانيا بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، في خطوة تمثل اختراقا مهما في المفاوضات.
0: موقع أكسيوس نقل عن مسؤول أمريكي أن الاتفاق ينص على تمديد وقف إطلاق النار ولمدة 60 يوما، ويسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه. وأشار إلى أن المسودة توضح أن الحرب بين إسرائيل وحزب الله ستنتهي.
1: إلى ذلك أكد السيناتور الجمهوري الأمريكي لينسي جراهام أن أي اتفاق يسمح ببقاء النظام الإيراني سيؤجج الصراعات في لبنان والعراق.
0: ميدانيا، سجلت على مدار ساعات المساء غارات إسرائيلية على بلدات صدقين وصريفة وطورة ودير قانون النهر قضاء صور، وعلى برج قلوي والغندوري قضاء بنت جبيل، وعلى ميفدون وكفر تبنيت والكفور قضاء النبطي، إضافة إلى حي الراهبات في المدينة. كما استهدفت الغارات وادي برغز والمحمودي والقطراني في قضاء جزين.
1: وأغار طيران الحربي الإسرائيلي مساء على مبنى خلف محطة الأمانة عند جادة نبيه بري في مدينة النبطي، واستهدف فريقا تابعا للدفاع المدني هيئة الصحية الإسلامية في بلدة كفرة أثناء قيامه بسحب إصابات من غارة سابقة.
0: الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على مبنى سكني في منطقة الوطا في بلدة الدوير ودمره بالكامل، وتزامنت الغارات مع تعرض بلدة ميفدون وكفر تبنيت وحاروف لقصف مدفعي متقطع.
1: حزب الله أعلن من جهته أنه استهدف جهازي تشويش بمسيرتين في بلدة النقورة، كما استهدف جهازا فنيا وآلية قيادية للجيش الإسرائيلي في موقع جل العلامة.
0: من ناحيته أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس مقتل جندي قرب الحدود اللبنانية وإصابة آخرين في حادث أمني شمال إسرائيل.
1: على بعد أيام من اجتماع المسار الأمني العسكري بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي في 29 من الحالي في البنتاغون، استعدادا لاستئناف الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة برعاية وزارة الخارجية الأمريكية. قال مصدر مطلع على أجواء المفاوضات إن الوفد العسكري يحمل معه ملفا متكاملا، وإن الأمر الأساسي والأول الذي سيركز عليه هو المطالبة بتثبيت وقف إطلاق النار قبل أي شيء آخر، وأنه من دون تحقيق هذا المطلب لا يمكن القيام بأي شيء آخر.
0: مصدر وزاري لفت إلى أن رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لم ينقطع عن التواصل مع الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف النار، مشيرا إلى أن تجاوب واشنطن مشروط بإعلان حزب الله التزامه بحصرية السلاح على أن يطبق على مراحل، وأن يكون هو البدء بالتجاوب مع وقف النار، الأمر الذي يقوي في موقفه ويسقط ذرائع إسرائيل ويضع الراعي الأمريكي أمام تعهده بوقف الأعمال العدائية لئلا تستمر المفاوضات تحت ضغط إسرائيل بالنار.
1: وأعلن المصدر الوزاري أن الطلب من الحزب وقف النار كان موضع بحث بين عون ورئيس الحكومة والنواب سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، لكن إدراج وزارة الخارجية الأمريكية اسمي مسؤولين بحركة أمل أحمد بعلبكي وعلي صفاوي على لائحة العقوبات أدى إلى أحداث حالة من الأرباك رغم التعويل على دور بري لإقناع الحزب بالتجاوب.
0: ومع أنه لم يصدر أي تعليق عن بري بخصوص بعلبكي وصفاوي مكتفيا بالبيان الذي أصدرته حركة أمل واعتبرت فيه أن القرار يستهدف بالدرجة الأولى دورها السياسي، فأن مصادرها سألت عبر الشرق الأوسط كيف يطلب على أعلى المستويات المحلية والدولية والعربية من بري التوسط لدى حزب الله، فيما تفرض الخزانة الأمريكية عقوبات على من يكلفهما بالتواصل معه.
1: يتوقع أن تنشط المشاورات والمداولات في اقتراح قانون العفو مجددا بعد عيد الأضحى لمحاولة تعزيز الإطار التوافقي عليه وتسهيل مناقشته وأقراره في الهيئة العامة لمجلس النواب.
0: مصادر نيابية مطلعة أعربت عن خشيتها من استمرار الخلافات حول قانون العفو لفترة طويلة، مشيرة إلى أن هناك قوانين ملحة ومهمة مدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة يجب مناقشتها وأقرارها، ومنها زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين. لذلك من الضروري حسم هذا الموضوع وألا تنعكس تداعياته على مسار التشريع بشكل عام.
1: أطلق رجل النار عند نقطة تفتيش أمنية قرب البيت الأبيض في واشنطن، وأوضح جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شخصا اقترب من نقطة تفتيش تابعة لجهاز الخدمة السرية في منطقة شارع 17 وشارع بنسلفانيا الشمالي الغربي، وأخرج سلاحا من حقيبته وبدأ بإطلاق النار على الضباط المتمركزين هناك، وأشار إلى أن الضباط ردوا بإطلاق النار فأصابوا المشتبه به الذي نقل إلى مستشفى محلي حيث توفي لاحقا، لافتا إلى أنه أثناء إطلاق النار أصيب أحد المارة أيضا.
0: أفاد أعلام إيراني عن إعدام شخص بتهمة التجسس والتعاون الاستخباراتي لصالح أجهزة أجنبية ولا سيما إسرائيل.
1: أعلن المركز الأوروبي المتوسط لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 5.2 درجات على مقياس ريختر ضربت منطقة وسط تركيا.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. توقعات بإعلان مسودة تفاهم أمريكية إيرانية خلال ساعات، وترامب يعقد اتصالات ناجحة مع قادة المنطقة. أكسيوس: الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة التسلح. تحضيرات لبنان لاجتماع البنتاغون.

0: عن دخلك يا شاب صاحبتك بتجنن حبها يا شاب.
1: برجك اليوم
2: على لبنان الحر.
1: منبلش اليوم أبراجنا مثل العادي مع الحمل. يا عزيزي الحمل، الجد بيقول ما تضيع طاقتك بمعارك جانبية، ركز على هدفك الأساسي وبس. برج الثور الجد كمان بيقول القرش الأبيض بدك تخبيه لليوم الأسود، فبلش فكر بتصميد المصاري بجدية أكبر. برج الجوزاء الصراحة بتريحك، فبلا لف وبلا دوران لأنه الحقيقة رح تبين بالنهاية. برج السرطان ما تضحي بسعادتك كرمال الناس، أكيد في ناس ما بيقدروا يلي أنت فيه، فحط حالك بالأول. برج الأسد التواضع بيزيدك هيبة، فاسمع للأصغر منك لأنه ممكن تلاقي عندهم الحل. برج العذراء المثالية الزايدة رح تعبك، قبال الأمور مثل ما هي لا ترتاح. برج الميزان خود موقف، التردد عم بيضيع عليك وعم بيضيع فرص كتير ذهبية، فحسوم أمرك. برج العقرب الثقة لازم تمنحها ليلي بيستاهلها فعلا، مش لكل مين ابتسم بوشك. برج القوس الالتزام هو سر النجاح، فبدون ما تبلش تتنطنط من فكرة لفكرة، خود قرار بفكرة واحدة ونفذها. برج الجدي صحتك هي راس مالك، الشغل ما بيخلص بس الصحة إذا راحت ما بترجع. برج الدلو الواقع غير الخيال، فانزال على الأرض ونفذ أفكارك ليرتاح بالك. أخيرا مع برج الحوت، بدون ما نعيش دور الضحية، أيها الحوت أنت قوي وقادر تغير واقعك بقرار واحد. برجك اليوم

0: انفتاح وتلاقي وحوار. هيك نؤمن. كريدو كل أحد 8:15 صباحا مع فادي نكوسي على لبنان الحر.
1: نهار مبارك بنتمنى لكل المستمعين. نحن وياكم بكريدو. التحية الكبيرة للمخرج المسيحي. أطيب التمنيات دايما يكون نهاركم حلو خاصة مع بدايته. ونحن اليوم رح يكون ضيفنا للأسبوع الثاني على التوالي الكاتب الإعلامي والباحث في الإعلام الكنسي الأستاذ جورج راشد. أهلا وسهلا فيك.
2: أهلا فيك أستاذ.
1: أستاذ جورج، رحنا بحلقتنا اليوم يمكن حكينا بالأسبوع الماضي عن الإعلام الديني ودوره وهدفه وإلى ما هنالك. بتصور بهالربع ساعة كان شرح كافي ووافي حتى ما نفكر أكتر.
2: نعم.
1: بس نفكر صح بهذا الموضوع. بهالأسبوع هيدا دغري مباشرة رح ننتقل لموضوع العقيدة في الإيمان المسيحي، وخصوصا احنا برنامجنا كريدو.
2: نعم.
1: يعني حلو انه شخص مثل حضرتك منك يعني انت شخص مدني، ولكن عم تقدر تعطي الصورة الحلوة لهالعقيدة اللي كلنا سوا بعدنا اليوم مصرين ومتمسكين انه ننشرها اكتر واكتر ونضلنا محافظين عليها. بس هذه العقيدة اليوم كلمة عقيدة بتخوف، يعني بتخوف ناس، بتخلي الناس تقبض بمكان ما. رح اترك الكلام لك لشرحها ولنشوف كيف ممكن نقدر نستمر فيها.
2: هلا على موضوع العقيدة او الدكترين او الدوغما اذا جاز التعبير.
1: قلت لي الاسبوع الماضي قلت لي الدوغما.
2: نعم، الدوغما هي العقيدة المسيحية. اذا بتقرا انت مضامين الكتاب المقدس رائع جدا، يعني ما في فرسي واحد بالانجيل. هلا في بعض المحلات بيقول لك انه باسم الله، انت لا تقتل باسم الله ولا تقتني مقتنى باسم الله. بالعكس، هناك توليرانس مخيفة. يعني قديما كانوا يقولوا السيف اصدق انباء من الكتب في حد الحد بين الجد واللعب. ايجا يقول لك رد، يقال له لبطرس رد سيفك الى غمدة. من اخذ بالسيف بسيف يؤخذ. شوف شو هالرائعة جدا هذه اللوحة المشهدية إذا فينا نحكي عنها. فالعقيدة المسيحية مش عن ضعف، ما فيش ضعف. أتى المسيح عملنا ما يسمى بالميتامورفوز، الانتقال من ضفة إلى ضفة، من ضفة العهد القديم العين بالعين والسن بالسن
1: إلى
2: ضفة التسامح والألترويسم، حكينا عنه جمعة الماضي، حب الآخر والتواضع. التواضع، وأنا اليوم يعني ما بدي، أنا مش بمحل أنه أحكي عن بقية الشرائع والسنن. المسيحيين يجب أن يتحلوا بالأخلاق، بالتواضع. مش عم بشوف يعني ما إنه
1: يعني اللي بيميزوا عن غيره في كتير أشياء المسيحي بده يتحلى فيها تيتميز عن الآخر. مزبوط ولا لا؟
2: مية مية. بس استاذ فادي، إذا بتتخيل أنت موضوع سان فانسون دو بول مرمنصور مثلا، ممكن من يعطي الفقير مالا يقرض الله، يعني كي دون او بوف برات اديو، بتدين الله. شوف شو حلوة. يعني
1: ما هو قالنا.
2: نعم،
1: ما هو قالنا اياها.
2: فهيدي العقيدة بالنهاية اللي بيعملوا. انا هلا بالصين بدي خبر خبرين كان مزبوطة. ما عنديش العدد مزبوط. اخر 20 سنة في ما يسمى بالكونفيرجن، تحولوا من البوديسم الى المسيحية، تعرفوا على شخص المسيح. اليوم انت بتكون بوذي، انت اريح لك بكتير. هو بيسمون كمان الاجنوستيزم، يمكن العدميه او شيء، يعني ما في شيء موجود. ان كنت بوذي ولا كنت ملحد ولا روعه من الروعات. فتعرفوا على المسيح، تعرفوا على المسيحي بغض النظر عن المذهب، ان كانوا بريسبيتيريان ولا ان كانوا ميثوديست ولا كالفينيست ولا كاثوليك ولا، تعرفوا على المسيح.
1: أوكي.
2: شوف شو هال الانسحاق الكلي. عم تيجي تقول له للصيني انت اليوم وين كنت وين صرت؟ يعني اليوم سوري ما بدنا يكون نرجسيين، يعني المسيح اليوم نحتفل نحن 2026 ميلادي، دي ولادة المسيح كمان.
1: صحيح.
2: العالم كله ماشي على الرزنيمة
1: الجريجوري
2: بين جوليان وجريجوريان.
1: صحيح. يعني كان قبل جوليان.
2: صح. ف العقيدة رائعة جدا. هل أكيد الالتزام مكلف وما فيكش تعيشه؟ إذا بتعيش مضامين الرسالة المسيحية والدقمة المسيحية أنا بقول بتموت من الجوع. فبتمالت لك بالحلقة بتمالت لك كتير قاسي. تعليم الكنيسة الاجتماعي ما حكينا عنه بالحلقة الماضية. إذا بتقرأ سان أغسطين ما خلص ما مش تعمل شيء يعني. بالنهاية أنت السيارة اللي إلك منا إلك ومزبوط. نحن بقول أوقات الملك لله مزبوط ملك لله. البيت اللي قاعد فيه مش لإلك. أوني دو باساج نحن بحطة عابرة. هلا عندك بتروح يعني حتى بالموت مرة عم بقرأ ما تقول توفى. قول توفأ. توفى يعني انه الهدى اللي مات سبقنا الى لقيا وجه الرب المنير. يعني شوف هالدقمة هيدي. هلا في ناس بيقولوا لك يا خيي ما بدنا شكون هالقد يعني على طريقه سوري على طريقه زياد الرحباني انه مش ضروري اطلع على الجنه اكلك فوف من دربك على خدك الايمن صحيح الايسر. بالمحصله النهائيه انسلاخ كلي تواضع كلي ذوبان كلي في ذاتية الله. أكيد في هناك في بسموها ثواب وعقاب. وجهنم عندنا مش هالقد مخيفة والجنة عندنا كتير حلوة كمان. فيجب علينا أن نختار
1: في بدنا نختار شو بدنا نختار بين شو
2: يعني. اليوم بنحكى كتير عن بيشي مورتال بيشي فينيال الخطيئة المميتة والخطيئة العرضية. من منا وأنا أول واحد مش آخر واحد نطوق جميعا إلى القداسة. بتمالتلك يعني اليوم كيف بدك تعيش أنت مضامين الرسالة المسيحية اللي هو انسحاق كلي وكيف بدك تطلع مصاري وتاكل وتعيش وتربي عائلتك.
1: صحيح.
2: هل أكيد السلف ريبنتنس يعني اللي حكيت عنها الدقمة اللي هي النقد الذات والتوبة اليومية. هل لو عملتها 70 مرة 7 مرات فيك تتخطى العدد. أنا برأيي أنا عم بعطي رأيي شخصي إنه مش هني 7 × 7 = 49 490 مرة بس بيسامحك المسيح. مش هالقد الخبرية يعني ما في صيف مسلط على رؤوسنا نحن. دقمة رائعة جدا عقيدة رائعة جدا تدعو إلى المصالحة إلى المسامحة إلى الزوابين الكلي في كل ما هو إنساني ويتعلق بشخص الإنسان.
1: العقيدة وقت نحكي عقيدة كل الأديان عندها عقيدة بنظرك أستاذ جورج؟
2: هلا كل الأديان أكيد. هلا نحن بالنهاية
1: هي جوهر بيبقى الجوهر.
2: من له ناموس يحاسب حسب ناموسه ومن ليس له ناموس يحاسب حسب ضميره. هلا في ضمير. هلا أنا بالزمانات كنت طالع مرة ببوسطة من كذا سنة وخبرية قديمة شوي وطالع معي واحد هندي هون بلبنان يعني. هلا وقعت مرة ما حدا منا. هلا أنا قربت شوي خفنا صار في أكسيدان كبير دون ما بحب استرجع. وقف هالهندي هذا اللي يمكن بوزي يكون ما هو دي كمان الهنود يعني ما عندهم كتاب يمكن نزل حرام وحملة ومشي فيها. فاذا في قيمة انسانية فعم اقول لك اللي هذا ما عنده ناموس طلع انساني اكتر مني. شو كنت عم تسألني؟ عفوا
1: عملك كل الاديان كلها تمتلك عقيدة.
2: هل اكيد في هل
1: يعني نحن شو بميزنا بعائدتنا عن بقية الاديان؟
2: لا نحن اول شغل بيميزنا انه نحن ما عندنا مثل ما قلت لك رد سيفك الى غمده. هيدي نرجع من عيدها
1: هاي اول ميزه.
2: هاي اول ميزه. ثاني شغلي ما في عمليه انه انتقام. ما في عمليه
1: يعني ما في بالمسيحيه ما في انتقام.
2: ما في انتقام مسيحي مش موجوده مش موجوده.
1: يعني يبقى تسلم ذاتك لمصيرك
2: لك سلم سلك. وفي عملية كمان مثل ما قلت لك السلف ريبنتس اللي هي التوبة عملية الغفران انك تغفر وتسامح. هلا في ناس بيقولوا لك انت ضعيف. مش مزبوط. المسامح كريم والمسامح منه ضعيف. هلا الأديان الأخرى او المذاهب الأخرى هلا لسوء الحظ اوقات في سوء تفسير وسوء تأويل في مال انتربيتاسيون. هلا اذا بترجع للعصور الغابرة كان في اليوم حتى بالعصر العباسي والعصر الأموي لو من الوجود المسيحي بذاك الوقت ما ما ما كان في هالشعل المضاءة اذا بدي سميها. فما احترامنا الكلي بالنهايه. هلا مربولوس كان يقول شغلي هلا فقتلها لا لتر تو الاسبري فيفيفي الحرف يميت اما الروح فيحيي. الحرف يميت اما الروح فيحيي. روح المسيحيه
1: هذه هي
2: التي تحيي الانسان.
1: اللي لاحق الكلمه شيء واللي لاحق الروح شيء اخر. يعني حلو هالجملة حبيتها كتير.
2: الحرف يميت أما الروح فيحيي. فمسيحيتنا ومسيحنا نحن أكيد في التزام وبعدين مش باي ذا بوك يعني. أتمنى يعني اليوم بسمع اوقات هل في ريتويال في طقس معين بدك تمشي فيه. اذا صليت فادخل حجرتك وصلي لابيك الذي يجازيك خفيه. اذا صليت الساعه 10 ولا صليت الساعه 6 قلب الانسان، لا تقول الله في قلبي، قل انا في قلب الله. قلبنا بالنهايه اللي بده يحكي، عاطفتنا. استفادي بتفوت على الكنائس اوقات بتشوف الناس ترداد، مش عمليه ترداد ولا عمليه عشاء بين وعشاء سلام. انا برايي بين مرة الماضي حكينا البيشي مورتال بيشي فيني، الخطيئة المميتة والخطيئة العرضية. الالتزام مش التزام بمواعيد القداديس ولا يمكن ما تقدس بحياتك. إذا ما ساعدت وعملت عمل الخير وبشرت على غرار البشرة اللي مشي فيها السيد المسيح، ما بيكون عملنا شيء نحن بنهاية المطاف. الدقمة العقيدي العقيدي المسيحي أنا بقول من الأجمل. سوف يأتي المسيح أكيد مرة تاني، وهذه العقيدة لا تموت وتطلع اليوم. يعني ما بدناش كمان تمش يكون في أروغانس غرور وقول واحد والله لا. هناك احترام لقدسية كل طائفة وكل دين، لا غبار على اللي عم بقوله أنا. بس اليوم إذا بتطلع اليوم بالاختراعات وبهذه النقلة النوعية مثل ما قلت لك من ضفة إلى ضفة، لولا وجود هذا الفكر المسيحي المتنور ما قدرنا وصلنا اليوم نحكي بالاذاعه. ما تاخذني يعني بهالميكرويات وبهالتكنولوجيا اللي عم نحكي فيها اليوم. فلغه المسيح تفوقت منذ وطئت اقدام المسيح هذه الارض وسوف تبقى الى اجل ان شاء الله غير مسمى.
1: تنكون هيك عم ناخذ هالملخص بلقائنا اليوم اللي حكينا فيه عن بشكل اكيد سهل وقريب للقلب عن العقيده. هيك نعطي ملخص صغير.
2: انا بدي اطلب اول شيء من الناس جميعا يعني بالنهايه، ونحن مش عم نعمل لسون دمورال، كل الناس شاطرين وقادرين وعندهم الخلفيه وعندهم الباك جراوند تبعهم. يجب الا ننسى التضحيات الجسام اللي اجا كرمال السيد المسيح بالنهايه. هذه العقيده يعني بيقول لك واحد انتنشن اللي مقصوده، مقصوده او غير مقصوده. المسيح صلب لكي نحيا جميعا في مشروع خلاصي كتير كبير. اجا ب 33 سنه المسيح بيه بيبي. يعني اذا بس من راجع التاريخ الروماني نحن هيك نركع ونرفع ايدينا الى الله مره واثنين وثلاثه وعشرات المرات دون شك. هلا يمكن بنخلص الحلقه نحن وياك ونرجع بنعمل مثل ما قلت لك اوتو كريتيك، نقد ذاتي انا وسايق السياره برجع بقول يا عمي كيف كان نهاري، كيف بلش نهاري، هل نحن نعيش عقيدتنا ايماننا المسيحي فعلا مثل ما بنتصور نحن او مثل ما مطلوب منا. لا يجب ان نغفل انه هذه الارض ارض المسيح، هنا سكب عصاره فكره، هنا سكب عصاره ايمانه لكي نبقى ولكي نستمر.
1: لهم تنتهي حلقتنا بهالكلام الحلو بهالربع ساعة اللي اترافقنا سوا. بتمنى نهار مبارك للجميع. شكرا لك استاذ جورج راشد، الكاتب والباحث والإعلامي والمتخصص في الإعلام الكنسي في لبنان وأيضا في إيطاليا ودولة الفاتيكان. اترافقنا نحن وياك على مدى أسبوعين، وأكيد رح نقعد نفسنا بالفترات الجاية بكمان حلقات حلوة نحن وياك. شكرا لك. أنا بشكر المخرج إلي مسيحي، بشكركم لأنه عم تتابعونا بهالوقت. إلى اللقاء.
0: مشروعنا رسالة انفتاح وتلاقي وحوار. كريدو مع فادي نكوزي على لبنان الحر.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين

0: استهدفت غارة من مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة زفتة النبطية، وسجلت غارة على بلدة فرون وعلى بلدات جبشيت ويحمر الشيف. وكان الجيش الإسرائيلي شن حزاما ناريا فجرا استهدف المثلث الاقتصادي عند مرج حروف في قضاء النبطية، ما أسفر عن تدمير محال تجارية وصناعية إضافة إلى محطة للمحروقات. الدفاع المدني لفت إلى أن الغارة دمرت بالكامل المركز الإقليمي في النبطية وألحقت أضرارا كبيرة بالآليات والمعدات من دون تسجيل إصابات بين العناصر. كتب رئيس حركة التغيير إلي محفوظ عبر أكس رسالة عباس عرقجي إلى نعيم قاسم تكشف بوضوح أن إيران لا تعترف بسيادة لبنان ولا بدولته، بل تتعامل معه كمحمية خاضعة لنفوذها عبر تنظيم مسلح خارج الشرعية. هذا التدخل الفج ليس مجرد تجاوز دبلوماسي، بل اعتداء مباشر على الكيان اللبناني وقرار الدولة الوطنية. والأكثر خطورة وإهانة هو استمرار السلطة اللبنانية في الصمت، وكأن السيادة الوطنية باتت تفصيلا ثانويا. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر. لبنان الحر.
0: نتابع قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتم حاليا بحث الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق مع إيران وسيعلن عنها قريبا، موضحا أن الاتفاق يتضمن إعادة فتح مضيق هرمز إلى جانب بنود عديدة أخرى. واليوم هنأ رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ترامب على الجهود الاستثنائية لتحقيق السلام. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي. في الخبر الأخير، أفادت وكالة تسنيم الإيرانية عن اعتقال 15 شخصا بمحافظة فارس لمشاركتهم بأعمال شغب. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

your time.

0: دجان مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب 20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب 30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب 40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين

0: العاشرة إلا ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ من الميدانيات، حيث سجلت غارة إسرائيلية على مدينة النبطية وعلى بلدتي قعقعية الجسر والدوير، كما استهدفت غارة محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في طول في النبطية، أسفرت عن مقتل شخص من آل إبيسي. وأغار الطيران الإسرائيلي على بلدة زوطر الشرقية، وعن الغارة التي استهدفت المنزل نفسه في الدوير تسببت بسقوط قتيل من التابعية السورية. وأسفرت الغارة التي استهدفت بلدة طورة في قضاء صور ليل أمس عن سقوط قتيل وإصابتين. حزب الله لفت من جهته إلى أنه استهدف تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة. إلى ذلك أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو الإسرائيلي يجري تدريبات عسكرية اليوم على طول الشريط الحدودي البحري الشمالي. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. على الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية بأن الاتفاق سيء ويرسل إشارة بأن مضيق هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي. ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتقد أنه لا يمكن إحراز تقدم من دون إخراج اليورانيوم الإيراني. كشفت وكالة فارس بأن نص الاتفاق المحتمل يقضي بالتزام إيران وحلفائها بعدم مهاجمة أمريكا وحلفائها. سمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: وسام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها، ذكرت فيه بعض الأسباب مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا ماديا وأدبيا برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرت

0: مجلس الوزراء رشيد كرامي ووزير العمل آنذاك موريس زوين.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,585,000، بنزين 98 أكتان 2,603,000، المازوت 2,223,000، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

بكون مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر بسيطة. سبتوا موجتكم على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكل يلي انضموا إلنا بصباح هيدا الأحد 24 أيار 2026 تنعمل سوا جولة على أبرز المواضيع يلي طبعت بحر الأسبوع. بذكركن عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 ميجاهرتز FM وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر RLL App. لا شك أنه هالأسبوع كان حافل بالتطورات، ولكن البداية من العقوبات يلي فرضتها الخزانة الأمريكية على 9 أفراد بلبنان بتهمة عرقلة عملية السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله، تشمل نواب وضباط بالقطاعين العسكري والأبناء. وضمت هالقائمين نواب الحزب المحظور حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن ومحمد فنيش، ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية لعقيد سامر حميدي، ومسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي، والقائد العسكري لحركة أمل بالجنوب علي أحمد الصفاوي، ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، والسفير الإيراني غير المرغوب فيه محمد رضا شيباني. وأكدت الخارجية الأمريكية أنه هيدي منا إلا البداية، وحذرت من محاسبة كل مين بيحمي أو بيتعاون مع هالمنظمة الإرهابية أو بيقود سيادة لبنان، وكشفت عن مكافأة 10 ملايين دولار عن أي معلومات بتأدي لتعطيل تمويل حزب الله. قيادة الجيش ومن بعد ما صدرت العقوبات أكدت أنه كل الضباط والعناصر بيأدوا مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وبالتالي ولائهم هو بس للوطن وللمؤسسة العسكرية. بدوره لفت الأمن العام أنه إذا تثبت أنه أي عسكري أو موظف سرب أي معلومة لبرات المؤسسة فرح يتعرض للمساءلة القانونية والقضائية. أما حزب الله وببيان فاعتبر أنه فرض هالعقوبات هو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر لتدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا بحسب تعبيره. وبرأيه أنه استهداف الضباط اللبنانية عشية اللقاءات بالبنتاغون هو محاولة لإدخال الدولة وأخضاعها بشروط الوصاية الأمريكية. أما عن توقيت العقوبات وتداعياتها قبل الاجتماع الأمني بالبنتاغون ب 29 أيار، فبنطلع على كواليسها مع الكاتب والمحلل السياسي ألان سركيس. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: أهلا بحضرتك وبنحيي كل المستمعين.
0: شكرا أستاذ ألان. لا شك أنه الولايات المتحدة فجرت إنبلة بوجه الثنائي الشيعي وفرضت هالعقوبات، وأيضا بحسب قراءاتنا عم يتم الحديث عن عقوبات جديدة على الدائرة الضيقة للرئيس بري. شو هي قراءتك لتوقيت هالعقوبات، خصوصا أنه بعد أسبوع نحن قدام اجتماع أمن بالبنتاغون عم يتحضر له، وشو تداعيات هالعقوبات أيضا؟
1: نعم، هي مش بس إنبلة بوجه الثنائي الشيعي، بوجه الثنائي الشيعي متوقع، لأنه مش أول مرة بحطوا عقوبات على دائرة ضيقة للرئيس بري. قبل حطين عقوبات على النائب علي حسن خليل.
0: نعم.
1: بينما الإنبلة المتفجرة هي بوجه هذه الدولة اللبنانية الراكبة من سنة 90، وبوجه الأجهزة الأمنية، وبوجه كل هالدولة العميقة اللي لازم تصل. هون برجع بقول لك هون الإنبلة المضبوطة والحقيقية واللي فعلا بتهز مسارات الدولة.
0: نعم.
1: انه بقى فيها الدولة اللبنانية تقعد مع الامريكان وتتذاكى على الامريكان، بقى فيها الدولة اللبنانية تقول انه انا ضد حزب الله وانا مع نزع السلاح. من مالي تاني الاجهزة الامنية والاجهزة القضائية، كل اسلاك الدولة والمحكمة العسكرية تشتغل لصالح حزب الله. على بالنسبة للرئيس نبيه بري، اكيد الرئيس نبيه بري وضع لا يحسد عليه، لانه واقع بين نارين، نار الشيعة حزب الله مش الشيعة، والنار الثاني نار الأمريكان والنار الإسرائيلية ونار التهجير.
0: صحيح.
1: أكيد هذه العقوبات جرس إنذار كثير كبير للرئيس نبيه بري، إنه وقفك كمان تكفي بلعبة التزاكي على المجتمع الدولي مثل ما عملت من سنة 90 لهلا، وخصوصا سنة 2006، ومفكر حالك إنه قادر تقعد وتمرر القصص مثل ما كانت تمرق. لذلك نحن وصلنا لهالعقوبات بتدل إنه نحن وصلنا لمرحلة حاسمة. إما هذه الدولة اللبنانية تحزم أمره وتشتغل مظبوط وتوقف دعمها لميليشيا حزب الله، يا اما رايحين على عقوبات اقصى واقصى واقصى، بتبلش بالرئيس نبيه بري ما بنعرف وين رح توصل، خصوصا انه في نحو 600 او 700 اسم وهن مخطوطين على لائحه العقوبات.
0: نعم.
1: ورح يشملوا عده مراكز بالدوله كمان.
0: صحيح. استاذ ألان سركيس، يعني ممكن نقول انه الرئيس بري بن هلالين مستهدف اليوم عسكريا من ناحية اسرائيل، كونه من كم يوم عملت غارة دمرت في بيت خيو، وامريكية اذا بدنا نقول من خلال العقوبات، هل اصبح هو مستهدف؟
1: هو مش مستهدف، هو عم بيحط حاله بدائرة الاستهداف لانه ما عم يحزم امره.
0: نعم.
1: عسكريا لو بدها اسرائيل تستهدف يعني قادرة توصل له، منه هدف مخبى او قائد عسكري.
0: نعم.
1: لا ما فينا نقول مستهدف عسكريا قد ما هو عم بحط بحاله بموقع المدافع عن سياسة ايران وحزب الله، مع انه هو مش مقتنع بهيدي السياسة.
0: نعم.
1: ما كمان هون الانفصام بالاستطاعات السياسي، الرئيس نبيه بري عارف انه عم بصير جريمة بحق الشيعة وبده يوقف هالقصة،
0: كونه الاخ الاكبر مش قادر يمكن يضغط على حزب الله.
1: مظبوط. واصلا نعم. حزب الله بقى حزب الله صار فرقة من حرس الثوري الايراني.
0: نعم.
1: قراره حتى نعيم قاسم ما بقى يمون على حزب الله، يعني كمان المال الثاني نفهم انه بري ما بقى قادر يمون على حزب الله.
0: نعم. استاذ ألان، هل مصير المفاوضات اليوم على المحك، خصوصا انه تم الحديث قبل عن هدنة 45 يوم وشفنا كيف ترنحت من اليوم الاول؟
1: لا، هي الهدنة قائمة وموجودة، الهدنة بس مش الهدنة مع حزب الله، الهدنة مع الدولة اللبنانية.
0: نعم.
1: عم تشوف شي الطيران الاسرائيلي عم يقصف العاصمة بيروت؟ لا. عم تشوف الطيران الإسرائيلي عم يقصف مدنيين؟ لا. عم تشوف الطيران الإسرائيلي عم يستهدف بنى تحتية للدولة اللبنانية؟ كمان لا. وأجهزة أمنية؟ لا. وبالتالي الهدنة قائمة، الهدنة مع الدولة اللبنانية وليست مع حزب الله، تكون واضحين. وهذا أقصى اللي قدرت جابته الدولة اللبنانية، مع أنه الدولة اللبنانية وعيت لإطالة بحرب هي ما لها دخل فيها، وهيدي الحرب كمان حرب ضروس وحرب يعني عم تدمر وتهجر كل منطقة الجنوب، والشريط الحدودي ما رح يوقف عند المنطقة الصفراء، رح يوصل يمكن للأول.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن فايتين بأيام صعبة وأيام مصيرية كتير كبيرة، الدولة اللبنانية تفعل أقصى ما يمكن فعله، وهون أكثر من هيك شو قادرة تعمل الدولة اللبنانية؟
0: صحيح. أستاذ ألا، شو في بكواليس اجتماع 29 أيار؟ خصوصا انه لبنان متمسك بوقف اطلاق النار، ويتم الحديث ايضا عن الوفد يلي رح يتم تشكيله والاسامي والى اخره.
1: نعم. الوفد من 4 و6 ضباط، والارجح يكون 4 ضباط.
0: نعم.
1: هلا هون اليوم اذا سمى قيادة الجيش ضابط شيعي وما راح، بدنا نشوف قيادة الجيش بدها تعمل، بدها تتعامل مع هذا الضابط، هل هو متمرد او لازم فصله، لانه بالعسكر وبلوكة العسكر نفسه معترض.
0: صحيح.
1: يعني بيقدر وفد وزاري ما يقدر يروح وزير شيء، بس بقيادة الجيش. لذلك قيادة الجيش قدام اختبار جدي وحقيقي، هذه من ناحية. من ناحية تانية، اجتماعات البنتاغون أهميتها أنه أول اجتماعات أمنية مباشرة بين لبنان وإسرائيل من 83.
0: نعم.
1: وعم تصير برعاية أمريكية بالبنتاغون، يعني ما عم تصير بقبرص أو بفرنسا أو حيالله مطرح، وبالتالي بتكتسب أهمية كتير كبيرة، وهذه المفاوضات لازم تكون بداية تعاون أمني وعسكري لبناني إسرائيلي من أجل تحقيق سلام دائم ومنع الميليشيات المسلحة من احتلال لبنان مجددا، مثل ما صار من بعد 67، مثل ما صار مع حزب الله، مثل ما صار مع الإيرانية. لهيك أهمية هذه المفاوضة أن الدولة اللبنانية لازم تقول أنا موجودة، أنا صاحبة القرار الأمني على الأرض، وأنا اللي بحكم على الأرض، ولازم تنفذ مش بس تضل بدائرة القرار.
0: نعم. المشكلة هون أستاذ ألان أنه بتاخد قرارات بس في صعوبة بالتنفيذ، لأنه ما في تعاون من قبل الحزب.
1: لكن الدولة وقتها بدها تفقد الأمن ما بدها تعاون، يعني القوى الأمن الداخلي وقتها بدها توقف إحرامي، فبيتعاون مع الإحرامي أنت يوقف حاله، ولا بتعمل مداهمات وبتوقفه.
0: نعم.
1: من
0: هيك
1: يا الدولة بدها تحزم
0: تضرب بإيد من حديد.
1: الدولة السلام.
0: نعم.
1: 100% 100%.
0: نعم.
1: يا على الدولة السلام.
0: نعم. الكاتب والمحلل الأستاذ ألان سركيس، شكرا لك على هيدا المداخلة، وأهلا وسهلا فيك. أما عن تأثير هالعقوبات فالجواب بنسمعه بتقرير أعدته الزميلة سيمونة حتشيتة ببحر الأسبوع. عادت العقوبات الأمريكية إلى واجهة المشهد اللبناني بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض إجراءات جديدة طالت شخصيات سياسية وأمنية مرتبطة بحزب الله في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى الحد من نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة ودفع لبنان نحو مسار السلام ونزع السلاح. كيف سيؤثر هذا القرار بحسب الكاتب والباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض أهوجي عبر لبنان الحر؟
2: ستكون كبيرة وسنشهدها بشكل متسلسل وهي تأتي في إطار التصعيد المستمر في حسم ملف حزب الله، وهو أيضا مرتبط 100% بالمفاوضات اللي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لإنهاء حالة الحرب بين البلدين.
0: وقبل الختام، من هو المستهدف من هذه العقوبات؟
2: الكل مستهدف في عملية إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في لبنان ولا إنهاء نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة، وكل من له دور في تعزيز قدرة حزب الله وتمكين حزب الله من إعاقة عمل الدولة سيكون مستهدف بغض النظر عن مركزه وانتمائه لأي مؤسسة في لبنان. وطبعا المستهدف الكبير والأساسي كان دولة الرئيس نبيه بري، وهو ثاني الثنائي الشيعي، وهي جاءت لتقول أن الرئيس بري هو طرف وليس جهة حيادية تعمل على حلحلة أمور.
0: إذن تفتح هذه العقوبات الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية على لبنان وسط تساؤلات حول انعكاساتها السياسية والمالية وتأثيرها على التوازنات الداخلية في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتعقيدات المشهد اللبناني. وقتكم مضغوط، سبتوا موجتكم على لبنان الحر لتسمعوا ملخص الأسبوع. لعل أبرز المواضيع اللي طبعت هالأسبوع كانت أيضاً قانون العفو العام اللي أقر باللجان المشتركة واللي دفع العديد من المواطنين للخروج بمسيرات بسيارات بصيدا وطرابلس ويقطع طرقات بالمحمرة عكار وطريق العبد حلبة وبعرسال أيضاً والطريق الجديدة، وأشعلوا إطارات وسجلت وقفات احتجاجية عدة على عدم شمول الموقوفين الإسلاميين بقانون العفو، فضلاً عن حال التوتر وتصعيد بمبنى الموقوفين الإسلاميين بسجن رومية. هالتطورات دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري ليأجل جلسة العفو لموعد تاني، شعار التوافق بحسب بري. وكانوا أهالي شهداء معركة عبرة وجهوا كتاب مفتوح لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، شددوا فيه على أنه أي تسوية تبرم على حساب دم الجيش هي سابقة خطيرة بتمس العدالة وبتهدد الثقة بالمؤسسات، وأيدوا بالوقت نفسه أي مقاربة قانونية وإنسانية لمعالجة أوضاع السجون وتسريع المحاكمات شرط أنه تبقى ضمن إطار العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وللإطلاع على موقفه من قانون العفو معي عبر الهاتف النائب أشرف ريفي، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
3: صباح النور إلك ولكل المستمعين.
0: سيادة اللواء، حكيت حضرتك عن مقاطعة جلسات العفو إذا من رفعت المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، والرئيس بري حكي أنه هو رح يأجل الجلسات إلى حين التوافق، شو رأيك بالموضوع؟
3: أولا خليني أوضح لكل الناس، لحنا العفو العام منه مطلب سني نهائيا حقيقة. لحنا المطلب السني خلينا نقول بالتحديد هو أن نقيم العدالة لكل إنسان ظلم وبنفس الوقت رفع المظلومية عن كل إنسان ظلم. الحقيقة العدالة هي حقا لكل الشهداء، شهداء الجيش اللبناني، ضحايا الجرائم العادية، ضحايا المخدرات وكل شيء مبدئيا.
0: نعم.
3: عشان هيك أنا بتصور هلأ بروح الشق الثاني بالنسبة للعفو العام، هو حاجة وطنية كبرى باعتبار السجون وضعه مش مأساوي أكثر من مأساوي. منا قنابل موقوتة، هي قنابل نزع إذا بدك خبور الأمان بنسميه لحنا بالعسكر، نزع يعني شريط الأمان تبعها. مشان هيك أنا بتصور يعني في هناك ساعة سجوننا ونظراتنا بكل لبنان عادة هي 3500 ماكسيموم 4000، كنا نشوف انتفاضات على 4000.
0: نعم.
3: اليوم عندنا 8600 سجين يضاف لها أنه سجون ونظرات الجنوب أفرغت بسبب الحرب، نظرات الضاحية الجنوبية أفرغت بسبب الحرب ونقل النزلاء إلى الداخل تماما. كان عندنا 3 أضعاف السعة الاستيعابية، اليوم عندنا 4 أضعاف السعة الاستيعابية. قدرة الدولة على تأمين التغذية الكاملة منقوصة، الأدوية كذلك الأمر والطبابة والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية كلها مفقودة تماما الحياة. عشان هيك أنا برأيي، وبالأمن قلت أكثر من هيك، قلت أنه في نظرية بالأمن مثل نظرية الزلزال والهزات الارتدادية. في سوريا فتحت أبواب السجون كاملة، يعني هذا زلزال بمعنى الكلمة. يا علينا أن نتوقع الهزات الارتدادية في لبنان أو زلزال في لبنان بكل أسف الحياة. عشان هيك أنا برأيي هي حاجة وطنية أن حكما نلاقي حل لوضع السجون بهالمعنى هذا الحين. هلا بالنسبة لنا حكما اليوم أنه بالنهاية والله أنه في فريق اعتبر حاله بياخد اللي بده إياه ويفرض على الآخرين، خلينا نسميه ثنائي الشيعي بده ياخد قصة كل المحكومين أو أنه موضوع المخدرات والمطلوبين الجنائيين بهالمعنى. بالمقابل حياة أخواننا المسيحيين عندهم موضوع يعني قانون عودة المبعدين، وبكل أسف خلينا نحط بين هلالين، حزب الله باع المسيحيين أوهام سنة 2011، سمح بإقرار القانون تبع عودة المبعدين وبنفس الوقت لم يسمح بإصدار المراسيم التطبيقية، وبعده كأنه باع هوا على الفاضي لحيلة ما نخشي. بالمقابل احنا بيحكينا حكي، كنا بجلسات شاركنا، أنا شاركت عن بعد وشاركت أحيانا حضوريا بس ما كنت إذا بنكسف حضوري، اعتبرنا أنه في نوع من العدالة، في نوع من الإنصاف للمظلومين اللي هن فعلا الحياة. بحكي العسكرية خلينا نكون واضحين، كانت دكان للسوري وقت كان السوري هون، وكان دكان لحزب الله وقت الحزب الله كان ماسك فيه. اليوم بهذا خليني وجه تحية لفخامة الرئيس ولرئيس الحكومة الحالي ولوزير العدل الحالي اللي بلشنا نخرج من إذا بدك أنه يكون تبعية المحكمة العسكرية لحزب الله كاملة مبدئيا، بلش المحكمة العسكرية تخرج. بس قبل بداية العهد الحالي المحكمة العسكرية كانت فقط إذا بدك تحكم كل أخصام حزب الله بكل معنى الكلمة وبكل وقاحة للأمانة، ما في عدالة ولا أي شيء. لأخطر من هيك كانت تفرع الجرم الوحيد، تفرعوا لثلاث محاكمات، يعني حدا حامل سلاح أو شيء، إذا حامل سلاح بدون ترخيص رسمي، تشكيل عصابة مسلحة، اعتراض قوى الأمن أو الجيش والتعامل معهم بعنف، طلع له 3 أحكام. شو عمل هو الحياة؟ لحنا كان مطلوب منا نشوف الأحكام بالنسبة لنا نحدد قديش ننزل الحكم الإعدام لأي فترة، وقديش المؤبد، وقديش الفترة إذا بدك التخفيض العقوبات. هالثلاث نقاط ما كان في خلاف بين الفريقين تماما الحياة. زرعت الأفخاخ إذا بدك بالمدين الأخيرين اللي هو الإدغام، الإدغام بمعنى آخر بمعنى معين أنه الواحد عنده 4-5 أحكام، عادة بياخد القاضي الحكم الأعلى والحكم الأعلى بيمتص الأحكام الباقية أو إذا بياخد جزء منه مبدئيا. هاي شو عمل هو مبدئيا؟ أنه إحنا بناخد الحكم الأعلى ونحيل الموضوع للقاضي لحتى هو يحدد إيش بياخد من الأحكام الباقية. حبيبي إحط الموضوع، بتعرف إيش مكدس في آلاف الملفات عند القضاء مش عم يقدر يلحق تماما. تحيل للقاضي معناته أخذت أنت اللي بدك إياه وأجلت لي أنا اللي ما بدي إياه، وهلأ إذا بدك عم تراعيني بالشكل بعد شوي صغيرة يمكن أنت تغمز القاضي أنه بالنهاية، خاصة إذا كان قاضي موالي لألو أنه بالنهاية نايم الملف أو أي شيء. مشان هيك ما تبيعني سمك ببحره يا حبيبي. مشان هيك قلنا له إحنا هون إذا فعلا أنت عندك نية صادقة أو مش عم بتناور، بناخذ الحكم الأعلى وبيضغم كل الأحكام الأخرى. بالمقابل في موضوع تاني، في ناس صار أكثر من 8 سنين أو 9 سنين أو 10 سنين بالسجن، لهلأ مصادر حكمة هاي بجمهورية الموز مش موجودة الحقيقة. هون خلي نذكر كل المستمعين، عنا بقانون أصول المحاكمات الجزائية المادة 108 الشهيرة تجيز لقاضي التحييم إذا أحيل حدا اللي عنده بين جنحة له حق يحكمه شهرين، يحبسه شهرين، وثم بعدين الحقيقة بيمدد له الحبس 2 إضافيين استثنائيا مبدئيا، يعني عنده 4 أشهر حد أقصى. ثم يخلى سبيله ويحاكم هو مخلى سبيل. إذا أحيل بجناية له حق 6 أشهر استثنائيا، إذا في حالة خاصة بجدد 6 أشهر تانين، يعني بعد سنة مفروض يخلي سبيله ويحاكمه وهو مخلى سبيله الحين. نحن عم نقول إذا صار له 8 سنين عملية يعني 12 سنة سجنية، هن زادوا عليه 2 سنين أنه إذا صار له 14 سنة سجنية يخلى سبيله ويحاكم هو مخلى سبيله. لغموه آخر شيء، كان عم يحكي مع بعض النواب شيء والنص اللي طلع آخر شيء ملغوم، أنه بالنهاية هون إذا عليه حكم لا يستفيد من هذا. حبيبة كل أولادنا اللي إحنا كل إذا بدك المحالين ما يسمى الموقوفين الإسلاميين كلهم حول حيلوا على المحكمة العسكرية، ما حدا طلع بحكم إلا طلع 3-4 أحكام. مشان هيك أنا برأيي يعني أعطاني نص المادة الإيجابية وبعدين نسفها مثل ما عمل بالمادة اللي قبلها تبع الإدغام مضي. ما تتزاك علي حبيبي، إذا أنت صادق فعلا بدك تحل مشكلة السجون، هاي برجع بقول هذا حل وطني مش حل سني فقط نهائيا. إذا بدك تحل مشكلة المبعدين بدنا حكما يعني نص صريح أن نلغي قصة مبدأ المراسيم التطبيقية، وكان انعملت هي بسنة 2011 لو تطبق لحنا بسنة 2026 يعني 15 سنة ما طبقها. بالمقابل لأن مبدأ عندنا هالنقطتين هار اللي كانوا لأفخاخ، مشان هيك أنا بتصور السجون إذا لم تحل بقانون عفو عام، وبرجع بقول هذا مطلب وطني لبناني مش مطلب لفئة معينة، أنا برأي السجون أنا أخشى أنه تتفجر لحالة مبدئيا. وبرجع بقول السجون بوضع منه طبيعي ومن ومأساوي نهائية الحياة. في فريق ما عم يقرأ التحولات، عم أقول يا جماعة ارجعوا قلوا التحولات، كان هناك سلطة مطلقة لحزب الله لإيران على الدولة اللبنانية وخاصة الدولة العميقة. اليوم إيران بالكاد عم تقدر تدافع عن نفسها، حزب الله بالكاد عم يقدر يحمي حاله، ما قدر حمى قياداته مبدئيا. راد تحولات حبيب، ما رح تسمح لك بالظلم يستمر علينا نهائيا الحياة. ظلمتنا، نعم ظلمتنا ظلمتنا ظلمتنا لمدة سنوات عديدة جدا جدا، ولحنا اليوم قاتلنا أكيد كسنة وكمسيحيين وكدروز أنا برأيي، وكل حتى الشيعة الأحرار الشيعة الوطنيين اللبنانيين. بش المشروع الإيراني صمودنا حال دون أنه تتمكن أنه استمرار تحكمك فينا. اليوم عيد حساباتك، أنت بدك حمايتنا، نحن ما بدنا حمايتك.
0: نعم سيادة اللواء، هل في معلومات عن جلسة قريبة ممكن تتم؟ وفي حال مرق قانون العفو بصيغته الحالية شو معقول يصير؟
3: أنا برأيي ما في مرق بصيغة الحالية الحياة. اليوم شفنا إذا بدك انتفضت طرابلس وصيدا وطريق جديدة والباع الغربي والباع الأوسط والباع الشمالي السني، والمسيحيين ما عندهم اطمئنان لوعود حزب الله، لأنه حزب الله يعني سبقوا إذا بدك باع حكي على الفاضي بقانون المبعدين الحياة. بدنا نكون واضحين، إما أن تلبي حاجات الكل أنا برأيي، أو ما في قانون عفو عام. بس برجع بقولك العفو العام أكثر من ضرورة، بدنا حل إذا بدك استثنائي لوضع السجون، والسجون تنفجر لحالة مبدئيا. شيء ما بقى في مرق قانون على كيف حزب الله، مرقت هالزمن، راح هذا الزمن الحياة. وبرجع بقول له راد تحولات، حمي راسك بتبقى رؤوسك أحسن لك.
0: سيادة اللواء أشرف ريفي شكرا لك على هالمداخلة. هالقانون اللي قسم الآراء شو تضمن ومين استثنى؟ الجواب مع الزميلة سيمونة حتشيتي بتقرير اللي أعدته عن هالموضوع.
4: عاد ملف العفو العام إلى الواجهة في لبنان بعد أقرار اللجان النيابية المشتركة تعديلات واسعة على اقتراح القانون، وسط جدل سياسي وقضائي حول حدود العفو والجرائم المستثنات منه. الاقتراح المعدل ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من أذار 2026 مع إسقاط الملاحقات والأحكام والعقوبات واستفادة كل من شارك أو تدخل أو حرض في هذه الجرائم. في المقابل استثنيت من العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، إضافة إلى الخيانة والتجسس والتعامل مع إسرائيل وجرائم الفساد وتبييض الأموال والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين. كما شملت الاستثناءات جرائم الاغتصاب والعنف الأسري والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على القاصرين، إلى جانب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وبعض جرائم المخدرات والسرقات المتكررة والتعديات على الأملاك العامة. أما العقوبات فيستبدل المشروع الإعدام بالسجن 28 عاما والمؤبد ب 17 عاما، مع تخفيض باقي العقوبات بمقدار الثلث ضمن شروط محددة. كذلك ينص على إخلاء سبيل أي موقوف تجاوزت مدة توقيفه 14 سنة من دون صدور حكم مع استمرار محاكمته. اللجان النيابية بررت الاقتراح بضرورة معالجة الاكتظاظ داخل السجون والتأخير المزمن في المحاكمات، معتبرة أن التوقيف الطويل تحول في كثير من الحالات إلى عقوبة قبل صدور الأحكام في ظل الأزمات التي شهدها لبنان في خلال السنوات الماضية. وبين من يعتبر العفو خطوة إنسانية لتخفيف الظلم والاقتظاظ، ومن يحذر من المساس بمبدأ المحاسبة، يبقى مصير المشروع مرتبطا بالاتفاق السياسي حوله بعد تأجيل جلسة مناقشته إلى موعد لاحق غير محدد.

0: بصفحتنا الاقتصادية أكد الرئيس جوزيف عون مواصلة السعي لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق قدام الإنتاج اللبناني ولتقديم التسهيلات للمزارعين بالداخل اللبناني لتمكينهم من الاستمرار بالظروف الصعبة يلي عم يمرق فيها البلد. لفت وزير المال ياسين جابر إلى أنه أضرار الحرب على البلد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار. أعلن وزير الأشغال فايز رسمني أن المزايدة العمومية الخاصة بتلزيم تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض للإقليعات رسيت على شركة سكاي لونجز سيرفيسز. ولفت النائب سجي عطية إلى أنه بعد 90 يوم من التسلم رح يبلش العمل وتنطلق الرحلات من وإلى لبنان. انتخب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رئيس لمجلس محافظي صندوق النقد العربي للعام اللي جاي بالخلال الاجتماع السنوي 49 للمجلس بتأكيد جديد على استمرار السقة العربية بالدور اللبناني والخبرات اللي عم بيقدمها بمجالات المال والنقد والحوكمة المالية. وينظر لانتخاب لبنان لرئاسة المجلس على أنه مؤشر لاستمرار حضوره بالمؤسسات المالية العربية المشتركة رغم التحديات الاقتصادية والمالية يلي عم يمرق فيها. يبدو أنه مؤسسة القرض الحسن أعادت استئناف نشاطها بأحد فروع الأساسية بالضاحية الجنوبية، وأفادت معلومات صحفية بأنه تم الاتصال مجدداً بيلي ما قدروا يستلموا الذهب تبعهم بوقت سابق، وأكدوا ضرورة الحضور فورا من دون أي تأخير عن الموعد لاستلام المدخرات. وأكدت المعلومات أن عملية التسليم حصلت بسرعة أكثر من المرات الماضية. أعلنت وزارة المال أنها أنهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين بالقطاع العام والأسلاك العسكرية ومعاشات المتقاعدين لمصرف لبنان ظهر الأربعاء على أنه يتم صرفها قبل عيد الأضحى. حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من دخول الأسواق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار بالمواسم اللي جاية نتيجة الارتفاع المستمر بأسعار النفط، وقال أنه المخاوف عم بتزيد من ارتفاع أسعار الأسمدة والألومنيوم والبلاستيك. بحصلي أشار لوجود مشاكل بمعبر المصنع يلي يعد منفذ أساسي للتصدير والاستيراد، وتأمل أنه تتم معالجة هالموضوع بضوء الزيارات الوزارية والتواصل مع سوريا. أما عن الكارثة يلي عم بتهدد المزارعين والمستهلكين فبخبرنا عنها الزميل ريشار حرفوش بتقرير أعده ببحر الأسبوع.
1: الحرب لم تعد تقتل فقط بل بدأت تهدد غذاء اللبنانيين. 22.5% من الأراضي الزراعية أصبحت متضررة، وأكثر من 56 ألف هكتار تعرضت للدمار، فيما ارتفعت نسبة المحتاجين إلى مساعدات غذائية من 18 إلى 24%. أما الجنوب فيتحمل الضربة الأكبر مع تضرر الموز بنسبة 95% والحمضيات 97% والزيتون 91%، في وقت نزح نحو 78% من المزارعين من بلداتهم. وفي هذا كشف وزير الزراعة نزار هاني عبر لبنان الحر عن دعم جديد ستقدمه منظمة الفاو لدعم المزارعين اللبنانيين ومساعدتهم على الاستمرار في وجه الأزمة المتفاقمة.
2: نحن عم نقدم دعم عدد المستفيدين اللي عم ندعمهم، بس طبعا هيدا دعم نسميه دعم طوارئ، يعني كاش أسيستنت، منعطيهم كاش فاوتشر $500 $300 إلى ما هنالك منشان يضلوا صامدين ويضلوا عم يجيبوا العلف والمستلزمات وغيره. يعني قريبا منعلن عن دعم إضافي من خلال الفاو بناء للمشوار اللي رحتوا على إيطاليا من أسبوع الماضي من 10 أيام. عملنا معهم اتفاقية تعاون وطلبنا دعم مباشر لحالة الطوارئ الزراعية، لبوا التليان بسرعة، يعني إن شاء الله $5 مليون بدون يدعموا، وهيدي طبعا بتكبر حجم المستفيدين يعني بالمناطق المتضررة والمناطق المستضيفة لهم، لأنه في عنا كتير من المواشي إجت على جبل لبنان، راحت على حصبية، رشية، على مناطق قريبة من الجنوب يعني. فهودي كلهم راح يكونوا من جزء المستفيدين، ومنصير نوسع عدد المستفيدين يعني. هلق محصورين بمربي الأبقار، عم نجرب نطور شوي للنحل وشوي للصيادين.
1: وبين تواصل القصف وتراجع الإنتاج، تبقى المخاوف الأكبر من تحول الأزمة الزراعية إلى أزمة غذائية شاملة مهددة الأمن المعيشي.
0: وإلى كارثة أخرى عم تتمثل ببيع الأراضي، ورح يطلعنا على تفاصيل الزميل عبدو متى بتقرير أعده أيضا بأحدى النشرات خلال الأسبوع.
3: 86 مليون متر مربع من أراضي لبنان يتملكها اليوم غير لبنانيين، 40 مليون منها مسجلة على الصحيفة العقارية والباقي غير مسجلة لأنها بيعد بما يسمى عقود البيع الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل تهربا من دفع الرسوم. هذا ما أكده رئيس حركة الأرض طلال الضويهي عبر لبنان الحر الذي دق ناقوس الخطر.
4: طب عبده مثلا في 32 قطعة أرض انباعوا، في 32 رخص بن عليهم، مين عمل الرخص؟ البلدية. يعني عمليا بإفارية شريات عم تنباع وفي بنايات عم تتعمر، مين عطى الرخص؟ البلدية. بغير مناطق حدث ولا حرج. فلس أدمى اللي مساحتها 14,000 متر انباعت بصفقة مشبوهة، من أسبوعين عرفت فيها وجات نداء لبلدية أدمى، لاتحاد بلدية كسروان، لنواب، لكذا، ما حدا رد علي التاريخ. الله حدث ولا حرج بالكورة. أهدم مثلا اللي هي ضعت كمان في بيوعات بيوت وبيوعات شقق وبيوعات أراضي، بعتيك مش جاية مثلا فضاء صغرتها، خسرانين صرنا فيها أكثر من 45%.
3: رئيس حركة الأرض استغرب في حديثه للبنان الحر تجاهل الكتل النيابية والسياسية والوزراء والنواب وحتى الكنيسة الحديث عما يحصل.
4: ما بيصير هذا اللي عم بيصير. إذا بتروح على العقارية ما بتشوف العقارات اللي منبيعها بتتسجل، يعني معناتها في احتيال على القانون. طريق الشام رح تروح كليتها، ما أنا ما أقدر نمون على رئيس جمهورية ولا على وزير العدل ولا على حدا أن نحط إيده معنا. دي كلها قصة. في أول شيء نحن تنحمي الأرض مع قانون، هذا قصة هيك خيالتي الدنيا بهذا الشكل ما منه مظبوط. يعني في احتيال على القانون، ممنوع الأجنبي يشتري فوق 3000 متر، عم بيشتري 30,000 و40,000 متر و50,000 و70,000 و120,000، وما حدا عم بيجي يقول إنه أنت من قادرين. أنا بيقول لك إذا رحت أنت على أي واحد أجنبي سوري أو فلسطيني أو عراقي أو ما بعرف أردني، أو قلت له يا خي أنت كيف شيري شو في ماك مسجل، ما هو بيشوف فيك كيلو كيلو اللي عملك بعدل، أو يقول له أنت ما فيك تسجل لأنه هو ما بيسمح لك.
0: ورغم كل الأزمات المحيطة، نجح الشاب اللبناني المتخصص بعلوم التكنولوجيا والأمن السيبراني إيلي غبش بإنجاز النموذج الأول بروتوتايب لروبو بيحمل اسم سكاينات. وبحسب المعلومات ظهرت الاختبارات الأولية وبين التوازن جيد لروبو بمرحلته الحالية قبل ما ينتقل العمل بالفترة اللي جاية لتطوير المحركات والأنظمة الميكانيكية واستكمال المكونات التقنية تمهيدا لتحديد الحجم النهائي للروبو وآلية تشغيله.
5: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: بمتفرقاتنا لا شك أنه قضية الأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية هي قضية عمر سنين، وبيطلعنا على تفاصيل أكثر الزميل ريشار حرفوش بتقرير من أعداده خلال الأسبوع.
1: بين الإضرابات والأزمة المعيشية يعود ملف أساتذة الجامعة اللبنانية إلى الواجهة من جديد، فرابطة الأساتذة المتفرغين طالبت بالإسراع في إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 68 عاما مع مفعول رجعي بهدف الحفاظ على الخبرات الأكاديمية وتحسين الوضع الاجتماعي للأساتذة. كما أعلنت الرابطة معارضتها التعديل الذي يجيز التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية، معتبرة أنه يمس بفلسفة قانون 66 ومبدأ تداول السلطة والحوكمة الأكاديمية. وفي هذا السياق تحدث الدكتور يحيى الربيع رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للبنان الحر عن مطالب الأساتذة وأولويات المرحلة المقبلة.
6: احنا كنا متضامنين مع رابط القطاع العام يلي أعلنت الإضراب ليومين، نهار الأربعاء والخميس، مشان هو مطلب أساسي تنفيذ قرار الحكومة يلي أعطى موظفين القطاع العام الرواتب الست واليوم شفنا أنه أدرج مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لفتح اعتماد مؤسسة 26 على جدول أعمال الجلسة النيابية غدا، ونأمل أنه يكبروا بهذا الموضوع. ما في إضراب هلأ، التطورات بعدين بيشوف شو بصير معنا يوم بيوم، هيداك موضوع آخر، ولكن نحن هلأ غير مقدربين. أضربنا من حوالي 10 أيام ليومين نحن وروابط القطاع العام. الرفض يعني بالنهاية مبني على مبدأ أساسي لا يتعلق بشخص رئيس الجامعة يلي نجل ونحترم يلي هو صديق،
1: يتعلق بفلسفة قانون 66،
6: قانون 66 وروحية مبنية على مبدأ تداول السلطة.
1: بين المطالب الأكاديمية والتحديات المعيشية تبقى الجامعة اللبنانية أمام استحقاقات مفصلية تفرض معالجة سريعة تحمي دورها التعليمي والوطني.
0: كشفت وزيرة التربية ريما كرامي عن بدء العام الدراسي لسنة 2026-2027 بالتعليم الرسمي كاملا يوم الثلاثاء ب 15 أيلول 2026. أعفت السفارة الإيرانية ببيروت اللبنانية من تأشيرة الدخول لإيران ل 15 يوم اعتبارا من اليوم لأغراض السياحة والزيارة. لفتت وزارة الصحة إلى أنها عم بتتابع مستجدات فيروس إيبولا بشكل يومي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن أي توصيات أو تدابير صحية ممكن تصدر عن المنظمة وفقاً لتطور الوضع الوبائي. تعهد اللواء الركن إدغار لواندوس بافتتاحية العدد الأول من مجلة أمن الدولة إنه المديرية رح تبقى بصلب المعركة ضد الفساد من دون أي مساومة أو تهاون، وشدد على أنه تطهير المؤسسات منه خيار إنما شرط لبقاء الدولة، وأنه القضاء بشكل المرجع والملاذ الفصل. أخلي سبيل الناشطة بحقوق الحيوانات غنى النحفاوي بسند إقامة بعد توقيفها على خلفية دعوى أدح وزم من بعد ما نشرت فيديو بوثق تعنيف أحد الكلاب ببلدة العزونية قضاء عليه، وهي كانت رفضت حذف الفيديو يلي وثق إساءة أحد الشيوخ للكلب من بعد ما ربطوا بسيارته وجروا على الطريق. أجرى مرفق بيروت اختبار تقني للمرحلة الأولى لصفارات الإنذار بنجاح، وأعلنت إدارته أن التجربة رح تنعاد بفترات لاحقة لضمان فعالية الأنظمة.
7: يطلب من جميع المتواجدين إخلاء المنطقة فوراً. Toutes les personnes doivent évacuer immédiatement. All individuals must evacuate immediately.
0: أصدر البابا لون 14 مرسوم قضى برفع بطريرك لبنان الكبير الياس الحويك لرتبة طباوي استناداً لأعجوبة حصلت بال 1965 تمثلت بشفاء الضابط بالجيش نايف أبو عاصي، وهو من طائفة الموحدين الدروز وكان عنده مرض مزمن ووعي تنهار من بعد ما شاف البطرك الحويك بمنامه ولقى حاله أنه شفى. وفعلا من قلب الأزمات بضل لبنان عم بيطلع قديسين وعم بتعبوا ريحة البخور بأوديته. وللاطلاع أكثر على البطريرك الحويك نسمع تقرير للزميلة رولا فخري.
8: وسط المشهد القاتم الذي يعيشه لبنان منذ سنوات جاء نور يضيء درب الجلجلة الذي لم يصل بعد إلى خاتمة. فقد وقع القداسة البابا لون 14 مرسوم أعلان البطريرك الياس الحويك طوباويا، وهو البطريرك 72، بطريرك لبنان الكبير، رجل العناية الإلهية، البطريرك القديس كما شهد له معاصروه. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رحب بتوقيع البابا لون مرسوم أعلان مؤسس لبنان الكبير البطريرك الياس الحويك طوباويا، وإذ شكر الأب الأقدس باسم لبنان أكد أن هذا الإعلان في ذكرى مئوية الدستور يأتي علامة بأن العناية الإلهية تحفظ لبنان الكبير كما أراده الحويك، وطن التآلف بين مختلف الطوائف بحدوده التاريخية والحضارية. البطريرك الماروني الياس بطرس لحويك هو الذي قاد المساعي وطالب بإنشاء دولة لبنان الكبير، وترأس وفدا إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919، ونجح في انتزاع الاعتراف باستقلال لبنان بحدوده الموسعة لتشمل بيروت، طرابلس، البقاع والجنوب، والتي أعلنت رسميا في الأول من أيلول عام 1920. ولد البطريرك الياس لحويك في قرية حلتة ضمن قضاء البترون في كانون الثاني 1843. تلقى علومه في كلية اللاهوت في مدرسة ماريوحنا مارون قرب حلتة قريته، ثم انتقل عام 1859 إلى مدرسة غزير. سافر بعد دراسته في لبنان، سافر إلى إيطاليا حيث انضم إلى المدرسة المارونية في روما التي أسسها، وفيها تابع دروسه اللاهوتية وارتسم كاهنا عام 1870، وتوفي في 24 كانون الأول عام 1931. على صعيد آخر وبموقف لطيف للبابا لون الرابع عشر، قال إنه هو بيصلي يوميا للبنان وهو بلد عزيز جدا على قلبه، ودعا للصلاة على نية السلام بلبنان يلي عم بمزق العنف والحرب عن جديد.

0: لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا. بشكر كل يلي تابعونا وزميلي فريدي سيبا على الإخراج الإذاعي. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. ضلوا بخير، إلى اللقاء.
1: ملخص الأسبوع مع

0: تمام 11:45 في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أخبار إضافية عن إيران ستأتي لاحقا، وهناك تقدم مهم بالنسبة لموضوع التفاهم ولكنه ليس نهائيا. أضاف مضيق هرمز هو ممر دولي وطهران لا تمتلكه. أفادت وكالة تسنيم بأن إيران لم تقبل بعد بأي إجراءات تتعلق بملفها النووي، وأي تفاهم أولي مشروط بالإفراج عن جزء على الأقل من الأصول الإيرانية المجمدة، مشيرة إلى أن طهران تؤكد ممارسة سيادتها على مضيق هرمز بشتى السبل، وسيتم الإعلان عن تفاصيل ذلك لاحقا. أضافت لا تغيير في هرمز إذا استمر الحصار البحري. قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد، ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي. أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خشيته من ربط جبهتي إيران ولبنان في الاتفاق المحتمل. وقفة مع الإعلان، نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

في ميدانيات الجنوب سجلت غارة إسرائيلية جديدة على بلدة زوطر الشرقية وعلى بلدة عرب صليم. نشر الجيش الإسرائيلي عبر إكس فيديو أرفقه ببيان أعلن فيه أن قوات لواء الجبال 810 التابع لقيادة الفرقة 210 في منطقة جبل روس في لبنان تعمل على رصد وتدمير البنى التحتية التابعة لحزب الله. رصدت القوات مسارا تحت أرضي بطول نحو 100 متر يضم 4 غرف استخدمها عناصر حزب الله وقامت بتدميره. إلى هنا نأتي إلى ختام الموجز، استمعتم إليه من لبنان الحر.

0: على لبنان الحر.
1: وسام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها، ذكرت فيه بعض الأسباب مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين.

وسوم منقول إنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات، بنزين 95 أكتان 1,585,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 1,603,000 ليرة، مازوت 1,223,000، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

الثانية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا لأهم الأخبار. نبدأ من الميدانيات، حيث سجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة البازوري في قضاء صور أدت إلى سقوط إصابات، وغارة أخرى على كفرة في قضاء بنت جبيل. واستهدفت غارة منزلا في بلدة طورة في قضاء صور، ما أسفر عن سقوط قتيل وجريحين. أما الأصوات التي سمعت في البقاع فناتجة عن تدريبات من داخل الأراضي السورية، ولا وجود لأي حدث أمني في المنطقة. أكد البطريرك الماروني مارشارا بطرس الراعي في عظة قداس الأحد أن لبنان ينتظر مسؤولين يستلهمون روح القدس في قراراتهم، ورجال دولة يصونون رسالة لبنان ودوره. وأشار إلى أننا نصلي لكي تنجح المفاوضات، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في استقراره وبسلامه يطمئن الآخرون. وقال: ما نراه من فوضى وخوف على بيروت يدعون إلى وقفة مسؤولة، لأنها بنيت على العيش المشترك، ولا يجوز أن تترك لوحدها من دون خطة ودولة حاضرة. عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله قال: طهران تقف معنا وإلى جانبنا وتدعمنا، وتعلق الاتفاق مع الولايات المتحدة على إيقاف الحرب على لبنان. نقلت وكالة رويترز عن مصدر إيراني رفيع أن طهران لم توافق على تسليم مخزونها من اليورانيوم على التخصيب، والملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي. أعلنت وزارة الأعلام في الكونغو أن عدد الوفيات المحتملة بفيروس إيبولا في البلاد تجاوز 200 شخص، في حين بلغ عدد الوفيات المؤكدة 10 حالات. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: كل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: وسام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها، ذكرت فيه بعض الأسباب مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا ماديا وأدبيا برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريبا 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم أنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضي وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا أمتى وجد هالمرسوم، منقول أنه وسام العمل موجود ببيروت بـ20 تشرين الثاني 1900

0: سفيرتنا للنجوم،
1: روعة الصوف،
2: شعريشي وباب
1: وحلوة لبنان،
2: عيني يا عيني
0: شحرورة،
2: لو جابوا القمر
0: قلبي
3: ولا مرة،
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
1: مع ريما رحمي، يحلى المشوار.

صباح الخير، صباح الأغنيات والنغمات والأجواء الحلوة يلي بترافقنا كل يوم أحد نحن وأنتو. ذوقنا باختيار الأغنيات في وراء هدف وأمنية. الأمنية بتقول إن شاء الله معنا تقضوا أحلى الأوقات.

يمكن مرات بيكذبوا، أما التصرفات فدايماً ما بيقولوا إلا الحقيقة. لها سبب بدنا نقول شكراً للظروف يلي بتبين لنا حقيقة الناس.

0: الجنية شو حلوة على عمر كل واحد منا بيشبه الشمس. اي وهيك بهالدنيا نتلاقى بناس كتير حلوين من بعيد، وإذا قربوا كتير كتير وإحنا قربنا كتير كتير مثل الشمس ولوقت طويل يمكن يحرقونا ونحترق. خلينا بعاد من بعيد بضل كل الحلا والناس بضلوا أفضل، يمكن هيك أحلى.
1: وروح روح عد وراء الشجر، روح روح.

كان بإيدك إنك تمحي، كنت محيت سنين كتيرة من القلب الطيب الكتير حلو يلي بعض الناس بيعتبروه سذاجة وبساطة، بالوقت إن هول الناس اللي قلبهم حلو بنقول عنهم قلبهم طيب، هني أطيب ناس، هني الناس الأوفية والأنقية. ما بعرف ليش بهالزمن ناخد فكرة أن الإنسان إذا قالوا عنه قلبه طيب دغري بيقولوا يا حرام، ولك له قلبه طيب برافو عليك أنت أحلى الناس.

بقلبنا. كل إنسان بيختار مطرحه حسب أسلوبه وأخلاقه وتصرفاته. كلموني تاني عنك، شو حلوة هالغنية، رائعة أم كلثوم، فكروني على البال.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين ونشوف كيف فينا نساعدكم.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

تمام الواحدة إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم موجزا للأخبار. نقلت قناة العربية عن مصادر رفيعة أن الاتفاق المبدئي المحتمل بين إيران وأمريكا سيحمل اسم أعلان إسلام أباد، مشيرة إلى أن باكستان ستتولى أعلان مذكرة التفاهم من دون حاجة لحضور أطراف التفاوض، فيما جولة المحادثات المقبلة بين أمريكا وإيران قد تعقد في 5 حزيران المقبل. وكالة تسنيم أعلنت أن طهران مستعدة أيضا لاحتمالية فشل المفاوضات. أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وأهداف لحزب الله. استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في بلدة عرب صليم، واليوم أعلن حزب الله أنه استهدف تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط نهر دير سريان، ويحلق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية. أكد البطريرك الماروني مارب شارة بطرس الراعي في عظة قداس الأحد أن لبنان يحتاج إلى نور الحكمة، وينتظر مسؤولين يستلهمون الروح القدس في قراراتهم ورجال دولة يصونون رسالة لبنان ودوره. أضاف: نصلي لكي تنجح المفاوضات، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في استقراره. أشارت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أنه يجب إنهاء أفعال إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة. أكد الجيش الروسي استهداف أوكرانيا بصاروخ أوريشنيك المزود بقدرات نووية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

مقام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها، ذكرت فيه بعض الأسباب مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا مادياً وأدبياً برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريباً 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم أنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضة وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا أمتى وجد هالمرسوم، منقول أنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك موريس زوين.

0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أكتان 2,585,000 ليرة، بنزين 98 أكتان 2,603,000 ليرة، مازوت 2,223,000 ليرة، والغاز 1,444,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
4: من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.

0: سفيرتنا للنجوم
1: روعة الصوف
2: تتشع عريشي وبال
1: وحلوة لبنان
3: عيني يا عيني
0: شحرورة
3: لوجع والقمر
0: قلبي
4: ولا مرة
1: واللي بيرافقونا كتار
0: كل أحد الساعة 12
1: مع ريما رحمي.
0: نجدد تحيتنا الطيبة لكل اللي عم يسمعوا إذاعة لبنان الحر. نحن معكم وذوقنا باختيار الأغنيات هو هدف هو أمنية إنه أنتوا معنا تتسلوا تكونوا راضيين ومعنا تقضوا أحلى الأوقات.
1: إعداد ريما رحمي.

الظروف السيئة لبقينا نظن أن جميع من حولنا سند. شو حبيت هالكلمة، الظروف خاصة الظروف الصعبة بتخليك تعرف مين المنيح ومين لأ.

0: الكلمة الطيبة تساوي الكثير، وعلى الرغم من أنها لا تكلف إلا القليل.
1: يا الله شو حلوة الكلمة الحلوة،
0: بتفرفح القلب.

جملة حلوة عن الغيبة بتقول، قال الغيبة بتكشف لك مقدار قدي بيتعلق فيك الشخص أو مقدار الراحة الكبيرة بغيابه. الغيبة بتفسر شعور كل واحد منا بكل صدق. حبيت هالحكيات مزبوط، في ناس بس يغيبوا بتتأكد كانوا عاملين

ما أكثر الكلمات التي تتراجع أصابعنا عن كتابتها رغم أنها أصدق ما نشعر به، وكم من رسائل يكتبها الحنين ويحذفها الكبرياء. إيه أوقات بتصير معنا منكتب نرجع من محيون منقول لا، عزة النفس والكبرياء ما بيخلونا نقول اللي لازم.

0: بعض الكلمات يكون ثمنها عمرا كاملا من الألم لغيرك. فانطق جمالا أو تجمل بالسكوت. شو حبيت هالكلمة، قريتها أكثر من مرة هالجملة، مزبوط، لأنه في كلمات بتعلم فيك لكل العمر. أثرها بيكون هالقد له أهمية.
1: هوي وهي اتنين هن ربيوا سوا، وعالشيطان بيناتن تربى الهوى.

0: شيء في هذه الحياة يعادل أن تكون إنسانا. الإنسانية أهم من المال والمنصب ومن أي شيء. كتير حلوة، حلو كلام جبران.
1: ودخل

تمام الثانية إلى ربعا في لبنان الحر، نقدم جولة الظاهرة. الاتفاق المحتمل الأمريكي الإيراني تباين بشأن اليورانيوم وهرمز. طهران لا قرار من دون موافقة المرشد، وتل أبيب تفاهم سيء. الغارات مستمرة جنوبا وتدمير نفق لحزب الله. صاروخ روسي بقدرات نووية على أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي مغامرة متهورة.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرليل، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرليل أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرليل، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرليل دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: التفاصيل مع ريتا الهندي ورندا بوداغر. بعد الكشف عن بنود مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية ووسط تفاؤل باكستاني وقلق إسرائيلي ورفض إيراني لتسليم اليورانيوم، يقترب المشهد الإقليمي من منعطف حاسم على وقع المواجهات المتصاعدة في الجنوب.
1: فبعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن اتفاقا مع إيران لإنهاء الحرب تم التفاوض عليه لحد كبير وأن الإعلان عنه سيتم قريبا، جدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التأكيد على احتمال صدور إعلان بشأن حرب إيران في وقت لاحق من اليوم، وقال أن هناك احتمالا لسماع أخبار سارة خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مضيق هرمز. وأعلن روبيو أن الاقتصاد الإيراني منهار تماما وأن إيران لا تستثمر في اقتصادها بل تنفق وترعى الإرهاب في العالم.
0: في المقابل حذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من تقديم روايات متضاربة حول الاتفاق مع واشنطن، وقال لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد الأعلى ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي.
1: متحدث عسكري إيراني لفت من جهته إلى أن طهران حتى في حال التوصل إلى اتفاق ستواصل السيطرة على مضيق هرمز.
0: وعن أحد أبرز عناصر الاتفاق المقترح أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن التزام إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفتح مضيق هرمز.
1: وهذا ما نفاه مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز الذي أكد أن طهران لم توافق على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي.
0: وبعد التصريحات التي أشارت إلى اقتراب واشنطن وطهران من التوصل إلى اتفاق، تعيش إسرائيل ساعات من القلق. فقد ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاتفاق المحتمل مع إيران سيء ويرسل إشارة بأن مضيق هرمز هو سلاح لا يقل خطورة عن النووي.
1: هذا ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا رفيعا الليلة.
0: وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف هنأ ترامب على ما وصفها بالجهود الاستثنائية لتحقيق السلام.
1: من جهته أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن التوصل إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في هرمز من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد العالمي.
0: أما فيما يخص لبنان فتنص مسودة مذكرة التفاهم على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
1: ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إيراني أو أمريكي عفوا قوله إن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول حزب الله إعادة تسليح نفسه.
0: هذا وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لترامب عن قلقه إزاء الشرط الخاص بإنهاء الحرب ضد الحزب.
1: في شريط الميدانيات أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم في الساعات 24 الماضية أكثر من 85 بنية تحتية وأهداف لحزب الله.
0: في غضون ذلك نشر الجيش الإسرائيلي عبر إكس فيديو أرفقه ببيان أعلن فيه أن قوات لواء الجبال 810 في منطقة جبل روس رصدت مسارا تحت أرضي بطول نحو 100 متر يضم 4 غرف استخدمها عناصر حزب الله وقامت بتدميره.
1: واليوم يجري سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات عسكرية على طول الشريط الحدودي البحري الشمالي.
0: إلى ذلك صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة استهدافاته بشكل لافت على النبطية ومنطقتها ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص. فقد استهدفت مسيرة رابيد تابعة لبلدية النبطية على أوتوستراد النبطية زفتة ما أدى إلى مقتل الموظف في البلدية محمد الجواد بطار وإصابة والده فادي بطار بجروح خطيرة.
1: ونفذت مسيرة إسرائيلية غارة باتجاه مجموعة شبان كانوا يتفقدون مكان الغارة التي حصلت ليلا على المدخل الجنوبي لبلدة الدوير من جهة عبا ما أدى إلى مقتل شاب سوري وجرح 3 شبان من آل حطيت من بلدة الدوير.
0: واستهدفت مسيرة دراجة نارية في محيط مستشفى الشيخ راغب حرب في طول أدت إلى مقتل شخص من آل قبيسي، وتعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة إضافة إلى غارة أخرى على بلدة جبشيت وأخرى على يحمر الشئيف ودراجة نارية في بلدة عرب صليم.
1: كما شن الطيران غارات على قعقعية الجسر وزوطر الشرقية، وسجلت غارة من مسيرة إسرائيلية على بلدة البازوري في قضاء صور أدت إلى إصابة، واستهدفت غارة أخرى منزلا في بلدة طورة ما أدى إلى سقوط قتيل وجريحين، كما استهدفت غارة بلدة كفرة في قضاء بنت جبيل.
0: وكان الجيش الإسرائيلي شن حزاما ناريا فجرا استهدف المثلث الاقتصادي عند مرج حروف في قضاء النبطي، ما أسفر عن تدمير محال تجارية وصناعية إضافة إلى محطة للمحروقات. الدفاع المدني أعلن أن الغارة دمرت بالكامل المركز الإقليمي في النبطي وألحقت أضرارا كبيرة بالآليات والمعدات من دون تسجيل إصابات بين العناصر.
1: حزب الله استهدف من جهته تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي عند منطقة اسكندرونة في بلدة البياضة، كما استهدف تجمعا لآليات الجيش الإسرائيلي في محيط دير سريان.
0: الراعي لبنان يبقى بحياده رسالة حضارة. عبد متى.
2: أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي صرخة لإنقاذ لبنان، مشيرا في عزة قداس أحد العنصرة إلى أن لبنان ينتظر مسؤولين ورجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه، مشددا على أهمية حياد لبنان والحفاظ على العيش المشترك.
3: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره.
2: وتطرق البطريرك الراعي في عزته إلى ما يحصل في مدينة بيروت في هذه الأيام، مؤكدا أنها وجه الوطن لا مدينة الفوضى. وبعد القداس استقبل البطريرك الراعي وفد اتحاد بلديات قضاء جزين برئاسة الدكتور بسام رومانوس لشكره على زيارته الرعوية إلى جزين، وأثنى البطريرك الراعي أمام الوفد على الدور الذي يقوم به الاتحاد لتثبيت الأهالي في أرضهم. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: في المواقف أيضا قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله: طهران تقف معنا وإلى جانبنا وتدعمنا وتعلق الاتفاق مع الولايات المتحدة على إيقاف الحرب على لبنان. أضاف: لنا ثقة بإيران وهي التي تساندنا، واستفدنا من هذه الفرصة للتخلص من العدوان ومن أثاره الذي بقينا خلال 15 شهرا نتعرض فيه لنزيف الدم، على حد تعبير فضل الله.
1: في تطور لافت استهدفت القوات الروسية مواقع عدة في أوكرانيا باستخدام 4 أنواع من الصواريخ، وهي أوريشنيك، وهو نظام صاروخي باليستي متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ومزود بقدرات نووية، وصاروخ اسكندر، وهو باليستي تكتيكي متطور، وصواريخ من نوع كينجال تطلق من الجو وتصنف ضمن الأسلحة الفرط صوتية، إضافة إلى صاروخ زيركون وهو صاروخ كروز متطور مضاد للسفن والأهداف البرية في هجمات خلال الليل، وذلك ردا على استهداف كييف لمواقع مدنية في روسيا.
0: ونقلت وكالة انترفاكس أن الهجمات التي تكللت بالنجاح استهدفت منشآت القيادة العسكرية الأوكرانية وقواعد جوية ومنشآت أخرى تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني.
1: الاتحاد الأوروبي رأى أن مهاجمة روسيا لأوكرانيا بصواريخ أوريشنيك مغامرة نووية متهورة.
0: إلى أحوال الطقس.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
1: طقس ربيعي مستقر نسبيا بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة دون معدلات الموسمية وبعض الأمطار الخفيفة المتفرقة أحيانا وضباب على المرتفعات خصوصا بالمناطق الشمالية خلال الأيام المقبلة بسبب تأثير كتل هوائية باردة نسبيا. الطقس بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية واستقرار على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا بالمناطق الجبلية اعتبارا من بعد الظهر.
0: في الختام قراءة ثانية للعناوين. الاتفاق المحتمل الأمريكي الإيراني تباين بشأن اليورانيوم وهرمز. طهران لا قرار من دون موافقة المرشد وتل أبيب تفاهم سيء. الغارات مستمرة جنوبا وتدمير نفق لحزب الله. صاروخ روسي بقدرات نووية على أوكرانيا والاتحاد الأوروبي مغامرة متهورة. إلى هنا نأتي إلى ختام نشرتنا، شكرا للمتابعة وشكرا للزميل مارون بشعلاني عبر الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب 20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب 30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب 40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين.

0: الثالثة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار. وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان مشغرة، دير الزهراني، شرقي الدوير، قلية صحبر، زبدين، نبطي تحت، وعرب صليين، وكفر جوز لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد مسافة لا تقل عن 1000 متر. هذا وتحلق مسيرة إسرائيلية فوق أجواء البقاع الغربي، واستهدفت مسيرة إسرائيلية عرب صليم بغارتين فيما تعرضت كفر تبنيت ويحمر الشقيف لقصف مدفعي متقطع. وسجلت غارة إسرائيلية دمرت مبنى سكني في حي ريشوم في بلدة الدوير، فيما نقلت فرق الإسعاف جريحين من المكان المستهدف. استهدفت غارة إسرائيلية بلدة صريفة وانتشل جثامين 3 قتلى من المنزل المستهدف فجرا في منطقة التفاحية في بلدة صريفة قضاصر. هذا وأفادت الوكالة الوطنية عن مقتل عائلة فلسطينية كاملة من الفارس، الأم وأولادها، في غارة البقبوق قرب الشبريحة شمال سور أمس. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخا اعتراضيا نحو هدف مشبوه أطلق من لبنان باتجاه الجليل. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 أيار ابتداء من الساعة 10 الصباح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا أكتر ووفروا أكتر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. قال قائد مقر خاتم الأنبياء الإيراني: مستعدون للرد بقسوة وحزم على أي عدوان، ولن نسمح بتكرار التجارب المؤلمة. في هذا الوقت أعرب الرئيس الإيراني عن استعداده لطمأنة العالم بأننا لا نسعى إلى امتلاك أسلحة نووية. واليوم أفادت وكالة مهر الإيرانية عن إسقاط طائرة مسيرة إسرائيلية للتجسس في المجال الجوي لمنطقة إيرانية. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

مستمعي إذاعة لبنان الحر، موعد جديد وفكرة جديدة بتنطلق اليوم. Top 20 Arabic Songs لبنان الحر Edition. كل أحد رح نعيش سوا لعد التنازلة لأقوى الأغاني العربية اللي تصدرت الترند، كسرت أرقام وعلقت براس الكل. أنا كارين ورح رفقكن أسبوعياً بهالجولة الموسيقية من المرتبة 20 وصولاً للمركز الأول. علوا الصوت وخليكن معنا لأنه رحلتنا الأسبوعية انطلقت. حلت بالمرتبة 20 أغنية مش قادرة للنجمة أنغام، منسمعها سوا.

0: شايفة وهبة وبدنا نروق بالمرتبة الثامنة.
1: لا بدنا نروق بدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق. أنا مش عم جاي

0: انا واجي وانت بطاطا.
1: بالمرتبة السابعة أغنية إيه يا حلوة لكول بيكس

ندخل على التوب 5 نكتشف سوا مين قدر يحجز المراتب الأقوى بعيد الأسبوع. بالمرتبة الخامسة متعب قلبي لفرح نصور.

هيك منكون وصلنا لنهاية جولتنا الموسيقية لهالأسبوع. كنت معكم كارين مطر على إذاعة لبنان الحر. بشوفكم الأحد الجاي بجولة جديدة وترتيب جديد.

0: لبنان الحر.
1: وسام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها ذكرت فيه بعض الأسباب، مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا ماديا وأدبيا برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريبا 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم إنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضة وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا إمتى وجد هالمرسوم منقول إنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك

الرابعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. في الميدانيات طولت الغارات بلدات سحمر ولبية في البقاع الغربي سجد والعباسي، وقطع الطريق العام في صريفة جراء غارة طولت حي المرج، وأفيد عن سقوط إصابات. المعلومات أشارت إلى سقوط ضحية وعدد من الجرحى من فريق الهيئة الصحية الإسلامية باستهداف بلدة عرب صليم. في المقابل ذكرت إسرائيل هيوم أن مسيرة انقضاضية أطلقها حزب الله انفجرت في منطقة نفتالي في الجليل الأعلى من دون وقوع إصابات. هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون لتيسيا عون بتأهلها إلى الألعاب الآسيوية للعام 2026، مؤكدا أن إنجازها يعكس إرادة اللبنانيين رغم التحديات الصعبة. كتبت عضو تكتل الجمهورية القوية نائبة غدا أيوب عبر أكس: من الذي أوحى لذوي شهداء الوطن أن يستعملوا للأسف لغة حزب الله ووسائله، رنجر أهالي ومفردات وأساليب اعتدنا سماعها في حملات الترهيب والتجيش، لا في خطاب أصحاب الحق والقضية. قضية الشهداء أكبر من أن تستعمل في بازار التحريض السياسية. أفادت CNN نقلا عن مصدر مطلع بأن الاتفاق المحتمل بين واشنطن وطهران يتضمن تعهدا إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. توازيا أشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن الأولوية الآن هي لإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل وللتوصل إلى اتفاق مستدام مع إيران. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,585,000، البنزين 98 أوكتان 2,603,000، المازوت 2,223,000، والغاز 1,444,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

ريميكس. ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

هلو لبنان، مساء الطاقة، مساء الميكس يلي ما بيشبه حدا. حلقة جديدة من ريميكس منلف فيها بين الأخبار، الترند، السوشيال ميديا، التكنولوجي وكل شي الناس عم تحكي فيه. من ورا الميكروفون معكم ريم حرب شويح، على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا يلي رح يولع لنا الحلقة. Are you ready to mix with ريم؟ علوا صوت وثبتوا الموجة على لبنان الحر، ويلا نبلش ساعة خفيفة سريعة فيها شوية ضحك شوية جد وكتير ستوريز عم بتكسر الدنيا.

0: بحلقتنا لليوم منبلشو من قسم الأخبار ومنشوف شو أكثر الأخبار يلي عملت ضجة هالأسبوع بعيدا عن السياسة مع الإعلامية كارلا عيد القصيفة. هاي كارلا.
1: هاي ريم.
0: يعطيك ألف عافية. كل الجمعة يعني أنت قاعد بغرفة الأخبار وعم بتنبش بهالأخبار، بس اليوم
1: صحيح.
0: بعيدا عن السياسة يعني ما بدنا نعرف هيك أخبار، بدنا نبعد شوي عن هالجو، ولكن نشوف شو الأخبار يلي كمان تداولتوها بغرفة الأخبار وبهالمطبخ الإعلامي اللي عملت ضجة بالصالونات وبحديث الناس.
1: 100% ريم، بالنهاية نحن عرفنا شوي السياسة وبحاجة ننفس. عندي خبر كتير مهضوم بما أنه هيك بلشت، إذا بدنا نقول الصيفية أو قربت بالأحرى، وأجواء البحر والسباحة ورحلات بالبحر. بدي أحكي شوي عن مشهد انتشر كتير على وسائل التواصل الاجتماعي ووثائقه الكاميرات، ولقى كتير تفاعل بين الرواد. هو فيديو لدلافين كانوا عم يسبحوا ببحر جونية، وكان المشهد كتير ملفت وبيرسم بسمة، لأنه اشتقنا نشوف هيك شيء حلو غير الخراب والدمار. اشتقنا يمكن للبحر للصيفية، لأنه طولت شوي الشتوية بفعل الطقس المتقلب يلي كنا عم نشوفه. فعن جد رسم بسمة هيدا المشهد، وخصوصا أنه هالدلافين قدي عندها حرية، يعني حاسة حالة أنه ملكة البحر، قادرة تكون حرة تعمل اللي بدها إياه، ونحن هيدا الشيء عن جد بحاجة لإله.
0: 100% ما في أحلى من شكلهم هيك ومنظرهم وشعاتهم هيك positive vibes، وخصوصا صحيح. إنه بلبنان مش كتير معوزين يعني إنه نشوف دولفينز ببحرنا، بقى كان الموضوع هيك مفاجئ ورسم بسمة.
1: 100% ريم، والمفاجئ أكتر كان هو رصد نوع من القروش ببحر أنفي وكمان ببحر بيروت، وهالشيء أيضا لقى تفاعل كبير على مواقع التواصل، خصوصا أنه هيدا الأمر نحن مش معتدين عليه بلبنان. أوكي بيصير خلال السنوات، بيقطع يمكن مرة أو مرتين، بس منه مشهد متكرر ومنه مشهد أنه نحن معتدين عليه. فعمل ضجة وكتير العالم بلشوا يقولوا هل في داعي للهلع أو لا، منسبح بكل رياحة أو لا. أنا كتير لفتني الموضوع وتابعته شوي. بيّن معي بجولة على مواقع التواصل فيديو كان عم يحكي فيه حدا من الاختصاصيين بالحياة البحرية، كان عم بيقول أنه البحر المتوسط فيه كتير تنوع بيولوجي، وعندنا أكثر من 6 أنواع قروش.
0: واو.
1: وعدد شو أنواعها، قالنا أنه في القرش الأبيض، في الأزرق، في رمادة، وفي قرش اسمه الاسكندر او المطرقه، هيدا بيبقى راسه كتير مختلف عن القرش اللي نحنا بنعرفه. وكمان في القروش الرمليه يلي هي معروفه بكلاب البحر، وفي قرش اسمه قرش الثعلب.
0: وهيدا النوع القرش يلي كمان شفناه بموقعين مختلفين بلبنان بنفس الفتره الزمنيه، وهيدا الشيء كمان لافت. هل هن يعتبروا قروش خطره؟ هل بيقربوا على الشط، خلينا نقول مطرح ما الناس بتسبح، او بعاد اذا في
1: قليل؟ لا، رح يكونوا بعاد. هن بعاد بالمبدا وما بشكلوا اي خطر، خصوصا اذا الانسان ما كان عم يسبح دغري حدن وما قرب عليهم، ما هاجمهم يعني. أوكي. هن ما بيهاجموا اذا الانسان ما عمل شيء تجاههم،
0: يعني بعد ناقصه اللبناني ينزل هيك يطفي راسه بالبحر يطلع له قرش. كيف ما برم هاللبناني طلع له مصيبه.
1: بتعرفي ريم، بدي اشير الى انه بهالفيديو يلي كنت عم بحكي عنه اكل اختصاصي، انه هي عاده تتواجد على عمق 200 متر وطلوع.
0: أوكي.
1: بتبقى بالكعب، يعني هي ما بتطلع الا بحالات كتير نادره بتطلع على سطح المي، وانه تقرب على الشط احتمال شبه معدوم.
0: هلا حظنا يعني ومنعرفه، ما تخبريني كارلا حظنا.
1: يعني ان شاء الله، لا ان شاء الله البحر يكون صديق مش عدو يعني للاسف.
0: واهم شيء كمان ما يحاولوا يصطادون، لانه حتى لو انه قرش وبين مزدوجين شيء بخوف وهيك، بس انه بنهايه المطاف هيدا روح حلوه، وحلو هالتنوع بالبحر وهالثوره الثروه
1: المائيه. 100% كان عم بيقول أيضا أنه في بعض الغطاسين إذا تواجدوا معه ممكن يفوتوا بمواجهة، خصوصا إذا كانوا حاملين سمك على خصرهم. وبالنهاية القرش هو حيوان، يعني بفكر بغريزة مش أنه بعقل. ولكن ما في أي حالة تسجلت لتاريخ اليوم أنه قرش بلبنان هاجم حدا. هاجم أحد الغطاسين أو سباح أو إلى آخره.
0: علينا ناخذ الحيطة والحذر خصوصا للأشخاص اللي يمكن بيقربوا شوي أكتر إن كان ببوت بيخت هيك إذا نزلوا تا يسبحوا كمان يكونوا منتبهين
1: 100%. وكمان قلنا هالاختصاصي إنه ممكن نشوف الدلافين ونشوف حوت العنبر عنا كمان ببحر لبنان، وفعلا هيدا الشيء صار، يعني شفنا أوريدي

0: كمان سمعت أنا وعم فلفش بالسوشيال ميديا إنه القرش عادة بيهاجم كل شيء لونه أبيض. يعني مثلا ليه منشوف برا 3/4 الإصابات بتكون بالإيد أو بالإجر؟ لأنه كف الإيد بيكون أبيض وكمان كعب الإجر بيكون أبيض، والقرش بيقشع اللون الأبيض وبيلحق بالتالي هيدا اللون وبيهاجمه، بفكره أنه هو أكل لإله. من هيك الإصابات برا كمان بتكون بهالجزئين من الجسد.
1: يعني مايويات السنة أسود وإذا في مجال أوفرول
0: مش لهالدرجة.
1: عندك شي أخبار تانية بعيدا عن البحر؟
0: أكيد ريم، حبيت هيك نغير شوية جو، ولكن هلأ رح ننتقل لخبر فعلا كان له كتير وقع على رواد مواقع التواصل من بعد ما توفى الخبيث الكولومبي الأب داريو إسكوبار عن 92 سنة بوادي النوبين. وكلنا منعرف هالوادي قدي رمزيته حلوة ورح أحكي شوي عنه، ولكن داريو إسكوبار هو حبيث ومن أبرز من السك يلي ارتبط اسمهم بهالوادي. يعني قدي حلو بس نقول وادي النوبين، أكيد مع كل البطاركة يلي مرقوا والرهبان والنساك يلي انذكروا عم نذكر اليوم اسم داريو إسكوبار. قد ما كان مكرس حياته للصلاة والتأمل وشكل فعلا رمز روحي وتاريخي بلبنان.
1: أكيد الله يرحمه، وشفنا كثير لبنانيين نشروا صورهم معه لأنه فعلا يعني اعتبروا أنه كانت لحظات مقدسة وحلوة.
0: صح صح، واللافت ريم أنه كلهم أجمعوا على كلمة واحدة أنه إن شاء الله أعماله تكون عم بتعبد له طريق القداسة تبعه. يعني عندنا أمل أنه يكون هالشخص فعلا قديس بالسماء قد ما كان قديس على الأرض.
1: صحيح. بعد عندك شيء أخبار كارلا؟
0: عندي خبر هيك كتير مهضوم بيتعلق بالبابا لونا 14. أكيد ضجة الدمى بالفيديو يلي هي لقطة كانت غير متوقعة ولعت السوشيال ميديا وقتها. حيا البابا مجموعة من الشباب والصبايا الصغار علموا يعمل إشارة 6-7 هيدا تراند يلي
1: هلأ تراند
0: ما إلا معنى 100%، ولكن
1: صغار
0: كل
1: وكبار
0: بيعملوها.
1: مزبوط.
0: 100% كلهم بيقولوها وبيعملوها وما حدا فاهم شو هي.
1: 100%
0: بس إنه هيك
1: وعكل حال هالبابا دايما هيك بيثبت قده هو قريب من الشباب من الصغار والكبار. صح. وبينزل لعالمهم طيطلعن على السماء. بدنا نشكر كتير كارلا لمشاركتك معنا بهالفقرة وعكل الأخبار يلي عطيتينا إياهن.
0: شكرا، يعطيك العافية. 6-7 I just been right on the highway. I just been right on the highway.

بعد الأخبار يلي أخذت ضجة منروح على الأخبار الأونلاين يلي كانت ترند. منبلش بفيديو انتشر بشكل كتير كبير لامرأة كانت عارية على رصيف الروشة ببيروت، واقترب منها رجل وضربه. هالفيديو صار فايرل واختلفت الآراء بين مؤيد للرجل وراجم للمرأة، وبين غاضب على الرجل ومبرر ومتعاطف مع الامرأة. بعد كم يوم رجع انتشر فيديو تاني لامرأة أخرى كمان عارية، ولكن هالمرة قدام السراي. وزادت التساؤلات على السوشيال ميديا عن هالظاهرة، هل هي صدفة؟ هل في رسالة مدروسة من بعدها؟ شو ما كان الجواب، الأكيد الأكيد أنه جزء كتير كبير من اللبنانيين عم يسقط بامتحان الإنسانية، لأن ما كان المشهد الأكثر عريان المرأة يلي تاهت على الكورنيش الروشة بعد ما هزم عقلها يمكن، بل القدر الهائل من الأسوة يلي انكشفت دفعة واحدة على وجوه الناس وتعليقاتهم. فحين ترفع اليد على امرأة فقدت اتزانها النفسي بشكل أو بآخر، يصبح الجسد العاري تفصيل كتير صغير أمام أرواح تجردت من الرحمة، وأمام وطن يتقن ادعاء الأخلاق فيما يترك أبنائه يسقطون واحد تلو الآخر إلى قاع الانهيار. وبهالسياق كتبت ديما حسين صلح: الروشة مرآة لبنان العاري. على الرصيف المطل على بحر بيروت في الروشة لم تكن تلك المرأة وحدها تسير مكشوفة أمام الناس، بل كان لبنان كله يمر عاريا أمام نفسه. من قال إن العري كان فيها وحدها؟ كل لبنان كان يسير معها على ذلك الرصيف. كانت ترتدي الدولة العارية من العدالة، وترتدي المصارف العارية من الشرف، وترتدي أحزابا عارية من الضمير، وسياسيين يتقاسمون الحصص، فيما الناس يتساقطون نفسيا واقتصاديا وأخلاقيا. الخبر الثاني يلي ضج السوشيال ميديا هالأسبوع فهو فيديو بروبوزل الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن بكان، خصوصي أنه انتشر هالفيديو من بعد أيام من لفت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالتها الأنيقة على هامش مشاركتها بفعاليات المهرجان. فيديو البروبوزل صار على كل الصفحات، خصوصي أنه فيه كتير جمال ورومانسية وفخامة. فمبروك لمايا وعقبال كل يلي بدن. أما بالنسبة للأغنية الجديدة لتراند أونلاين ويلي داخلة كل ريلز وفيديو إن كان على تيك توك أو إنستغرام، هي أغنية كورامانجي. الناس مش عارفة تلفظ الكلمات أو فهم معناتها حتى، بس عم بترددها كل نهار وصارت وين ما كان. بهالفقرة إذا كنتوا أوفلاين هالأسبوع، نحن بريميكس هون لنرجعكن أونلاين بسرعة.

0: ومنروح هلأ لفقرة مين في أونلاين، مين مكسر الدنيا هالأسبوع، أي فيديو عامل ضجة، ومين تريند على تيك توك، أي انفلونسر قلب السوشيال ميديا فوقاني تحتاني. خلينا نعمل سكرول سوا ونشوف اللبنانيين شو عم يتحضروا على شو عم يضحكوا. طلع معنا فيديو أنا أم اللول يلي حماتها بتطبخ له. هاي أم اللول.
1: بونجور.
0: هاي ليال.
1: سوا.
0: أنت معنا يعني تنشوف هيك شو آخر ستوريز بالبيت بالمطبخ ومع حماتك الأسطورية يلي ما منشوفها بس منشوف أكلاتها اسم الله عليها.
1: معك أم اللول يلي حماتها بتطبخ لليوم الثلاثة. أقول لكم حماتي شو طبختلي.
0: طبختلي أو مش طبختلي؟ وشو هالحمل اللي كل يوم بتطبخ؟
1: عجاد أول فترة بس نزلت الفيديو بس ما تشوفك كذابة، أنت عم تعملي محتوى لحالك، انت بتجيب تطبخي بتحطي بالكياس وبتقولي انه حماتك طبخت لك. صرت اقول انا يا عمي انه انا حماتي من زمان بتطبخ لي صراحه يعني.
0: بس هلا اوكي يلا بس نفوت بالتفاصيل هولي لانه انا كمان هيك شوقتيني تعرف الحقيقه. بس خلينا من الاول هيك نتعرف عليك، مين ليال ام الغميزات قبل التيك توك؟ انت اصلا مين؟
1: اوكي ليال عساف، مجوزة عندي ولدين، كنت اشتغل ببنك قبل ما يشحطوني. لا عم بمزح بس كان في داون سايزنج وهيك فشحلوا موظفين وصرت بالبيت يعني بلا شغل.
0: اوكي
1: فهيك يعني من وقتها مسكت الكاميرا حطيتها وفتحت كياس وقلت انا ام اللول يلي حماتها بتطبخ لها وانت الدنيا وما قعدت.
0: كيف بلشت يعني اذا بدك اكثر فيديو اخذ ضجه ويمكن طلع ترند من بعده هيك خلص بلشت مظبوط؟
1: هو هو هو هيدا الفيديو وقتها فتحت وقلت انه انا ام اللول يلي حماتها بتطبخ لها، وقتها جايب شي 4 مليون.
0: واو.
1: وانا وقتها تفاجأت انه ليه هالقد يعني انه اخذ ضجه. بس اول فتره كانت يعني كان يوصل كتير باد كومنتس انه انت مش مزبوط وحماتك ما بتطبخ ليك ولا وانت عم تخترعي كونتنت يعني. بس انه هلا الحمد لله كتير كل العالم بتحبنا يعني، قليل ما تلاقي حدا انه في عالم اكيد بتفوت بتايد اوقات انه يي مش حلو وكذا او انت كذاب وهيك، بس انه اكتريتهم صاروا ينطروا يعني.
0: وليال انت معروفة بصوتك يعني في صوت هيك طبقة عالية وشوية
1: صريخ
0: اوكي ما كان بدي اقول
1: لا لا لا فيك هيك عن جد. هلا هو مش انه انا بستقصد بس انا حدا هايبر.
0: انت هيك صوتك
1: لا انه انا لا انا هلا عم بحكيك عاده بس انه انا حدا بس اتحمس لشيء انه هيك بكون يعني على طبيعتي مش انه عم بتصنع زياده بس انه انا حدا هايبر وبحب انه وصل الطاقه الايجابيه اللي عندي يعني. ما اوكي في افتح الكياس وانه عاده وهيك بس انه طاقه الايجابيه اللي عندي اياها ايه 100% الطاقه هيك الانرجي البوزيتيف انرجي اللي عندي اياها بحب وصلها للعالم. هلا في عالم بتقلي مزعج صوتك عالي وطي
0: تعالوا خلص تعودت عليك هذا صار
1: لا بس عن جد النهار اللي بحب بطي صوت بكون عادية يقولوا لي شو بكي ليه هيك وين الحماس اخترنا يعني عرفتي كيف فضليتني على طبيعتي اللي بحب يحضرني اهلا وسهلا ما بحب على راحته
0: 100%. ليال انت بتحضري الفيديوز يعني بتعملي مثلا استراتيجية او انه هيك بيطلع عفوية كل يوم بيومه؟
1: ولا شيء صدقيني بحمل الكيس بحطه بس يوصله بحط الكاميرا اللايتنج وهيك وبصور ولا بحضر شيء الا اذا في شيء هيك مثلا فكره بدي اقولها للعالم مثلا او شيء انه ديورينج الفيديو هيك بدي اوصل فكره بكون بقول اليوم بدي احكي هيك مثلا ما خصه بالطبخ مثلا شيء بدي انتقد شيء او ما صار شيء بالبلد مثلا بدي احكي عنه بكون حضرتها قبل بس غير هيك لا عفوا يعني.
0: طب هلا خبرينا شو الخبر انه عن جد انت حماتك كل يوم تطبخ لك؟
1: عن جد كل يوم تطبخ لي
0: يعني من وقت ما تجوزت لهلا انت مش مستعمله طنجره؟
1: ايه بس بتذكر وقتها كورونا وقتها كلنا يعني كنا مضروبين بالبيت وهيك مرة عملت دجاج وبطاطا حشاء الله ما في يعني انا جيت تدوقها ما عن جد ما بتتاكل. قعد جوزي عم ياكلها عن جد ما بتتاكل يعني انا ما قدرت اكل اول لقمة قعد جوزي عم ياكل قل له طيب قل لي واو كثير طيب اخي شو يعني انه وين شفتها طيبة بشرفك ما بتتاكل وقعد كفيه انه خلص يعني بليز ومن وقتها توبت.
0: هي حماتك بعيدة قريب لانه اوقات بنشوف انه بعتت لك قصص لازم تكون انه مثلا بطاطا مقلية يعني لازم تكون قريبة كتير تتوصل
1: البطاطا مقلية يا الله اصل البطاطا مقلية بيكتبوا لي انه بنفهم تطبخ لك بس انه وصلت مواصيل تقليلك بطاطا كتير هالقد يال بحب، برافو متابعتينا مزبوط، حبيت.
0: ايه انا بيبعتولي فيديو، ليك انا ماني كتير اكتف على تيك توك، بس يلي بيوصلني على واتساب فوت عليه، سو بيبعتولي كتير فيديوهاتك، يعني كذا مره بيوصلني شيء لإلك، وبتعرفي بس فوت على الصفحه بتصيري تعملي سكرول، بتصيري تتفرجي.
1: صح صح صح. هو حماتي بعيده عني شيء ربع ساعه بالسياره.
0: في مشوار، مش انه بنفس البلد.
1: مش انه لا مش بنفس البلد، بعيده عني شيء ربع ساعه اذا بدك تروحي بالسياره.
0: أوكي.
1: بس انه بيوصلني الاكل، يا اوقات انا بروح بجيبهم، يا انه بيوصلوا لي مثلا بيكون جوزي جاي بجيبهم معهم للاكلات هيك، يعني يا عمي مثلا بكون جاي بجيب لي.
0: وهي انه بتعملهم يعني افك بليزير، او انه عم بتنق انه شو هالكن اللي عندي؟
1: لا عن جد انا من اول ما تجوزت هي عن جد حرام حماتي، هلا شيل المزح ما في منها يعني.
0: زهرة تحية وسلم أول ايديا، يعني لما من البداية الحال سلم ايديك، لو ما منك الاولاد ميتين
1: عن جد 100% وحياة الله. اصلا هلا اولادي مثلا بقول لهم بعمل لكم شيء، لا ما بيتقبلوا ما بعرف ليه. بس انه عن جد هي من اول ما جوزت تطبخ لي، وبعد لهلا هلا اوقات مثلا سبت سبت مثلا ما بتطبخ لي، احد عم قلت لها انا حماتي ما عم حب اكل برا، صرت تطبخ لي الاحد كمان.
0: حتى الاحد يكتغليها، وهي بتطبخ لكذا حدا بالعائله او بس انتو بيتكم؟
1: ليكي انا عندي سلايف تانيين، يعني عندي سلفة تانية بس ما بتطبخ لي الا لالي.
0: طب وانت مش ناوي مثلا تتعلمي انه بركي لا سمح الله شنهار هالحلة بطلت قادرة؟
1: صح. هلا انا انه بقول انه طالما هلا حماتي بتطبخ لي الحمد لله، ليه بدي اتعلم؟ بس انا وانس اتحطيت بموقف انه ما في منا قادره تطبخ لي او خلص، يعني انه بدي انجبر اتعلم، عرفتي كيف؟
0: لا انا بصير اتعلم. انت رح تعملي اشتراك مع شي هيك محلي بعت لك كل جوجل اكيد ما رح تتعلم. لو بدك تشتري غير
1: هلا انه انا شوي عم بين انه انا اللي كثير هيك، بس انه هو هيك رح يصير. مثل ما قلت.
0: وزوجك شو موقفه؟ يعني مثلا ما بيقول لك انه جربي تعلمي يا ليال، او خلص مبسوط باكلات امه؟
1: لا عن جد مثلا اوقات بكون عم جرب شيء، مره جربت شيء انه اعمله انقلب المطبخ فوقاني تحتاني، قال لي يا حبيبي انه ليه بتتعذبي؟ خلص انه ما تتعذبي، بقول لي ما تتعذبي خلص، الله بيخليك
0: رايحين. انت مريحه قاعده بهالمجال، يعني ركع على الحما.
1: ايه هلا انا بعيده عنه شوي، اوكي يعني صوب بدنا شي نص ساعه لنوصل لعنده، بس انه مرتاحه مكيفه.
0: ايه ما هيك خلص شيلي همك.
1: ايه 100% يعني ما عارفه انه انا عم باكل.
0: انت انشهرتي مثل ما كنا عم نقول انه بالمدام يلي حماتها كل يوم تطبخ لها وبتبعت لها كيس، وهي بتعمل انبوكسنج بدل ما تعمل لماركات وتياب وهيك، بتعمل انبوكسنج للغدا، وكل يوم في غدا جديد وبتفرجينا شو
1: اذا غدا بدو. اذا غدا اجا يومين ورا بعضهم يعني قليل ما يصير، بزعل يعني. عرفتي
0: بعدين في دائما سلطات، في حلو، في لا يعني متكامل متكامل، ما مش منقصه شيء يعني المدام الله يعطيها الف عافيه. ولا اوقات انه بتتنمر انه شو بيعتها، ما تكون ناقصه هيك يعني، انه طلع لك مرق.
1: في فيديو كنت عم بعمل مسحه بينت انه انا مش عاجبني الاكل، شوف العالم يعني مش ما كفوا الفيديو على الاخر،
0: لازم تصوري شي مره معها لحماتك.
1: يا ريت بقول لها وحياة الله، بقول لها انه عن جد لازم تصوري معي، لازم تشوف هيدا، يا ريت يعني عم جرب اقنعه، رح يجي نهار واقنعه انه
0: تصير. لازم نعرف مين ورا الكواليس يعني.
1: صح. هلا هي مصوره معي كذا فيديو، بس ما بعرف ليتلي ما كتير عم هيدا، بس بدي ارجع خليها تفوت بالاجواء. خلص
0: خبرينا شو الاشياء المهضومه يلي بتصير معك بالحياه، انه بتعرفي اليوم التيك توك يعني صار عالم، صار في اشخاص صاروا مشاهير من وراه، فاكيد انت بتروحي او عند المجتمع بتتلاقي بناس بيعرفوك.
1: صح. هلا اخر فتره عن جد وين ما عم بروح عم بلاقي عالم بتعرفني، بس اكثر هيك شيء بيضحكني كنت بالسوبر ماركت، التقيت بمره قالت لي انت يلا حماتك بتطبخ لك؟ قلت لها ايه. صارت تصرخ على حماتها، تعالي شوفي حماتها بتطبخ لك اليوم، انا انجأ بالطعمين. وبلغ يا اختي طولي بالك رؤيه،
0: عملتي مشكله للسوان.
1: عن جد. وهيديك صارت تقول لها ايه هي ليه ما بتطبخ، وعلقوا بين بعضهم يعني عشوائي رح يصير مشكله، وانا يا ارض انشقي وبلعينه انه.
0: انت اصلا شو عم تعملي بسوبر ماركت؟ انت شو بتعوز؟
1: ليك اليوم رح نزل سوبر ماركت هول كله شوكليت.
0: اوكي.
1: اساس مثلا بجيب تشيكن تاندرز مثلا، اذا هيك شيء على السريع بدنا نتعشى او شيء بقليون وهيك، بس انه غير هيك اجبان قلبان هول
0: ساندويشات اللانش بوكس يعني ماكسيموم.
1: ايه ايه 100%.
0: شو الشيء
1: بالردت تلاشتي فاضي، تلاشتي فاضي ما فيها شيء.
0: شو الشيء السلبي يلي عم بيصير معك من ورا السوشيال ميديا؟ لانه اكيد فيها ايجابيات او هضامه وهيك، بس بنفس الوقت اوقات في ناس لادعه يعني بمساجاتها وكومنتاتها.
1: صح ليكي، او كثير اوقات يعني اول فتره كان يجيني باد كومنتس كنت ازعل، عرفتي؟ اوقات اقول خلص ما بدي اصور هيك، ياخذ على خاطر انه انا، لانه انا ما باذي حدا بالكونتنت تبعي، يعني انا كونتنت تبعي لالي ما عم باذي حدا ولا عم بحكي عن حدا، ولا انه ما عجبك الكونتنت سكيب، ما ضروري الواحد يفوت يحط، عرفتي؟ انه قصص صح. مش حلوه، بجلقه منك مهضومه، عرفتي؟ انا شو بدك فيي، مش عجبتك كفي طريقك يعني. واكثر شيء بحس الحموات ما بيطقوني بتقيني. وحيات الله بفوت بلاقي مثلا مرة كبيرة بالعمر، عمرها بالستين، وعم خطت لي باد كومنتس، بقول انه انه ليه يعني، ما فهمت، بيبقى انه شكلك النت ملطشطة شلطشطة. بتفوت تفشخ القفية.
0: ليال كتير انبسطنا كنت معنا بهالحلقة، هيك عطيتينا بوزيتيف فايبس وضحكتينا مثل ما بتضحكينا على على تيك توك، تضلك هيك بهالإيجابية. كلمة أخيرة لإليك لبرنامج ريمكس.
1: اول شيء بدي اقول لك ميرسي على هالمقابله كثير خفيفه ومهضومه وهيك، وانت بتعقدي وثانك يو، جود لك للبروجرام بتعقدوا كلكم.
0: ثانك يو ليال،
1: كانت معنا. وهاي لفانزاتي اللي عم يسمعوني.
0: فانزاتي حبيباتي ليال ام اللول يلي حماتها بتطبخ لها، كانت معنا بهالفقره، تعال نتسلى ونضحك سوا.

مكملين بريميكس مع ريم وهلأ ميكس لأبرز الأخبار الإيجابية حول العالم. أستراليا كشفت عن أول جهاز MRI أو ERM بالعالم يمكنه تجميد الأورام وتخفيف الألم من دون جراحة. خبر الثاني من السويد يلي أنشأت إجازة مدفوعة للأجداد لمساعدتهم برعاية أحفادهم. بروما تم إجراء عملية جراحية مبتكرة لسرطان الثدي، بقيت المريضة مستيقظة أثناء العملية والتقنية المستخدمة ما تركت أي ندوب ظاهرة. بعد عنا خبر من البرازيل حيث أصبح سوء معاملة الكلاب أو القطط يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. أوعى حدا يقرب على الحيوانات الأليفة. منظمة غير ربحية بالولايات المتحدة ساعدت أكثر من 15 مليون أمريكي من خلال تسديد فواتير المستشفيات غير المدفوعة ومنح العائلات بداية مالية جديدة. حلو هيك واحد يحس أنه في NGO ببلده فعلاً عم يشتغلوا ويساعدوا. أما بالنسبة لمدارس المملكة المتحدة فعم بتعلم الأولاد كيفية معاملة النساء والفتيات باحترام. أعتقد قسم كثير كبير من الشباب والرجال بحاجة يروحوا على هالمدرسة بالمملكة المتحدة. خبر أخير من الصين حيث قررت الصين إدراج مادة الرجولة بالمقررات الدراسية للتلاميذ الذكور، والسبب هو أنه الجيل الحالي أصبح أنثوي وأكثر نعومة وحساسية. يعني في فمي ما ومرحلة على هالخبر. أما بالنسبة لآخر الدراسات يلي ظهرت هالأسبوع، بالبداية عنا خبر عن الضفادع، فقد اكتشف أنه إناث الضفادع تتظاهر بالموت لتتجنب التزاوج مع الذكور الذين لا تجدهم جذابين. اعمل نفسك ميت. بعتقد في قسم كتير كبير من النساء كمان بيعملوا مثل الضفادع. دراسة تانية، العلم يؤكد أمك دائما معك فخلاياها تبقى داخل جسمك إلى الأبد. سبحان الله، يعني نحن حتى من بعد ما نخلق بيبقوا خلايا الأم بأجسامنا إلى الأبد. وجدت دراسة أنه الأطفال الذين يمتلكون هواتف ذكية قبل سن 13 عاما يميلون إلى أن تكون صحتهم العقلية أسوأ. طبعا يعني مش ناطرين هالدراسة تنعرف، بس للأسف جيل بكامل مبنج على التليفونات وأونلاين من يمكن هن وعمرهم سنتين. بقى الله يسترنا من جيل المستقبل وصحتهم العقلية. آخر دراسة، الجلوس بصمت لمدة ساعتين يوميا يمكن أن يحفز نمو خلايا دماغية جديدة. يعني لو بصدنا نقعد كل العمر صامتين وبلا ناس وبعيد عن الناء شو بيكون أحسن؟

0: شو أكتر تك تريند عم تنتشر بهالفترة؟ منختم حلقتنا بمعلومة من رولان أبي نجم مستشار بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
1: هاي ريم، بالنسبة لأجدد الأمور المتعلقة بموضوع التكنولوجي والسايبر سيكوريتي والاي اي، نحن أول شيء كلنا نعرف أنه موضوع المنافسة بين كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، كلود، جيميناي، جروك وغيرهم وغيرهم عم تتطور بشكل مخيف، وأكثر شيء هلا عم نحكي عن اي اي ايجنت، اجنتك اي اي، يلي هو صارت كل العالم عم تركض تا يكون في عندها ايجنت يكون عم بيعمل لها كل الشغل، وخاصة مع مميزات مثل موضوع كلود اي اي يلي بيسمح لك انت تنزلي شيء على الديسكتوب عندك، حتى لو ما كنت بالبيت، حتى لو ما كنت قدام اللابتوب، فيك تعطي الاوردرز من تليفونك لكلود اي اي تيعمل لك كل الشغل، يبعث لك ايميل وغيرها. هلا هذا الشيء بطبيعة الحال شيء رائع جدا، وكلنا بننبسط انه يكون في عنا اي اي ايجنت او عملاء هن عم ينفذون لنا كل الشغل، هن عم يعملون لنا كل الشغل ونحن نكون مرتاحين، بس بنفس الوقت هذا الموضوع بيترتب عليه مخاطر كتير، خاصة بموضوع الخصوصية، موضوع انه نحن عم نعطي فول اكسس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هي حتى بمحل معين هي تفكر عنا، هي تقرر عنا وتاخد قرارات. سو هون ضروري ندول العالم مع كل هذه المميزات الرائعة للذكاء الاصطناعي، وهذا شيء ممتاز، بس ضروري نحن نعرف شغلة. أول شيء الذكاء الاصطناعي منه شيء واحد، يعني نحن إذا بنجي نقول عم نستعمل تشات جي بي تي أو جيميناي أو جروك أو كلود، كل واحد منهم أنا بس استخدمه هو بمحل معين، إذا بسأله أي شيء بسأله أي سؤال رح يعطيني جواب مختلف، لأنه كل واحد مغذى بداتا وبيانات مختلفة، كل واحد بمحل معين تم تدريبه على بيانات مختلفة وعلى طريقة أجوبة بطريقة مختلفة، وخاصة بالمواضيع يلي بتحتمل عدة آراء، كان بالرياضة كان بالطب كان بعدة مواضيع، وخاصة بالأمور العلاقة بالبشر بالعلاقات بأي شيء من هذا الموضوع. هذا أول نقطة. النقطة الثانية أنه هذا الذكاء الاصطناعي مجرد ما نحن عم نجي نعطيه فول اكسس على كل داتا وكل بياناتنا وكل حياتنا وكل شيء، هذا الموضوع بعرض كل خصوصيتنا والخطر للخطر، لانه هو بمحل معين كل ما عم نعطيه داتا وبيانات هو بيتغذى، الفيول تبعوله هي الداتا والبيانات، سو عم بيقدر يعرفنا اكثر، بيقدر يعملنا مانيبيوليشن يتلاعب فينا اكثر، ممكن اذا شاركنا معه بيانات خاصه تصير بابليك وتعملنا مشاكل كثير كبيره. فكرمال هيك انه الذكاء الاصطناعي شيء رائع جدا، تطبيقاته ممتازه جدا، بس بدنا نعرف اي تطبيقات نستخدم، بدنا نعرف كيف نستخدمها تنقدر نحن بمحل معين اذا بدك نستفيد منه بافضل طريقه، بس نفس الوقت نخفف من مخاطره.
0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، حلقة فيها ترانز نيوز ضحك وتكنولوجي وخلطتنا الخاصة أكيد. أنا ريم، بشوفكن بالحلقة اللي جاية. تذكروا دايما الحياة ميكس، المهم نعرف كيف نعيشها بإيجابية. خليكن دايما جاهزين لأن الحياة بدها شوية ريميكس.

0: أيام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها، ذكرت فيه بعض الأسباب مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني. إلى النقابيين يلي بيساهموا مادياً وأدبياً برفع مستوى أعضاء نقابتهم، وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريباً 4 سنتيمترات دورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم إنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضة وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا إمتى نوجد هالمرسوم، منقول إنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك موريس سوين.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

الخامسة إلى ربعا من لبنان الحر، إليكم الجولة المحلية مع بسام البيطار. في العناوين: تفاؤل حذر على خط الاتفاق الأمريكي الإيراني، دونه تساؤلات. ميدان الجنوب على ناره، وللنبطي النصيب الأكبر. احتجاجا على مشروع العفو العام، أحذية شهداء الجيش في ساحة النجمة.

0: لمتابعة أخبارنا وبرامجنا نزلوا تطبيق أرلال، عملوا فولو لصفحاتنا على إنستغرام أرلال أوفيشل، على فيسبوك راديو فري لبنان داش أرلال، على إكس راديو فري لبنان، وعلى تيك توك أرلال دوت أوفيشل ون.
1: توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: تفاصيل النشرة من لبنان الحر. في ميدان الجنوب صعد الجيش الإسرائيلي من وديرة استهدافاته بشكل لافت على النبطية ومنطقتها خصوصا، ومنذ قليل أنذر الجيش الإسرائيلي سكان بلدات كفر صير، صير الغربية، زرارية، أنصار في النبطية، مزرعة كوثرية الرز والخرايب في صيدا. واستهدف اليوم رابيد تابع لبلدية النبطية، ما أدى إلى مقتل الموظف البلدية محمد بيطار وإصابة والده فادي بيطار بجروح خطرة. في تول قتل شخص من آل قبيسي باستهداف دراجة نارية. في دوير قتل شاب سوري وجرح ثلاثة من آل حطيط أثناء تفقدهم أحد الأبنية المستهدفة. في طورة قتل شخص وجرح اثنان بغارة على منزل، وسقط عدد من الإصابات بغارة على البازورية في صور، وإصابات أخرى في صفوف الهيئة الصحية الإسلامية في غارة على عرب صليم. إلى ذلك تعرض السوق التجاري في مدينة النبطية لغارة، ونفذت سلسلة غارات على دراجة نارية في عبا وعلى علي الطاهر، جبشيت، يحمر شريف، قاقعية الجسر، زوطر الشرقية، ياطر وكفرة، وطاولت الغارات المنطقة بين سحمر ولبية في الوقاع الغربي. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ حزاما ناريا على المثلث الاقتصادي عند مرج حاروف، أدى إلى تدمير محال تجارية وصناعية، إضافة إلى محطة محروقات ومركز الدفاع المدني في المنطقة. من ناحيته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في البياضة ودير سريان. وفي الجهة الإسرائيلية أفيد بانفجار مسيرة أطلقها حزب الله في منطقة نفتالي في الجليل الأعلى من دون تسجيل إصابات. في الأثناء نقلت يدعوت أحرونوت عن مصدر أمني رفيع المستوى أن إسرائيل قتلت أكثر من 600 عنصر لحزب الله في الأيام القليلة الماضية. توازيا نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا يظهر تدميره نفقا بطول نحو 100 متر في منطقة جبل روس، يضم 4 غرف استخدمها عناصر حزب الله. واليوم يجري سلاح الجو الإسرائيلي تدريبات عسكرية على طول الشريط الحدودي البحري الشمالي. بعيدا من الجنوب، أعلن الجيش اللبناني أن إحدى وحداته فككت قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة صفير في الضاحية الجنوبية. مستجدات الساعات الأخيرة بشأن حل الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران في هذا التقرير مع رولا فخري.
1: الاتفاق قريب، ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل. فبعدما كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أن إعلان الاتفاق بين واشنطن وطهران سيكون قريبا، لفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال سماع أخبار سارة خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مضيق هرمز. في المقابل، حذر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان من تقديم روايات متضاربة حول الاتفاق مع أمريكا، وقال لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد الأعلى، ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي. وعن أبرز عناصر الاتفاق المقترح، أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن التزام إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وعن فتح مضيق هرمز، وهذا ما نفاه مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز الذي أكد أن طهران لم توافق على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب والملف النووي ليس جزءا من الاتفاق التمهيدي. في حين أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيتمسك بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وإخراج جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، مؤكدا أنه لن يوقع أي اتفاق نهائي من دون تحقيق هذين الشرطين. من جهته، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن التوصل إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في هرمز من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي وتخفيف الضغوط عن الاقتصاد العالمي. في شأن لبنان، تنص المسودة على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ونقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول الحزب إعادة تسليح نفسه. وفي إسرائيل، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن الاتفاق المحتمل مع إيران سيء ويرسل إشارة بأن مضيق هرمز سلاح لا يقل خطورة عن النووي. ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا أمنيا رفيعا الليلة للتباحث في شأن الاتفاق.
0: في المواقف قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن طهران تقف معنا وإلى جانبنا وتدعمنا وتعلق الاتفاق مع الولايات المتحدة على إيقاف الحرب على لبنان، وأعرب عن الثقة بإيران التي تساندنا، واستفدنا من هذه الفرصة لنتخلص من العدوان ومن آثاره على حد تعبيره. البطريرك الراعي يصلي من أجل المفاوضات. عبدو متى.
2: أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي صرخة لإنقاذ لبنان، مشيرا في عزة قداس أحد العنصرة إلى أن لبنان ينتظر مسؤولين ورجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه، مشددا على أهمية حياد لبنان والحفاظ على العيش المشترك.
3: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره.
2: وتطرق البطريرك الراعي في عزته إلى ما يحصل في مدينة بيروت في هذه الأيام، مؤكدا أنها وجه الوطن لا مدينة الفوضى. وبعد القداس استقبل البطريرك الراعي وفد اتحاد بلديات قضاء جزين برئاسة الدكتور بسام رومانوس لشكره على زيارته الرعوية إلى جزين، وأثنى البطريرك الراعي أمام الوفد على الدور الذي يقوم به الاتحاد لتثبيت الأهالي في أرضهم. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: وضع أهالي شهداء الجيش اللبناني أحذية العسكريين أبنائهم في ساحة النجمة ومحيط مجلس النواب احتجاجا على مشروع قانون العفو العام. عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وتعليقا على هذا المشهد سألت: من الذي أوحى لذوي شهداء الوطن أن يستعملوا للأسف لغة حزب الله ووسائله؟ ورينجر أهالي، وهي مفردات وأساليب اعتدنا سماعها في حفلات وحملات الترهيب والتجيش لا في خطاب أصحاب الحق والقضية. وشددت أيوب على أن قضية الشهداء أكبر من أن تستعمل في بازار التحريض السياسي. بعد بلوغها دور الربع النهائي في بطولة آسيا لتايكواندو في منغوليا والفوز المميز على اللاعبة الصينية، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللاعبة اللبنانية البطلة لتيسيا عون لمناسبة تأهلها إلى الألعاب الآسيوية 2026. الرئيس عون أكد أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة اللبنانيين الصلبة وقدرتهم على التفوق رغم التحديات، متمنيا لها دوام النجاح ورفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية، ما يؤكد حضور لبنان والرسالة الحضارية التي يحملها إلى العالم. إلى الطقس.
4: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي نسبيا ومستقر عم يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجة حرارة دون المعدلات الموسمية. بكرة طقس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجة الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية واستقرار الحرارة على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة أحيانا خصوصا بالمناطق الجبلية اعتبارا من بعد ظهر بكرة. كان في النشرة: تفاؤل حذر على خط الاتفاق الأمريكي الإيراني دونه تساؤلات. ميدان الجنوب على ناره وللنبطي النصيب الأكبر. احتجاجا على مشروع العفو العام أحذية شهداء الجيش في ساحة النجمة. إلى هنا نختم النشرة، أخرجها مارون بشعلاني. شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: وهلا مانو هون؟ اكيد هون. بونجور لكل مستمعينا وين ما كنتوا بكل لبنان وبكل انحاء العالم، خاصه لكل الناس، لكل الشباب يلي يمكن اليوم اخدينوا نهار فرصه، يمكن بعضهم عم يتغدوا مطولين القعده، يمكن الناس اللي هن على البحر على البسين، وين ما كنتوا تحيات من مانو هون. وخاصه اكيد بدي اقول لكل الشباب اللبناني وين ما كان بالغربه، خلونا نقرب المسافات مع مانو هون. يلي خايف يتصل، يلي يمكن مستحي، هذا شيء طبيعي، بس نحن هون تنتسلى، ما هيك نور؟
1: هاي أكيد نور. أكيد هاي.
0: كيفك اليوم؟
1: صباح الحمد لله.
0: بدنا نجرب قد ما فينا اليوم نتسلى أكثر من المرة الماضية أكثر وأكثر.
1: أكيد أكيد ولو.
0: لكن لكل الشباب بدنا منكم بس اتصال، وخاصة للشبيبة يلي عمرها تنقول 15 16 17 بتوجه لهم، لأنه كلمة واحدة منكم معقولة تعمل كل الفرق، ما تستهونوها.

0: نحن اليوم تخيلون قاعدين على الطاولة باستوديو كلنا عم نحكي مع بعض، يمكن في ناس بأمريكا 7 ساعات أو 8 ساعات لورا، بأوروبا تقريبا مثلنا، بأستراليا لقدام، ولا أنا مغلط
1: لقدام أكيد.
0: كل هالناس اللي عم تسمعنا بدنا نتسلى، نقرب المسافات، نحكي مع بعض تنتسلى، نعمل نهفة صغيرة، خبرية صغيرة. وهيك بدي وجه كمان كلامي لكل الناس اللي عالقين بعجقة السير بلبنان، بابا وماما من بعد إذنكم خلينا ناخد الإذن للولاد اللي معكم وولادكم تنحكي سوا ونتسلى كلنا سوا. لا عملي شعريتك
1: شو؟ مش حلوين؟
0: بدي أفهم بعقدك، بدي أفضحك. أنا كان عندك شي سبيسيال؟
1: أنا لا ماشي، بس أنه تخرجت مبارح.

0: مش هينين هيدي ال 15 سنة اللي قضيناها بالمدرسة، كل الأصحاب الضحكات والدنيا كلها اللي بنقعد معهم، وكمان الزعل والستريس على الدرس.
1: الوعي بكير كانت حلوة كل 15 سنة.
0: الوعي بكير هيدي بحس من
1: أزعل. وزمور الأوتوكار مأخرين يلا.
0: يا رب. إنه هو الأخبار حنضل إنه نتذكرهم كل حياتنا. وهلا تخرجنا خلص يعني برومو 2020 صرنا أنسيان عم طوله. ما بقى في ضحك. بس كل شيء هلا كل الميموريز رح نضلنا نتذكرهم، مع انه كثير غريب هلا ما بقى رح نروح على المدرسه ونعمل نفس الروتين اللي كنا انه نروح عليها، نروح الاوتوكار مدرسه ناكل بالكافيت نرجع نعيدهم نروح على البيت نرجع.
1: بس اكيد رح تضلوا تشوفوا بعض من وقت للتاني. لا
0: ايه لا اكيد ضلنا نشوف بعض حتى لو بالصدفه بالحياه، بس لا ضلنا نشوف بعض.
1: هي انا بعتبر الصفحه وانطويت بدك تبلشي صفحة جديدة.
0: أكيد.
1: وهون الشجاعة وهون يمكن الخوف شوي صغير، شو بدي أعمل وين بدي أبلش. لا
0: بلا بس إنه عن جد مثل أنا بحس إنه البرومو نحنا كلنا مثل عائلة، إنه عن جد يمكن إنه ما يعني هيك بنقعد كلنا سوا، وقت نقعد كلنا بنرتاح وبنكون إنه رفقة يعني قاعدين عم نضحك وهيك، فإنه كتير حلو بنضلنا نتذكر بعض، وبعدين وقت نتلاقى هيك بالصدفة مع بعض أكيد نضحك ونرجع نتذكر الأيام الحلوة.
1: يعني أنا في شبهك لل مثل هلا السنبلة القمح السنبلة يلي هيش الخضرة يلي يمكن تلوي مع كل ريح، بس أكيد رح ترجع توقف على جريكي. أنا كتير بحب هيدي السنبلة لأنه تينا تيرنر عملت الغنية لإلك أنت السنبلة.

0: لا كان كتير حلو مبارح هيك وحسيت حالي اف وقت قالوا اسمي نور عصاب اوف هيك طلعنا واو كان كتير حلو على ستيج وكلهم عم بزقفوا كان كتير حلو.
1: قدرت تعيش اللحظة بكل هيك بكل ثانية ولا بتحسيها هيك بس طلعتي ونزلتي اوف انه انا هلا كنت فوق خلاص؟
0: لا قطعت كتير بسرعة. انا اول شيء كنت عطلانة هام لانه كان في هيك فراغ بين كل درجة ودرجة قلت له اوعى ما اصحى يعلق كعبه شي ما
1: طلع كلهم هوا قطعوا ببالي
0: طلعت بالارض ومشيت بعدين وقتها صرت فوق لا رجعت طلعت على رفقاتي ورجعت رحت محلي بس ايه قطعت على السريع كتير.

0: مينيموم يعني تقطع اللحظة بسرعة افيك ديستينكسيون ورعصة لا
1: بلا بلا بس لا انه احلى شيء عن جد عن جد هلا بحس انه هلا قد ما قطعت على السريع ومن بعد الافتر جراد كمان كلنا قعدنا سوا وبحس انه اخذنا المومون هيك عن جد عشناه بس اكيد حتضلها صعبه انه انا هلا بعد ماني مستوعبه انه شو صار على القد يعني انه انا مفكره حالي هلا بعدين برجع بروح على المدرسه او انه عادي نهار
0: مو ثلاثين اكيد
1: عادي نهار طبيعي يعني بس انه
0: شو ردت اجر يعني بس انه بدنا
1: انه تستوعبها هلا بعدين كثير عم يمشي الحال بس لا انه شوي شوي بالحياه هنضلنا عائله ما حنفترق انا هيك بحس يعني حتى لو بنروح كل واحد ميله بس عن جد ما حنفترق وكل هاللينكس اللي عن جد عملناهم حيضلوا موجودين لو وين ما كنا صرنا بهالعالم
0: عجبتنا قصة اللينكس بما انه عم نحكي عن اللينكس ونقرب المسافات نحن مع كل العالم بكل الدنيا يسمعونا انا صار معنا شغلة جماعة الماضي مع جيراننا قربوا اللينكس كتير مش شوية المسافات بينه وبينه
1: كيف يعني
0: لدرجة انه تعرفي هلا مثل موسم ما بعرف اذا بيسموه موسم السجاد بدنا ننظف السجاد نشيل السجاد
1: طلع الشتوى نزل الصيف
0: اذا بدك شيل السجاد كبهم على البلكون عرفتي فانت وانت كنت نايمه بس صار شيء ورجعتي وعيتي فجاه جيران عنا حطوا السجاده من فوق على الدرابزين ونزلوها حسيت انا مثل كسوف للشمس هيك لحظه وصار في هيك بوم
1: دقيقه
0: شو بوم بوم كسوف ما بدك اكليبس او
1: اكليبس هل تبع تبع الشمس وقت
0: مش تبع الشعر الاكليبس اكليبس تبع الشمس مو بولا بقى نزلت السجاده وبس نزل بلش الخبيط بتعرفي في مثل ميكنسي هي عم تخبط وانا قاعد بقط السفره وعم شوف الغبر هيك عم ينزل والشعر والدنيا كله عم ينزل على البالكون فتذكرت انه انت شو
1: انا وعيد على هيدا الخبر
0: ولا شو صار معنا
1: قمت ركض بعدين صرت انه هي شو عم بيصير بعدين فجاه بلاقي الغبره صرت لا بليز لا
0: الغبره وين
1: شو تذكرت رجعت على تيابي
0: حطيتيهم على البالكون
1: نشرتهم كنت منشرتهم بدي البسهم بالليل على اساس على رواق طب ليه ما فهمت كيف فاقت الجارة يعني وقتها نشرت التيابة وبديهم لليلة نشرت السجادة وبلشت جوية الدنيا
0: غلطة هلأ أنا ساعدتها شوي صغيرة أنا بتطر الجو ندفو صغيرة ساعدتها هوش رشيد تبع السجادة مسكتهم بلشت خبط معها طلت من فوق طانت ما رح نقول طانت فلومينا إذا بدي أنا عتلين هم بين طانت فلومينا وبين نور روقة للنور طلعت على البالكون بدك تخبري أنت شو عملتي
1: انا صرت عم طل هيك بصير بعيط ما بعيط انه ليه يعني ليه هلا مع كل هالغبره واسم الله يعني غبره وشعر ورمل عشوائي يعني ما بعرف عم
0: صحراء الكبرى فتحنا البيت فتت الغبره هيك بالضبط ليكي انا برايي انه انت بوقت عصبت كتير
1: بس انه يعني انتلى البالكون بدنا نرجع نشطف البالكون يعني بدي اشطف البالكون ارجع حط التياب بالغساله انطرهم ارجع نشرهم ارجع انطرهم ينشفوا تلبسهم بالليل
0: لحظه ينشفوا قبل عم بايد عندي هون
1: بالدور
0: طب ليك هلا خلينا ناخذ راي المستمعين انا وياك عن جد انا كان برايي واللي عملته انه طلعت حكيتها للمدام وقلت لها انه مش مزبوطة اللي عملتي اتليست فيك تطلع من البلكون لتحت عن جد انتوا عم تنزلي الغبره والسجاده وتشوف اذا نحن منشرين انا هيك بعمل انت هون طلع صوتك وقت فتحت الباب
1: يلا باب تعال بليز بدي احكي مع الجاره طلعنا نحكي مع الجارة وعلى أساس
0: وأنا ورا نور عرفت كيف هيك معضل وخبار ما تعتليها
1: ايه على أساس انت وراي بشو سند ما بعرف شو في اتكل عليك طلعنا لفوق دقيت بوم بوم بوم
0: بونجور تبع السجادة هي غير بوم بوم
1: لا هي غير واحد تبع الباب قالت لي بونجور نعم ما بعرف شو بعدين فجأة ببرم لورا وين باب اختفى
0: انا
1: باب راح انا شو بعمل باللحظة
0: انا سمعتك عم تطلبي منها شيء لا اساس طالع تعملي مشكل
1: كنت طالع اساس بدي اقول لها انه بليز انه ليه هيك وكنت كل شيء بغبره وبدي ارجع هيدا وبيض يعني بعدين ببرم باب مش هون اوكي شو بعمل ليكي مام بليز بدها صينيه احيب المجلة هيديك عايزتها هلا في اخذ صينيه هيك خلصت الخبريه كلها
0: خلينا نشوف مستمعينا شو رايهم هن اذا حدا صار معهم هيك يعني حدا من الجيران اللي فوقكم حط سجادة او يمكن كان عم يشطف او ما بعرف شو بتعملوا بتعملوا مشكل وبتحرز الخبرية لانه جيران ولا بتقولوا لا هيتا نجرب نطر الامور نحكي معهم بس منكون كمان هيك مثل assertive يعني انه لا بليز ما تعدوها مرة تانية كأنهم عم نوصلوا مساج هيك خلينا ناخذ خلونا ناخذ اتصالاتكم على 09-218-233 والواتساب نور على
1: الواتساب لل 70

0: يارا بتقول لي كنور انا مع نور هيك مبلشين مبروك بحبك كتير. نحنا كمان يارا منحبك ميرسي لك كمان.
1: انه ايه انه لوجيك ما مفروض نحكيها مش انه نكون كتير جانتي لانه بتركب شقلة بحس بعدين.
0: هلا في ناس بتقول انه اذا كنت كتير جانتي بتضل تعمل الخبرية مرة واثنين وثلاثة هيك قصدك انت. بس انا بعتقد على طول بضرب حساب ما بعرف يمكن كنت مثلك انا وقبل هلا بس كان عمري 13 و50 يعني قبل شو وزني راسين كاري ايه كنت ايه يمكن كنا نعنفس ونعصب وليه عم يحكوا هيك اهلنا برواق. بعتقد كان فيها وجهة نظر اوقات خاصة انه جيران. بس كمان لازم الواحد يكون مثل ما بقول هيك متشدد شوي انه بليز ما تعدوها لانه صار كذا وكذا فيكم تتفادوا بطريقه كثير بسيطه لا انه تطلع على البلكون خلص
1: انه ايه يعني ما مش انه نزال بليز انت رح تنشر لا انه بس هيك على السريع

0: ناخذ هلا فويس من عصام.
1: يعني فتحتوا لي ذهني على كذا موضوع وموضوع بس ما رح فيه احكي فيهم كلهم لانه بتطير الحلقه. بس عصيرة السجاد، شو رايك بجارك اللي فوقك بدق توم تنتين ونص ثلاثة ونص وجه الصباح، ومش انه حص وحصان بدق له 4-5 كيلو؟
0: ايه مزبوط معك عصام، انا كمان مثل يا محلى السجاد، يعني لما بدق توم على الـ على الـ على المجله بحس البيت كله هيك فايبريشن دوم دوم
2: بيرج كله،
0: انه عم تعديهم للدقات اخر شيء 1403 انه خلص، كيف اذا كانوا اكثر من كيلو مصيبه.
2: صحبه هيك الهيئه، يعني اذا
0: عنده عزيمه
2: صحبه. بس شو الساعه تنتين
0: شفت شو مزاجه بالليل؟ عنده ما بعرف انه واحد منه قادر ينام عم يحضر فيلم، هيدا عم التومات هالقد سامبل خبريه سلطه
2: يمكن لبكره العزيمه عم بيحضرهم من
0: ما بعرف

0: واتساب من ماري روز.
1: هاي يعطيكم العافية. أنا فينا لكم أنه أنا بيتي كان آخر طابق، أنا بنفض على الجيران، مش الجيران بينفضوا علي. ما بقدر فيتكم أنه أنا شو كنت بعمل، بس أنا كنا نفكر أنه ما نغبر على العالم، نقلون ندقلون نقلون نحن بدنا ننزل السجاد، بدنا ننفض، سكروا إذا عندكم غسيل أو أي متى فينا نطلع السجاد، وسكروا البواب، وإذا عندكم غسيل ما تطلعون، نطلب الإذن يعني. وهيك كمان حتى بشاطف البلاكين، يعني وقت ما يكون في سيارات تحت البناية موقفة بالباركينج على أساس المزاريب قديمة، بناية قديمة بيطلوا المزاريب لبرا، نشطف، بدنا نراعي خواطر الجيران يعني.
0: مظبوط ماري روز، عسيرة المزاريب المي، نحن بزارين المي وأكترية البنايات مزريب مكسور على علو 4 أمتار، يعني بتنزل المي وبتصير هيك مثل مرشة، يعني أنت وقاطعة بتصير يا لطيف، فبفهمك 100%. بس نبين عليك يا ماري روز جانتي، كتير جانتي أنت، حتى لو كنت ما رح تعمليها بتخيل فبريلا،
2: حتى لو أنت على آخر طابق الهيئة، إيه مثل ما عم بتقول أنه
0: تطلب إذن وبتشوف إذا في حدا، هل قد خبرية هينة؟
2: ما هيك أنه بس دقيقتين، شو كل دقيقتين هلأ، بس أنه إذا
0: هلأ أنا بفهم تعرفي، بتكون المدام محضر حالها، عرفت كيف، عندها تنين بدي أعمل كذا، تليتها كذا، موصل النهار الأحد في سجاد، ما بقى تساعة يعرف كيف، ما فيها نغير بقى بالأسبوع أنه نشيل السجاد نعمل الثلاثة أو الأربعة، لأن دجاج الجمعة اللي بعدها كمان محضرة،
2: صارت الروتين
0: فإيه خلص روتين هيك، عنا السجاد حطينا السجاد بق بق، نزلت الخبرية ركب المشكل
2: دغري لا بس أنه قد ما كان بس أنه ما تحكي غير، ما تجي تسألنا، بس أنه شوف أنه طلي جوست، هاي أنا هيدا اللي عم شوف أنه راحوا تيابة، يعني هاي هي انه كم بدي ارجع اغسلهم او كم بدي اروح شوبينج. هلا هاي صارت مصيبه الك، انت ما كنت بدك تحكيها للجاره،
0: انا خلصت تحكي عن الخبري ليش الزلمه ما نسيت المصاري، انا قلت ما معقول
2: بس هاي صارت مصيبه الك، انه بدي اروح جيب تياب اذا مش ظابطينه ديك واحدة من الاثنين.
0: هلا بدك تجيب تياب وبدي ارجع وصلك بالعجقه تتروحي على السهره، هون خبريه نتاخر
2: ايه ما هيك،
0: واذا تاخرنا شو بيصير؟
2: ما بتروح نص السهره، هلا انا بعصب.
0: انت بتعصب بس تعصبي بعرف يا لطيف،
2: ولا
3: وجود انا الزان الاشواق هي حد وما اشواق غير لا لا
0: يا عنا من مسيو نهر جديد كمان واتساب.
4: بونجور يعطيك العافيه، معك نهر جديد. لو كنت معي طرف السجادة بيكون عندي البكون تبع طرف الجي تبع بلقطة بيرها هي وسجادة وبكبت.
0: لا لا يا استاذ جديد
4: تاني مرة تتعلم. يعطيك الفيفي وخبرية حلوة كتير.
0: الله يخليك يا استاذ جديد، صرنا عم نجر، لا ما بدنا نجر، نحن ما نكون قدنا فينا رايقين، بس انا معك انه نكون نحكي، عارف كيف، يعلى صوتنا شوي صغيره لبعض الاشخاص، لان في اشخاص من نظره عن جد، انا اكيد اذا طلينا راسنا وهي كانت فوق انا بحس انا بطل راسي هي بتخبي راسها، عارف كيف بصير هيك، اذا ثابت انا وياها طالين راسها من نظره يمكن تفهم، لا
2: يمكن، بس انه كمان حلوة الفكرة يعني. فينا مشي
0: جرة الشعر
2: لا فينا دي
0: صار المسيو، طب اللحظة صار المسيو تبع المدام اللي عم نجرها بشعرها صار بده يخط لها موعد تعمل شعر، رجعنا لدفع المصاري، انت دينك ومعبودك تدفعينا مصاري
2: دغري كلها بتبرى مع بعض،
0: ما معقول
2: لا بس اذا منجرها للسجادة لتحت يمكن هيك بتتعلم، هيك تاخد وجهة نظر انه يه لازم انتبه، ما في اعمل اللي بدي اياه مثل ما علمت شو هلا
0: بدنا نقيس على حالنا. انت
2: بس ما بتنزل المدام يعني بس السجاد،
0: شو ما تنزل مدام، اذا نزلت نازله مع هيدي السجاد عرفتيها، انت ما بتعرفي العصايه اكيد اللي عم يسمعونا بيعرفوها، عصايه من خيزران هيك ملفوفين خشب على بعضهم وراسها من فوق هيك مثل السبيتة مثل البقدونس كنا نقول تبع الورق، بتخبط يعني كل ما بتخبطيها بتكون من سنه الماضيه رايح 5 خشبات منها شخبات، هالسنه بعد فيها خشبه وحده ما بقى تريفل اصلا نعنع صارت

0: وهلا فويس من كريستا ماريا.
1: بونسوار فطاء الشي. اول شي الجارة اللي عندكم منا جنتي ابدا، لازم تاخذ البيرميسيون يا جيران انه هيك هيك القصة. وحتى ممنوع بالبنايات انه الجارة تحط السجادة وتنفض، شو بده يصير بالله؟ بدنا نراعي الظروف، الجيران بالبلكون بده يصير في غبايل؟ مش معقول، يعني شيء منه منطق. يعني ولا مرة أنا بحياتي سمعت إنه جيران بحطوا على البلكون بنفضوا، بحطوا على البلكون من بعد ما يمكن ما بعرف السجادة يمكن تكون نظيفة شوي تتنشف. بالنسبة لماري روز يمكن إنه هي كانت بآخر طابق تنفض وتقول لجيران. طب بس سؤال لماري روز إنه طب ما بينزل كل شيء غبار على البلكون، يعني مجبورين كل الجيران يرجعوا يكنسوا البلكون استرا استرا؟ أكثر شيء على السطح لا أكثر ولا أقل.
2: مرسي كريستا ماريا، انا معك 100% اكيد. هلا على السطح بتعرف شو المشكله؟ المشكله انه حمل السجاده بس تصير مي بدك تحفيها وبدك صابون ومي بدها تصير تقيله، طلعي لفوق وتتنشف، وحتى لو نشفت رجعي نزله ويمكن ما في محل. هلا اصلا بعد في محل تحطي سجاد الا اذا بدك تعملي السجاد سولر بانل،
0: معقول صار في كلها
2: ما بقى في مجال ابدا فولا. فمنشان هيك انا معك مدام كريستا ماريا.

0: بونسوار يا جماعة، أنا ميشيل من أشرفية. مبروك البروغرام، مبروك شبكة البرامج الجديدة للبنان الحر، مبروك للشباب الجديد كلهم اللي على الميكرو. طيب إذا كان مش مدام اللي عم تنفذ السجاد، المسيو عم ينفذ السجاد لأن المدام جابرته ينفذ للسجاد، شو بنعمل؟
1: بتخيل المدام التحتنية بتطلع بالشوكب بالشوبك على المسيو اللي عم ينفذ السجاد، وبعتقد انه هون يكون رايح بيختفي المسيو،
2: ببطل في المسيو،
1: ببطل في المسيو.
2: لا حسبي كلا بهدل من المدام اللي تحت، لانه على حالتين يعني حيلا مين ما كان يكون الشخص اللي عم بنفذ انه حيكلا عايطة صغيرة.
1: هو يعني المبدأ يعني مش ظابط، ما انا ريك مشان هيك
2: صار

0: كمان بناخد فويس.
1: نور عصاف مبروك للجراد، يلا ان شاء الله تفل
2: الليل. الله نور.
0: ميرسي شباب لكم، ميرسي، ان شاء الله عقبالكم يا رب.
3: ميرسي ميرسي سي جونتي.
0: باينين فريفات شوي
3: صغار،
0: بعدنا صغار بس صوتهم مضيق.
3: رجال
0: رجال وما نغلط هلا بينطرونا برا على الباب
3: يا عذرة. لكل العالم اللي بدها تحكينا على الواتساب على 70959111 او اللي عبالها تتصل على 09218233.
0: خلينا نسمع ريشار فرح.
4: ايه بونسواركم، يعطيكم العافية. انا اذا هيدي بتصير معي مبدئيا كنس اللي نزلتهم وبطلع بدق عليها وباخد هالمجرود وبكبه عندها بالصنون. واذا فتحت تمها
0: بالغاز
4: ما بعرف، هنيك ما بعرف شو بدي يصير. بس الفكرة هون انه ما بعتقد بعد في حدا بيعمل هالطريقة بالسجاد. يعني هلأ صرنا بعصر مثلا في عندك الشامبونوز، الهوفر، الشركات. مثلا نحن بالبيت عندنا قلنا بعتقد فوق 15 سنة كل سنة بيجي حدا بيخدهم بنظفهم ونرجع نحن منجيبهم أول الشتوية. فما بعرف إذا هاي الطريقة بعدها ماشية. بس على كل حال في حال صارت مبدئيا هيك نعمل، منكنس الجيات وبنطلع من كبلة يهم بالصالون.
0: مرسي ريشار، فكرة منيحة
3: حلوة.
0: عم تتخيلي انت سجادة طولة وعرف قدي شي كيلو رمل غبرة،
3: كيلو اكتر،
0: تفتح الباب تطلع المدام تعطيها اياهم شو
3: تفضل خدر
0: كيس هيك مع بابيون يعني.
3: لا عم مجرود هيك من رتبون هيك من صف صفهم كلهم، بعدين تفضل اذا بلشت تعيط. لا ما حكت على الفستون، على الفستون او عشان بلا ما نقول شي تاني
0: نعمله مغلي غبرة.

0: فويس كمان من مروان اسمية.
1: بونجور. أصلا ما بقى حتى بعتقد ينفق سجاد، بس إذا وللبط الله رأي أقدر 100,000 مرة صارت معي أنا، يعني ما بعرف هو ولا هي اللي فوقه، يا بدهم يتكسروا يا بدي أطلع كيف حدا منهم على البلكون صراحة.
0: مروان نطول بينا، روح مش هالقد بدها.
2: شفت لا عم جد انه بتعصب الخبريه،
0: اكيد بتعصب اكيد، بس انا بضلني بلاقي الحل الدبلوماسي مع شويه تشديد بعتقد بيمشي الحال. مره واحده بس، مرة الثانيه يعني السنه الجايه يعني مره الثانيه بتصير لا غير محل
2: ان شاء الله. اصلا بحس في كذا عالم اجوا قالوا لنا انه ما بقى في عالم هيك بيعملوا، فانه فينا نطلع نقله انا ما في حدا بقى بيعمل هيك، انه بدك تعملي بدك عارفك على شركه، بدك اقول لك شي شركه نقدر تعمليها بالهوفر، انا بطلع لك الهوفر بطلع بساعدك هيك، انه اذا ما قدرت اذا ما بتقدر تعمل غيري.
0: بتعرف انه كتير متعب الخبريه، تحطي السجاده على البلكون، نصها بيكون على البلكون نصها هيك مدندل لتحت، بدك تحطي مي وشامبوان كنا نحفهم بايدينا، بس هيك يبين العضله ايد الشمال ننقل ايد اليمين، هيك مثل واحد عم يعمل فيزيك كل النهار، بتتحمليها وترجع تحطيها، عن جد منها هينه.

0: فويس تانا من عصام.
1: عم بزعجكم اليوم بس شو بدنا نعمل، منحبكم يا خيي. ليك خيي انا اذا بدي ولع منقل خاصة جوانح عصفير غنم غنم، ولك ببقى عم بتطلع على فوق لشوف اذا في حدا من الجيران ناشر غسيل فتح شبابيكو، ببقى عطلان هم وهيدي شو دخنة طالعة طلوع مش غبرة نازل نزول.
2: 100% عصام، عن جد كتير مهمة هالخبرية، انه اكترية الناس بعتقد هلا منضل نطلع عشرة عشرة عيوننا حدا حاطط شيء، حدا نايم عنا نتفل نعطي الهم اذا نايم واحد، عن جد
0: تمام انه ايه كرمال الباقي، يعني نحن مش عايشين لواحد،
2: انه عايشين مع جروب اشخاص واصحاب وجيران منحبهم بحبون، ونحن كمان منحبك عصام بالعكس.
0: مرسي كتير، بس بحس انه ريحة المشاوي احلى من انه تجي غبرة تبع السجادة.
2: اكيد بدك تلزق الشبابيك كل الدنيا بتنتلي غبرة وتفوت وين ما كان. مظبوط مارون عم بيقلنا انه تخيلي ريحه المشاوي على ثيابك.
0: اه لا ها كمان مضروبه،
2: شفتي عن جد اللي بيوقفوا هلا اللي واقفين هلا مارون اللي واقفين على المنقل وعم يشوا تيتر، عن جد اللي واقف على المنقل الله يساعده يكون عم يعمل برونزاج.
0: اوف
2: فوالا
0: خلص بنشوف اذا في شي جيران.

0: كمان بدنا ناخذ فويس من رايان.
1: بونجور مانو هون، انا رايان، انا مع كريم وإلي. اول شيء بدي لكم انه ان شاء الله تنبسطوا هلا اليوم، وثاني شيء بدي اقول لك اسالك سؤال اذا كان روم في نام عندي اليوم بليز، وثالث شيء هيك تنكون شوي منيح. نور الف مبروك للجراد وعقبال كريم.
2: هاي رايان.

0: خلينا نشوف كمان ماري روز.
1: هلا انا عم بسمعكم وعم بسمع الجيران شو بيعملوا ببعضهم، عم بتخلوني حن على جيراننا اللي من كلنا سوا بهيدي البنايه، كنا عايشين بيت واحد، واللي ما بده ينفط يشجعوه لينفط سجاده. بس بعدين وقت اللي نحنا كبرنا واستلمنا وهيك اكيد ببقى في تنفيذ سجاد يعني، بس لمن كانوا اهالينا ينفضوا هيك كانوا يتصرفوا. صفينا نحنا هوفر وبعدين للاسف تركنا البنايه وكل حدا منا راح بسبيله، بس كنا نحنا بيت واحد، جيرتنا جيره، على خلاف ما انتم هلا شو عم تحكوا بالجيران، شو معقوله تعملوا ببعضكم؟
0: مزبوط مزبوط ماري روز. تعرف ايام اشياء صغيره او مواضيع صغيره بتذكرنا بالذكريات هالقد بنكون نحن معلقين فيها.

0: ليك شو حس اليوم اول نهار من بعد الجراد؟
1: اول شيء تعبانه.
0: ليه سهرانه؟
1: لا
0: مش نايمه.
1: مش نايمه ها هي.
0: اوكي.
1: لا بس غريبه عن جد انه ما بعرف شو عم بحس. انا هلا طلعت على الستيج وهيك اخذت الشهاده بس نزلت صرت عم بطلع انه انا هلا كنت فوق قطعت بلحظه فانه
0: صرت انسيان.
1: صرت انسيان
0: عن جد.
1: وكبينا الشابو كمان كان كثير حلو عن جد بس غريب الاحساس هلا انه ايش ما بقى حشوف حدا منهم. ما بقى حشوف حدا منهم غير انه تنحكي يعني تنحكي واكيد حق ايش بيقولوا يفكوا كم ريليشنز انه بطل كثير نتعاطى مع بعض بس ان شاء الله. لا انا عبالي ضلني رفقه مع يعني ضلني على تواصل مع ثلاث ارباعهم لان عن جد كثير منيح
0: دائما الاحساس هيك دائما كل مرحله من العمر في ناس بيضلوا معك وفي ناس على الارجح ما بتقعد ترجع تشوفين لظروف الحياه يعني كل واحد بصير محل.
1: لا ان شاء الله نشوفهم بس هلا بحس نتلاقى بعد شي 10 سنين نعمل شي كل البروموسيون نشوف وين صار كل واحد بحياته. حلو هيك انا بحب كنا كلنا هيك عم نتطلع ببعض انه اوف يعني كل واحد منا ما عم بيستوعب شو عم بيصير.
0: اكيد تقطع بلحظة لانه بتحسوا حالكم كأنكم مبارح بعدكم بتسمعوا صوت الاوتوكار جاي وانه فجأة صرنا انسيان صرنا خلص عم نفكر لقدام.
1: غريبة بس كنا هيك كلنا عم نصور لبعض ونهيس من قلبنا

0: نطفي ذكرتيني يعني امبارح عن نطفي
1: شو
0: بس كنت ان سمحت لي الفرصة انا عطول ربنا عطيني فرصة انه اشتغل مضيف طيران من فترة طويلة وبتذكر هيك امبارح عن نطفي هيك كانت دمعتي واقفة هون ايه بتذكر هيك كتبت لي كلمة وقتا كنت عم سافر وكنت باستراليا كان راس السنة وجربت المضيفين طيران بيعرفوا شو قصدي جربت انه غير الرحلة ما تكون على راس السنة بقدر عملها سواب يعني غيرها تضلني معك بدبي لانه كان عمرك شهر
1: اوف
0: فاضطريت روح على سيدني وصلت لهونيك بتعرفي من بعد وقت طويل 13-14 ساعة سفر توصل مثل تلفانة فبدي نام وانا هيك طنت براسي اكتب شغلي مثل العادة كتبت ليك امبارح كنت بدي اياها بس ما لحقت بس رح اقولها هلا سربريز لك
1: لا بلا ما تبكيني
0: لانه حسيت بوقت انا باستراليا انه قد ما اشتقت لك وعمرك شهر قلت لك بس غمض عيني وتعتم علي بلاقي حالي قطعت بحور وبتمسكي ايدي وبتغلي فيي بتروح العتمي وبحس بنور
1: حبيبي سجنتي انا شفتكم امبارح هيك كنتوا هيك انبسطت وقت شفتكم عن جد جيتوا غمرتونا حبيت
0: البابا بتضلك على طول بالقلب الاولاد لو شو ما صار قد ما تكبروا هلا ديب انسايد انا بالنسبه لي بعدك هيدي النور
1: الزفتوره
0: الشبر ونص خلقت صبيعه صغار عم بيلقطوا لي صبيعي انا فايه غير محل قد ما تكبروا
1: حتى امبارح انا عم بطلع يعني على ستيج
0: على اكيد يعني كنت حاطه
1: الشابو
0: بوقتها انت وصغير كنت تسيع بقلب الشابو يعني فيهم دندلوا اجريك من هون وراسك من هون من قلب الشابو
2: كبرت ست الكل صار بدها تتجوز تتركني وتفل
1: خليني اتخرج قبل

0: خلينا ناخد غادة فويس بليز.
1: بونسوار مروان، بونسوار نور، عن جديد غادة. هلا هي المثل ما بيقول شيء كذب، يعني وقتها بيقولوا لك جرار قبل الدار، هي يعني معناتها انه انت تفتش على الجرار قبل ما تشتري بيتك، وهي 100% مزبوطة، لانه هدول اشخاص بدك تعيش معهم كل العمر. هي ما انا واقفة على خبرية سجاد او مش سجاد، عندك جيران بينشرب كاسون، وعندك جيران بينحطوا على الجرح بطيب، وعندك جيران بتقول انه ريتهم ما يكونوا بديار حدا بالحياة كلها، يعني مش عندك انت شخصيا. عندك جيران يمكن اذا ما بعرف طبش الباب عندك بيعملوا لك شر، مش قصة انه يوقع عندهم شيء او تنفض عليهم غبرة، هذيك كارثة اجتماعية بتصير. فهو على الأكيد الإنسان اللي بيبقى محظوظ بيكون هو وجيرانه، بيكون عنده جيران مثله يعني، والقلوب على بعضها يعني.
0: مزبوط 100% عم تحكي غدوش. عن جد في ناس حتى يمكن هلأ بدهم يشتروا، تنقول شقة، في ناس بتفكر أول شغلة إن شاء الله يكونوا جيراني ناح.
2: فيكي جمال الدنيا دي، قولي لي بس
3: ازاي. انه تيرنينج بوينت اذا بتشوف مثلا طالع انت عم تشوف الشقه، بكون الجار هيك طالع على الدرج بيجي بيجرك او شيء، انه بتحس هيك انه يي لا
0: الفيرست امبريشن دائما بتكون هي اول شيء.
3: ها غريب انه ليش، انه شو عملت
0: عن جد. ايه انه يمكن في ناس بتشوفيهم لاول مره بنلتقي فيهم، انا دائما بلتقي بكثير ناس بتعملي كليك بسموه معهم، عن جد بتنبسطي من اول لحظه. وفي ناس سبحان الله بتقعدي معهم ما بعرف قد ايه وقت، وشو ما عملتي بتضل خبريه غير محل،
3: بضلهم مكشين. هالكلمة هلأ صرت عم بستعملها.

0: بتعرفي مش على ايامك، انا كثير بتذكر من زمان امي تقول لي روح جيب روبه من عند الجيران.
1: جيب شو؟
0: روبه.
1: شو يعني؟
0: اها هلا لبن تتعمل ترجع هي لبن كمان. ف ايه كان في كنا اذا بدنا نعمل لبن نروح نجيب من عند الجيران روبه، بسموها روبه.
1: هل
0: لبن لبن من عند الجيران
1: بتجيب لبن من عند الجيران؟
0: تنعمل نحن لبن اذا بدك. هل هالقد الخبرية؟ ايه بقى انا كنت لاقيها قد الدنيا وين، وكان في شخصين نقدر نروح لعندهم دايما دايما. وانا بمجرد ما تقول لي امي روح جيب روبه من عند الجيران حس حالي ملكت الدنيا، كانه المشوار ياخذ معي كانه 10 ساعات وهي انجا 20 متر بعاد يعني. نوصل لهونيك نجيب اللبن نجي على البيت نعمل كمان بدها تعمله امي. بس وين اللذة؟ وين انه ما بدنا نرد الفنجان الصغير هيك فاضي؟ ما بعرف هلا بهالايام ما ضروري الفنجان، بس انه هيك كان سامبول، كان في محبه اكثر من اليوم. خلينا نقول هيك كنا ننطر تنرجع تنرد لها للجاره اللي اعطتنا لبن، نرد لها كمان بصحن ثاني شيء، ننطر اوقات يضل الصحن عندنا يمكن ما بعرف يمكن جمعه تنعمل طبخه مهمه. لا عم بمزح، كنا عن جد نرد لهم مثل جاست صغير. هالايام انا بفقدها كثير هالخبريه، لان بحسها بتعمل نوع من التواصل للولاد صغار يحكوا مع الكبار، يمكن دق على البيت منا هينه.
1: ايه
0: في ناس بتستحي بعدها بتخاف كتير تروح عند الجيران لانه شو بدي روح وما بعرف شو بدي
1: ما بعرف هلا التانت.
0: ايه كان هلا من وقتها كان يقولوا مثلا قول بونجور كيفك تانت اذا بتريد، عرفتي هو اشياء بتربي الانسان من هو صغير. لا
1: بلا بتذكر في مره نحن اخذنا صحن او جاره نزلت لنا صحن شو
0: طبيخ،
1: ايه بس نسيت شو اسم الطبخه، انه طبخه
0: فويرغ.
1: لا مش هلا لا مش هيك، شيء كان كتير طيب ونزلنا حطيناه اكيد خلصناه بخمس ثواني. بعدين صارت مام شو ما نحط له، بعدين حطيت له الطبخه اللي كانت عملتها بنفس النهار بحس سوفليه. وقالت لي نور يلا طلعي لي. صرت انا لا انا
0: شفتي
1: طلعي لي انه هيك غريب، بتحس انه ما بدي انا،
0: وهي بتكون عارف الماما لا تتكسر شوي صغيره هذا الخوف الصغير عندك تطلع على الدرجه بتعطيها
1: اياه. انا على طول بسلم عليها للجاره وقت اشوفها، بس هيك بحس انه تحكيها ديركتومون. طلعت دقيت على الباب قلت لها بونجور هيك، قالت لي بونجور، قلت لها تفضلي
0: وبرمت ونزلت صرت تعيط لك.
1: ايه لا صارت تقول مرسي بوكو وهيك، تعي تفضلي، قلت لها نو مرسي بدي انزل اتغدى وهيك، قلت لها تفضلي انت انزلي، ما بعرف هيك تذكرتها للكلمه، قالت لي مرسي كثير ورجعت انزل.
0: ولا مره كنا نرجع حتى يمكن ما يكون معنا هيك كمشه بونبون
1: إيه
0: او شوكولا.
1: ايه بس هول ما كنت لكم عنهم لانه كان خيي ياخذهم،
0: كان يروحوا
1: كان كريم بده ياخذهم.

0: انه هل هيدا الشيء بينحسب انه ضروري ينعمل انه على طول؟ انتو من زمان كان ضروري هيدا الشيء ينعمل انه ترد الصحن معبى او لا انه هيدا بارشوا يعني؟
1: هلا منشوف نحن اذا بدك رح نحكي هذا الموضوع بالقسم الثاني انه عن جد كان فيها الاخذ والعطاء، ويمكن هيدا الشيء منه قصة انه عم بعطي اكله او عم بعطي اقل، عرفتي؟ او شو نوع الاكل. قصة هيدا الاخذ والعطاء والتعاطي مع الجيران كانت تضل في هيك العالم اكتر لبعضها، عرفتي؟ تضل العالم تحس ببعضها، يتعلموا اولاد صغار، تتعرف على اولاد صغار فوق انت طالعه تجيب الخبريه زياده، عرفتي؟
0: يحكوا مع بعضهم، يكون في تواصل بالمجتمع
1: اذا بدك.

السادسة إلى ربعا بتوقيت لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار. ذكرت وزارة الصحة أن الغارات الإسرائيلية على بلدة صير الغربية في قضاء النبطي أدت إلى وقوع 11 قتيلا بينهم طفل وست سيدات، وإلى إصابة 9 أشخاص بجروح بينهم 4 أطفال وسيدة. وطاولت بعد ظهر اليوم غارة بلدة ميفادون في النبطي وأخرى بلدة تبنين. توازيا، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر في الجيش الإسرائيلي قوله: إذا اضطررنا لاختراق الخط الأصفر لمواجهة حزب الله فسيحدث ذلك. وقال الجيش الإسرائيلي إن قواته استهدفت عناصر من حزب الله داخل بنية تحتية في جنوب لبنان، وقتلت عنصرا آخر كان يستقل دراجة نارية قرب القوات الإسرائيلية. إلى ذلك، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا إلى سكان كفر صير، صير الغربية، زرارية، أنصار، نبطية، مزرعة كوثرية الرز والخرايب في صيدا. في شأن إيران، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. صحيفة يدعوت أحرنوت نقلت عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله: إذا وقع الاتفاق بصيغته الحالية فستكون كارثة على إسرائيل. في الأثناء، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المفاوضات مع إيران تحصل بشكل منظم وبناء وإن الوقت في صالح بلاده، وأشار إلى أنه أبلغ ممثلي بلده بعدم التسرع في إبرائم أي اتفاق، وإلى أن الحصار على إيران سيظل ساريا بكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه. مستشار المرشد مجتبى خامنئي رأى أن إدارة مضيق هرمز حق لإيران لضمان أمنها القومي. مع هذا الخبر نختم الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: قبل ما ننتقل لمستمعينا لموضوعنا الجديد، خلينا ناخد بعض كمان. عبد الرحمن بعت لنا فويس، بعتنا كتيبة مش فويس. إعادة الصحن الطائر، لا إعادة الصحن مليء تعبر عن أحسان الجيران ببعضهم، وفيك تقول تضامن اجتماعي وتقدير وما حدا يخلي عليها. 100% 100% يا عبد الرحمن أنا معك. شفتي عن جد دايما دايما في هاي الخبرية لو جست صغير تعمليه مع الشخص التاني بيخلق رابط معين. ما معقول،
1: بحس كل العالم انه عايزة هيدا الحنية، انه بحس كل العالم هلأ بيحسوا انه يي جيران انه اوكي يعني مدروق فينا بس نسلم عليه ونحن وقاطعين، بس لا انه بحس انه هلأ نحن عم نحكي وكذا عالم عم بيقولوا انه ايه ما بقى فيها الحنية، بس فلازم نرجع نحط
0: حتى لو مزبوط معك 100%، بس وقت الجد عن جد بس نعوز شيء بتلاقي كل الجيران نطت، كل الجيران عن جد هالشغلة ما معقول شو حلوة. بس يمكن بخلال ايامنا يعني نهارنا عم من وراء الشغل التعب يمكن ما بقى فيها التواصل الكبير، عم نجرب نخلي عن جديد يرجع، ما هيك؟
1: ايه انه هلا بنرجع نحطه انه ايه يا عالم بلا بعض بدنا انه تكون
0: عن جد. انا بقول لهم انه كلمه صغيره انتم نازله بالشارع بونجور عمو او الله يعمر معكم، قد ايه بقول لكم هذا الشيء انا انتم رايحين تخلق هيك بتحسي بتقرقوا لواحد جوا هيك بقلبه عن جد، ترجع عن جديد هذا التواصل الحنية بس بصغيرة يمكن نظرة تعمل الفرق، ما ضروري حتى تحكي كلمة،
1: عن جد بتفرق، عن جد بتفرق انه هذا الجار اللي انت صار لك زمان مش حكي معه اذا بتجي بتقوله بونجور كيفك عمو او شيء هيك انا حلو، يمكن هو تأثر فيه يمكن لا، بس انه انت بتنبسط مفروض هو حينبسط يعني على الارجح انه اف انه بعضهم بيحكوا معنا هالجيران
0: يمكن ناطرين بعض، يمكن هو ناطر تحكيه والعكس صحيح.
1: ايه
0: بس اذا اخذت هالمبادرة بتكون بتعقد، خاصة بهالخبار هيك اشي حلوة، اخدت مبادرة هذا منه تنازل ابدا، عم تعملي من قلبك انت هيك
1: صح.
0: ولا
1: صح.
0: لكن خلينا ننتقل لموضوعنا التاني يلي هو منه كتير بعيد عن الموضوع الاول، يعني في خبيط
1: شو
0: عم بمسح
1: يلا.
0: هي قصة اذا بدكم الواجبات. يعني انا مثلا هديك النهار التقيت باصحابنا عندهم كان مناسبة وعزمونا تروح لعندهم، انا قلت لهم اوكي وأصروا أن تروحوا أنتم معنا، أنتم وكريم معنا.
1: أوكي
0: نيح؟ وصلنا على البيت عم نحضر حالنا بعد ساعتين ثلاثة تنروح، وإز بحكي مع نور وبقلها بابا نحن رايحين زيارة لعند شو بك عم تتمهدي لعند فلان الفلانة.
1: ها وقتها أنتوا كنتوا راجعين من السوبر ماركت مع كياس السوبر ماركت، فاتين على البيت وطلعت هيك منك يعني ومن
0: بالغلط ايه مقاصدة
1: الحمد لله يعني، بس عرفت
0: شو
1: انه قلتوا لي اخرتك انا يمكن كان عندي مشروع مع رفقاتي يمكن ما قل جديد انه يمكن دجا رايحين لعندهم كذا مرة للجماعة
0: ما بدها هالقد انه ما انا رايحين نقعد يمكن اربع ساعات، نحن رايحين نقعد نص ساعة او ثلاث اربع ساعة، واصروا هن تروحوا معنا لانه في ناس من عمري كونيك كمان لا
1: انه اوكي في ناس من عمري بعرفهم للجماعة تعرفت عليهم انه خلص، وبحس انه بصير ما نعمل برمة هيدا برمة شو بيقولوا برمة العروس انه نبرم على كذا عالم اللي مفروض نعملهم زيارات هيك فرد مرة يلا تعال بعد في بيت بعد في بيت
0: بروح نهارك يعني
1: انه ايه يمكن كان عندي شيء.
0: طب شو هالمشكلة نص ساعة هتا نشوف
1: ما اخرتك نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة نص ساعة
0: بابا ما بعدنا عم نحكي انه بده يكون في اخذ وعطى مع الناس، هلا لازم يصير في اخذ وعطى بيني وبينك اول شيء حسيت شو بك
1: لا تزبط الخبرية لنقدر نعرف وين رايحين.

0: طيب شو رأيكم يا مستمعين؟ إذا بوب إذا حدا من أهلكم عم بتجه هلأ للولاد الصغار أو للعالم اللي بعمره، إذا حدا إجا قالكم من أهلكم إنه يلا عنا زيارة، يلا قوم مشي البس تيابك وعلى السريع، شو بتعملوا؟ بتروحوا بتعنفسوا؟ يمكن إنه بتنقوا عنفسوا
1: بتعنفسوا؟ عنفصة يعني؟
0: أو بتطرقوا بوز هيك شوي بس بعدين بترجعوا بتروحوا، أو إنه شو الوضع يعني شو بتعملوا؟

0: العالم اللي رايحين لعنده اذا في اوكازيون مثلا مثلا عماده او شيء هيك انه اوكي لا بلا هيك بنروح، بس انه هالزياره اللي اف هلا تذكرته انه لازم نرد لهم الزياره اجوا لعنا هذاك النهار، انه هيدي بحس انه فينا ننسق سوا هيك
1: ننسق إيه؟ شو عمليه ما بعرف يعني وين رايحين نحن، رايحين زياره مش نازلين نعمل انزال بحري مع جو شو بدك دخلي
0: ما لا لازم اتحضر نفسيا لان
1: اوكي اتحضر نفسيا
0: انه ايه رايحه احكي مع الجماعه رايحين
1: زياره لعند ناس مثلنا مثلهم ننبسط نتضحك ونتسلى ونحكي مع بعض، شو بدك تحضري
0: انه نفسيا هيك قدر من البيت. انا كنت حاطه براسي اليوم يا روح مع رفقاتي يا ضلني مثلا عم باكل قاعد بتخت عم بحضر نتفليكس مثلا مثلا، انه هذا غير بلان صار غير بلان من البلان
1: سوري

0: وهلا عنا مساج من لين. هاي اول شي مبروك لنور، نحن فخورين كتير منه. وتاني شي اذا ما كان عندي شي اكيد بروح مع اهلي، بس اذا كنت واعدة عالم تانية اكيد حروح على مشروع تبعي. شفت انه في اخذ وعطى، مفروض يكون في تواصل لنقدر نعرف شو حنعمل بنهارنا يعني. لا سطل
1: ما بعرف شو بتقلك، انه ما كتير صعبة. لا انا حسيت كمان لين عم تقلك انه اذا عندها مشروع اكيد ما بتروح مع اهلها، بدها تروح مع مشروع. ما بعرف يعني عن جد لما نعمل كومبرومي كتير كبير، نحن رايحين نص ساعة ويمكن على طريق مثلا. طب لين اذا نحن اخذ رحتي معنا، رحتي مع اهلك وعلى طريقنا بس خلصنا وصلناك على مشروعك، بتزبط ولا لا؟ اذا ما بيتدخلوا مع بعضهم بتزبط يعني؟
0: هيك لوجيك ما مفروض ايه، انه اذا شوية وقت بس تكون انه انا موجودة سلم عليهم وارجع اشوفهم ايه تمام، انه مفروض تزبط بس مش كتير وقت. شوي تلحق المشروع.

0: لأنه بوب في شيء اسمه فومو. هيدي كلمة تعلمتها جديد من علم معي بالمدرسة. فومو هي fear of missing out بالأنجلي، يعني أوكي. خوف انه تقفل شيء عليك بالمشروع. مثلا بارح بالجراد بالافتر جراد كان بدي فوت نام هيك اعمل غطة صغيرة، بس بعدين اجي افكر يمكن يصيروا يرقصوا كلهم، يمكن يتصوروا، يمكن هيك انه بتعطي الهم تقفل شيء عليك. ونفس الشيء هون بالمشروع انه يمكن يصير شيء قبل ما انا اجي، انه عبالي يكون على كل شيء. ها هي
1: دزيرو، يعني
0: دزيرو دزيرو قبل حتى الزيرو
1: قبل.
0: فانه هيك بيمشي الحال. بحس انه اذا نقدر نزبط وقت الزيارة ووقت المشروع ورا بعضهم، او انه شوى منها شوى منها سافا. غير هيك لأ.

0: انت عم تتخيل نحن شو كان يصير فينا ايامنا رايحين يعني. زيارة يعني يمكن ما معنا وقت نلبس بس هالقد الخبر شو في عندي مشروع وما عندي مشروع رايحين زيارة طلعنا رحنا زيارة يا ريت زيارة واحدة وزيارة تكون اوقات ساعة ونص ساعتين حديث يجر حديث بيرجع منروح عند حدا تاني لانه ما نستفيد من هذا النهار كيف السجاد نهار للسجاد هذا نهار للزيارات
1: صار نهار للزيارات
0: ما في يا أمي رحميني زيارات
1: بيتحول
0: يعني نرجع على البيت هيك جونيز عينينا ما بعرف وين كانوا جاي من بعد رحلة سفر نفس الشيء
1: منو جونيز
0: جونيز فقانت خلص ما بعرف هلا بخبرك بعدين
1: اوكي

0: وهلا بناخذ مساج من ماريا حج. هاي اول شيء الف مبروك وانا تيم الاثنين. اوف هيدي ما اجت قبل
1: ماريا.
0: لانه اثنيناتهم فيهم وجهة نظر انه بركي بروح شوي وبروح بكفي مشروع مثل ما انت قلت هلا
1: يعني نقص متفرج شوي
0: صح.
1: مرسي ماريا.
0: مرسي. لا بس انه هيدا اول شخص بيجي بقلنا انه يعني بياخد وجهة نظر تبع اثنيناتنا.
1: كل شيء بده يكون نص عن نص. لا
0: صح
1: مش دايما شو صح
0: مش. خلينا هلا اكون انا ماشي حالي روق شو بيقولوا متواضع.
1: ناخد فويس من جورجيت.
2: بونسوار مروان. بونسوار نور. انا هاي اول مره بشترك معكم معكم جورجيت. لا اكيد يا نور انت مثل ولادي ما بحبوا يروحوا معنا يعني بيكون عندنا مشوار عندنا حتى مناسبة ما بحبوا يروحوا. هن يعني بتحسي هاي نحن بهالايام حياتهم غير حياتنا يعني انا من ايام الماما او البابا مشي نمشي هذا الجيل لا هو عراحته واذا قادر اذا مش قادر اذا بحب اذا ما بحب. يعني ما تفاجأت فيكي لانك مثلي مثل ولادي ما بيروحوا معنا ابدا بحبوا هن وين بحبوا بيروحوا. وليلتكم موافقه وميرسي لكم.
1: مرسي مدام جورجيت. مرسي لك والله ذكرتيني شفتي عن جد من زمان شفت مزبوط عم تحكي كنا قوموا مشو يعني مشو. هلا ما عم بقول اذا منيح ولا لا او مزبوط ولا لا بس قوموا مشو كنا نمشي وتعلمنا كتير من هالاشياء عن جد. كنا نشوف الناس اكتر نتعرف عليهم اكتر في تواصل اكتر مع الكبار بالعمر مع الاولاد
0: في احاديثك تتعلم منهم اكيد
1: شو ما كان نحكي يمكن نحكي عن الزراعة يمكن نحكي عن عن الجنينة نحكي عن البيوت ضلنا نلقط من هون من هون.
0: انا يعني ثلاث ارباع الاوقات بيكون عبالي روح يعني انا المناسبات والزيارات انه بحب روح مرات بتسلى كتير بس انه في هالاوقات انه ما قلي جلادة يعني هاي على قد اجت لزيارة وانا عن جد ما قلي جلادة بصير انه في هيك شوية
1: تردد
0: تردد من جهتي.

0: مات الماضي كنا عم نحكي اني بدك تظهري ظهرتي دخلي؟
1: بلا رجع ظهرت.
0: ما بدك تخبرينا وين ظهرتي؟ شو عملت انا؟
1: انت لا انت جيت وصلتني هيك عرو اكيد لانه كنا بعدنا من بعد الحلقه هيك تفهمنا شوي
0: انا وياك تفهمنا.
1: ثانكس
0: ميرسي عن جد.
1: ورجعنا رحت مع رفقاتي رحنا قعدنا بريستوران قعدنا تصورنا كان كتير حلو عن جد كتير تسليت و لا صراحه كتير انبسطت بسطت انه خليتني روح حتى لو اول شيء ما كنت مقتنع كتير بس رجعت رحت
0: ايه انه صرتوا بدل صرتوا جروب يعني عشان حسيت حالي جزار هلا اذا وحدك لا ممنوع
1: لا. لا بلا بالعكس لا بحس لو كنا لوحدنا حتى انه كنت مع رفقاتي القراب يعني كنت خليتنا على الحالتين بس لا رحنا تسلينا وقعدنا اخذنا صور على البحر وعلى السانسيت كان كتير حلو عن جد

0: اصلا كل هالدهرات اللي كانوا من بعد هيدا الدهرة رجعنا كنا على تواصل انت وانا انه رجعنا كل ما بدي اقول شيء ارجع اتذكر انه لا لازم اقول لك لا نضلنا شو بيقولوا عاطفاهم
1: عن جد انا كل شيء كل ما بعرف كل شيء ساعة تقريبا تبعتي لي مساج انا منيحة انا هون انا فليت كذا وهذا الشيء كتير بيريح الاهل انا كتير منبسط من هالشغلة طبريني انت
0: لا متذكر مثلا امبارح انا قلت لي انه قلي قولي لي وقتها توصلي ما قلت لك وقتها وصل لفوق وقتها وصلت لفوق بس رجعت ذكرت انه يي لازم اقول لك انا وين وهيك رجعت بعثت لك مساج هيك زحت على جنب كان ولعين الجو بس انه
1: شفتي هيدي قصة زحت على جنب كان ولعين الجو انا ما راح اعرف بس انت اخذت المبادرة تعرف انه انت منيحة ومرتاحة it's more than enough انك تقولي لي هيك
0: مرسي كرم عينك وهلا عنا فويس من تانيو
2: بونجور معكم تانيا اول شي مبروك لنور تاني شي بالنسبة للوجبات الوجبات وقتا منكون صغار ما منعرف قيمتهم وما لح نستوعب اهلنا وقتا يقولولنا رايحين تنعمل زيارة لهيدا لانه مريض او لهيدا لانه توفى حدا قريب عليه بس نكبر منصير منعرف قيمتهم ومنعرف قديش بتعز على الشخص اللي رحت لعنده بعدك بكير يا نونا شوي شوي بتتعلمي واكيد بتصيري بتروحي معنا وبتكوني مبسوطة لانك رايحة تشقع هيدا او تسلمي على هيدا
0: اولاك بتصير مبسوطة بروح
1: 100% مرسي لتانيا اكيد لا ما قالت انه نحن وصغار ما بنعرف هالشغلة منشان هيك بنضلنا يمكن اوقات نحكيكم نحن بنعرف اصلا انه ما رح يمكن يعلق غير 5% من عم نحكيهم بس it's more than enough انه يعلق شيء مرة ورا مرة ورا مرة بصير الامور اوضح واضح وانتو عم تكبروا
0: بصيروا هيك نحن عم نكبر بيجوا الافكار بيصيروا اكتر بيوضحوا
1: اكيد
0: بس حلو زيارة انه هلا عم فكر فيه انه اذا رحت على زيارة
1: اذا ما عندك شيء
0: اذا ما عندي شيء اكيد رحت على زيارة راح روح شوف الجماعة يمكن قريبينه يعني بروح بشوفهم بنبسط انه صالي وقت يمكن مش راحة شايفتهم انه حلو من هيك منشقة عليهم بناكل شيء صغير ونرجع هيك بنكون عم نضحك وبنرجع على البيت عروق

0: وهلا يعني من بعد التخرج انا يعني قبل كنت مبلش الصيفيه مع الحمد لله وقت لغيو الباك فرنسي، بس هلا من بعد على
1: ثانكس مارون عن جد ثانكس
0: على مارون وانا احكي
2: اجت الصيفية
0: اجت الصيفية وانا رايحة هلا من بعد الجراد صار فينا نعمل مشاريع بلا ما عطى الهم يبع ما جبت الفستان وين الكعب يبع بده تقصير يبع ذاك لا هلا صارت فينا نروح وهيك مرايحة بالي بعد عندي بس يمكن كانت سكوت هيك هو هي ها هي
1: يعني. انت عطلين هم الفستان والسكربين ولا انا اللي عطلين هم ما يوصلوا؟
0: لا انا عطلين هم انا رح البسهم.
1: كيف كنا عم نروح دخلي مع مين كنت عم تروح؟
0: كنت عم بروح معك.
1: انا عامل بهالجمعتين عامل برمة الكرة الارضية على اكيد 40,000 كيلومتر.
0: لا ولو ما برمناك ما بحس برمنا كثير محلات.
1: لا عيونك عم يلعبون بلا برمنا.
0: بس رجعنا لقينا الفستان.
1: عرفت على كل المحلات.
0: ما حبيت بس عم تشوفنا عم بأي فستين.
1: بلا اكيد.
0: مايناتنا بننبسط بهيدي الشغلة.
1: دفع.
0: وبتدفع مش انا بس انا غيرك. فهلأ وقت يرجع يروق الطقس بحس انه هاليومين ثلاثة اللي قطعوا ما كان ماشي الحال كتير، بس بحس هلأ وقت يرجع يروق الطقس نبلش بجوان على الأصول يعني فينا ننزل كبس على البحر منصير بالرونزة.
1: شو يعني كبس بس في أعرف يعني أحضر حالي أنا
0: كتير كتير ننزل على البحر.
1: كبس يعني كتير؟
0: كتير كتير
1: كبس يعني قال كتير
0: كتير نعم، إلا إذا بدك تخليني أعمل بنزل على البلكون يعني، بس بنزل مع رفقاتي.
1: لك ملا مشروع على البلكون هلا بدنا ننزل السجادة يعني تنغطي
0: تزبط. هلا فينا نقلها الأشجار خلص.

0: بالسجادة دي. هلا عم فكر انه غطينا الشمس.
1: لا ما غطينا شيء، غطينا ميلة من الشمس. ما فهمت يعني بدك كل شيء سجادة وشمس مع بعضهم؟
0: لا هي مفروض اذا السجادة على جنب يمكن، بس لا هي الشمس اكيد اهم تغطي لي الشمسات. انا بدي كل ريوم الشمس يجي علي تقدر اخذ لون، انا بالزور تاخذ لون. عم بيضرب على راسه هلا بس.

0: وهلا فويس من خالد السيد.
1: انا اولادي بيظهروا معي بثلاث حالات، بيظهروا على كارفور، بروحوا نجدهم او على البحر، بيركضوا ركض الله وكيلك.
2: مزبوط خالد، انا معك 100%.
0: كارفور اف
2: كارفور اي، بس خاصة اذا طالعين، يمكن اكيد انا معه، هو بيفهم شو قصدي. اذا طالعين عند تيتا وجده يعني غير محل، طالعين يعني رايحين على الضيعة، رايحين على الضيعة يعني في جنينة على الارجاء وفي هواء الطلق، ومش كل يوم على اللابتوب وعلى
0: التليفون
2: والسيلولار والاخبار.
0: ايه بكون هيك كله برود، احلى شيء احلى شيء وقت نطلع هيك، بنطلع بنصف السيارة وسكوت، ما بيكون في شيء يعني، ما بيكون في صوت سيارات وهيك. حلو نقعد مع تيتا وجده. بس كارفور كمان ظهر حلوة، شرطتيه بنقعد، قبل كنت اقعد بالشاريو، هلا صرت جره للشاريو واركض ورا ونقعد نحط الغراض بقلبه. نقسم الليست كيف كيف. مرات نروح انا ومام، بس وقت اروح مع باب بتصير ضايعة الطاسة، اي ماركة واي ما بعرف شو، ومام حتكون يعني براكتيكلي معنا لان هي فيديو كول معنا قاعده كل الوقت، نحن عم نبرم بالشركتيه او بواتيفر شو المحل السوبر ماركت لنجيب كل الاغراض يطلعوا طبيعيين، ما نكل عايطه وقتها نرجع على البيت.
2: مش ما نكل عايطه، ما اكل عايطه،
0: ما تكل عايطه.
2: بليز نكون دقيقين.

0: وهلأ فويس من هدى.
1: أنا عطول مع نور لأنه أنا ذكريتي من وقتها كانوا أهلي يخدوني على زيارة ما بتعني لي وما في حدا من قدي والمواضيع ما بتعني لي ما كنت تكون مبسوطة. أنا برأيي أنه بالوقت اللي الأهل معقول يكون عندهم أصحاب عندهم حديث معين يمكن هالحديث ما بيعني الشباب ويمكن أحسن لهم يقعدوا يقروا كتاب يتسلوا يعملوا شيء أكتيفيتي أو يكونوا مع أصحابهم. So team Noor like always.
0: مرسي مرسي كتير. شفت انه مرات ما رح تكون كتير انه اوكي يمكن مرات بتثقب في حدا بعمري او حدا اكبر شوي بقدر اعلمه بس انه ثلاث ارباع الاوقات رح يكون الاحاديث بس بين العالم الكبار. انا شو بعمل انه بقعد هيك انه عم بتفرج سيبا ايفيدون انه روح ما حتسلى كتير يعني في روح مع رفقاتي او قاعد بالبيت حتى بتسلى اكتر.

تحكونا على الواتس أب على 70-959-111 أو كل فيكم تتصلوا على 09-218-233.

0: الهيئة في هلا شي ظهرة، في شي زيارة على الطريق جاية كنت بدك تقلي عنها، وجبت موضوع الوجبات الراد
1: مكتوب عجبيني يعني مبين
0: شوي عيونك مش عجبينك
1: قريبة قريبة.

0: ما بتتذكري في ناس تلتقيهم الاكزامين مش شايفتيهم؟ لا اصحابي
1: بلا اصحابي هيك بشوفهم بس انا بيكونوا موجودين يعني بس بالجبل
0: مسافرين بيكونوا بيجوا بالصيف
1: بيجوا بالصيفيه او هن بيتهم تحت او شيء.
0: شو الغلط لك يعني اذا طلعنا
1: انه
0: حطهم بسطه؟
1: لا بلا منبسط اكيد بس انه بدك يكونوا فوق يمكن ما نون فوق عرفت
0: هيك سكر يعني مش طالعين
1: لا بلا بطلع اكيد وبحس على الحالتين حضرني التقى بحدا لو شو ما كان بيمشي حالي واصلا انا شو ناقصني بقعد بسيركم الكم او انه كمان في سوق
0: فيكي شو؟
1: في سوق
0: في سوق كبيتيها هيك ما حدا سمع كأنه
1: ايه عسلي
0: ايه فوق معك مجال لانه في ساحة بتضيع ما في حدا وانا حديك معقولة خليك تسوقي تقطع شوي صغيرة
1: والطرقات هيك بنعرفون ورايقين ما في عالم عم بيقطعوا الطريق كل الوقت صح؟
0: صح يعني منيشني طال على فوق يعني هلا
1: ايه هلا منطلع هلا بعد شو

0: خلينا ناخذ فويس سوا.
1: انا بدي رزيحهم عن ليبيان نفس الاسامي. مرحبا، يعطيكم العافية، معكم جورج. انا بس بدي يعني رأيي منه مثل مدام اللي حكيت اخر شيء. انا ذكرياتي is different، يعني انا بتذكر انه وقت كنت روح مع اهلي بالنهاية وين روح، يعني عند القرايبين. سو ما بعرف، بتذكر انه كانت حلوة. بعدين الانتراكشن بين الصغير والكبير منا عاطلة ابدا، كل واحد بياخد من التاني. وبعدين مش عم تصير كل يوم، يعني اذا صارت مره بالجمعه مره بالجمعتين منا اخد الدنيا. بالعكس انا اي ثينك اتس كثير شغله منيحه لاثنين، للكبير وللصغير. ثانك يو،
0: مرسي لك مسيو جورج. شفته عن جد بضل في انتراكشن، بضل فينا نحكي معك، نتعرف على الاصحاب، نتسلم. ما بتعرف جمله كلمه تغير لك شيء، تعملي مشروع انت فوق معه. لا
2: ام بلا، يمكن انا بحس. بتذكر في مره كنا قاعدين مع قرايبيننا، كنا عم نحكي شيء عن الشغل وعن الحياه، وكثير فاتت هيك ديب، صارت كثير ديب الخبريه، انه بتاخذ يعني اخذت كم خبريه بعدني هلا بطبقها بحياتي، انه ضلك سلمى على العالم، تضحكي، ما بتعرفي شو بيصير على طول، انه هيك تكوني حاضره بس انه انت عم تنبسطي بنفس الوقت، انه هو اللي انه هو باخذهم من هول الاحاديث اللي بقعد معهم مع العالم الكبيره.
0: مزبوط، من وين بدك تاخذيهم غير هيك؟ لا
2: ايه، ما هي اكسبيرينس.
0: نتفليكس
2: نتفليكس نتفليكس بيعلموني غير اخبار. لا بس مثلا في انا سيري عم بحضره هلا، كذا بيطلع لي كذا ريفيرنس كولتورال بقلبه، بيطلع لي بيقولوا فيلسوفات، بيقولوا كثير اخبار. انا الفيلسوفات اللي بيخدم بالفيلو سامع كذا مره اسامي فرويد، اسامي هيك، انه فجاه هيك بتطلع بصير انه اف في بعض سيريز وفلومه بيعطونا قصص كولتورال، انه هول اكسبيرينس يعني بيجي بخدم.

0: اكيد نتفليكس راح يخبرك هيك اخبار انا مع 100%، بس ما راح يخبرك نتفليكس كيف تقطف التوت الشامي مثلا.
1: اذا طلعت
0: توت الشامية، اذا طلعتي على الضيعة وشفتيهم كيف عم يحكوا، هلا مثلا موسم ببلش هلا الصيفية، في عندك توت الابيض، بصير تعرفي شو معنى التوت، كيف تقطف التوت.
1: التوت الابيض يلي بجنينة التيتا؟
0: نعم.
1: في لا هو طيبين كثير.
0: شفتوا الشامية اللي هي لونها احمر بيعصروها بيعملوا منها
1: شراب
0: التوت.
1: اوف هلا شراب التوت عم طالع والنازل كثير.
0: عم تتخيل انت بتعرفي انه التوت الشامي الاحمر بس تعصريه بيجوي ايديك. بتعرفي كيف اسرع طريقه انتو بجنانك كيف تنطفي ترجع ايديك من هذا اللي بيدبغوا؟ عندك فكره؟
1: بالورقه؟
0: لا
1: مش بالمي يعني.
0: لا لندبغوا
1: بالرمل
0: فينا شوي، بس شو بعد اكتر؟ انا مثلا ما كنت اعرفها الا صارت معي انا وبجنين توصلك لشغلي. التوت الشامي تتنطفيه من ايديك، التوتي الحبوب التوت اللي بعدهم منهم مستويين بنفس الشجرة اللي بعدهم هيك بيض وحجار، بتمسكيهم بايديك وبتحفيهم على ايديك تمرغيهم مثل السحر.
1: عنجد
0: الاحمر الملزق والمدبغ بيروح،
1: يعني واحدة بيضة بعدها اوف اوف اوف.
0: عم تتخيلي يعني؟ هذا نتفليكس ما راح يخبرك اياها اجمالا، راح تخطر على بالك.
1: لا ما بحس لا بس حلو، ما كنت عارفة هيك. هلا وقت ناكل توت ونقش الشجرة
0: وقت اقطف توت وقش الشجرة بغسل ايدي وبعطيكم اياهم.
1: لا انا كمان بدي اجرب، بجوي ايدي وبجرب. أوكي. لنشوف اذا ظابطه.

0: يعني استخلصنا هلا انا وياك، اذا الواجبات بتنعمل ولا لا، ترجع للاهل، ترجع للاولاد، برايك اكيد رح تستفيد منها. لا
1: بلا بلا، بس
0: رغم انه رح يمكن تشلك مشاريع تنقول،
1: بس انه حسب سيتواسيون.
0: ايه
1: يعني اكيد اكيد في، يعني سوري هلا انا قطشتك، بس حسب الميلات، بكل الميلات اللي بنشوفها كيف ما بنبرمها حضلنا نستفيد من شيء. دونك ما علي فيه منروح على هالواجبات، ومش يعني في مرات ما حيكونوا واجبات اذا عن جد مع عالم من العائلة مثل ما قال قبل سيد جورج. فا ايه لا، مرات عن جد بنستخلص كتير اخبار وبتعلم، يعني بقعد بتسلى عن حالتين حاستفيد من شيء.

0: هلا كنت عم فكر انه انا بحس عندي ظاهرة هلا. مفروض كنا عم نحكي مع رفقاتي وهيك بدي اشوف انه اذا زابطه
1: هلا هلا عندك
0: ظاهرة؟ ايه خلصت الجراد
1: مشان هيك عم تتغنج كنت قبالي يعني ما فهمت
0: انا؟
1: ايه؟
0: لا
1: اوكي عم
0: تفكر مش مزبوط
1: بالشكل. اوكي
0: مش مزبوط ايه. عندي ظاهرة هلا من بعد ما خلصنا الجراد وهيك بدي اقدر هلا ماردي على البحر
1: اوكي
0: مع رفيقتي
1: اوكي
0: فانه عم بقول لك هلا علنا تشوف اذا لا لا شوف اذا في يروح وما مفروض
1: هلا عم تساليني ما لي تغلى
0: ما هيك ما في يعني ما مفروض تقول لي لا قدام الجماعه
1: من حيث المبدا اوكي ما في مشكله ما في مشكله بدبس مايو يعني انا
0: هلا بيفكرون انه انا بقعد بسالك وعلى طول بدي اروح وهيك لا انا عن جد انه بقعد عن جد بفكر قبل ما اروح على المشروع وبفكر لوجيك ما مش انه طالع ونازل حتى ما يفكروني كثير شو بيقولوا بظهر كثير وين ما كان
1: صبر
0: هاي انت عندك شي ظهره؟
1: انا؟
0: انت
1: لو انت انا ظهر معك ما هي ظهره هي زيت
0: لا
1: ما بدي وصلي بدي اظهر انا
0: عم تجي معي يعني ما رفقتي
1: ما بدي وصلك بدي اقعد شي محل عشي صخرة عشي فبرية
0: عشي صخرة رفيقتي رفيقتي مش رفيقتي
1: رفيقتك ايه اوكي لا فمينة لا اكيد اكيد اكيد ايه اكيد عندي ظهر انا هلا
0: ايه
1: انا رايح هايكينج
0: هايكينج؟
1: ايه
0: وين؟ مع مين؟
1: بدي امشي لانه اشتقت كتير للطبيعة واشتقت كتير اتعرف على ناس جديد واشتقت كتير للكبار بالعمر بالمناطق اللي بنروح عليها نقطة عليهم ونسلم عليهم أنا برأيي هيك مواضيع كتير بستفيد منها الزلمة له زمان بحسه على الكرة الأرضية هو مثل نبع معلومات وأنا بالنسبة لي مجرد ما أقعد حده ونحكي يعني صرت غير محل أنا
0: تنبسط
1: أكيد
0: بس هيك شو بيقولوا وزدم هيك جاي عليك عم بيجي عليك وزدم أكتر
1: وزدم؟
0: إيه شو بيقولوا له
1: إيه؟
0: غير كلمة
1: مثل الحكم يعني حكمة وهيك
0: هيك بتصير هيك واعي على قد بتصير واعي
1: إذا بدك إذا بدك هالقد أنا بغرف بنهل من هيدا النبع
0: بن شو هالكلمة؟
1: إيه صرنا غير محل هلا لا عم بتصابيها على حالك أنت
0: طيب دقيقة يعني بتستفيد
1: بستفيد إذا بدك
0: أوكي لا حلو بحس هيك بتقعد بتكون قاعدين على السطايحة أوف أجمل شيء

0: وهلا انا فويس من اميل.
1: بونسوار، معكم ريشار على الخط. بس قبل ما بلش فوت بالموضوع كان بدي اسال نور مع اي بحر رايحين؟ بس انا كمان عم باخذ فكر وعبالي اطلع البحر. وتاني شيء بخصوص الموضوع، انا مع تيم نور 100%، لانه انا بالاكسبيرينس تبعي العديده ما بنبسط بس ياخذوني اهلي معهم، وبحس انه ولا مره بفوت بالموضوع، يعني انه انا بتسمع بس ما في احكي وهيك. انا برايي اقعد مع رفقاتي واتسير معهم، وانا فوت بالحديث شيء احسن وما بكون عم بصرف وقتي.
0: مرسي ميشيل. صح، انه شفت تلت ارباع العالم الصغيرة هيك، انا بحس هيك رح يجاوبوا، انه مبين من صوته شاب صغير مش انه كتير كبير بالعمر. فننبسط اكتر مع رفقاتنا اذا الظهرة لقد ما رح تكون انه نستفيد انه في شي وراه، انه احنا رايحين نعمل شي.
2: شو يعني نستفيد؟ تحس حالي انه لازم ما بعرف ضلني قاعد على التليفون كل الوقت او ضلني عم بعمل شي انا بس بحبه؟
0: لا مش هيك، انه مش التليفون ما ضروري، فينا نروح اذا رايحين نمشي مثلا، اذا رايحين
2: ولا اذا طالعين على الضيارة رح يكون عندكم خيار انه تطلعوا لبرا وتمشوا.
0: اوكي، بس لا نحن رايحين على الزيارة، ما حروح امشي اقول لهم باي دي او بدي امشي.
2: يو نيفر نو، يمكن عندهم ناس اصحابهم او اولادهم او اولاد اولادهم، هذا مقصدي. يعني يمكن يكون في عندهم جيرانهم تتعرف عليهم، يو نيفر نو، بتقدر انت وياهم تطلعوا على البلكون بتحكوا سوا. لا سات حدا عم بعذبكم انا اذا اخذتكم معي ليه؟
0: لا مش عذاب، بس انه في يعني في شيء حلو في شيء احلى، انه اذا رايحين على زياره ورايحين مع اولاد اولاد جماعه نتسلم اوكي، بس انه مش قد اذا انا رايحه مع رفقاتي وظاهرين رايحين عم حنبرم بالسوق وبعدين رايحين نرجع
2: ما بعرف شو ناطرني
0: نسهر.

0: بدي أتشكر أنا كل المستمعين وكل اللي اتصلوا فينا وشاركوا معنا، مرسي كتير لألكم. نحن منلتقي إذا الله بريد أحد الجاي الساعة 5 بعد الظهر. نور مرسي كتير لألك، أنا اليوم تعلمت منك كمان،
1: أنا كمان عن جد مرسي كتير،
0: حبك قد الدنيا.

0: لبنان الحر.
1: وسام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها، ذكرت فيه بعض الأسباب مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا ماديا وأدبيا برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريبا 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم أنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضة وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا أمتى نوجد هالمرسوم، منقول أنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك موريس زوين.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت، إليكم مساء لبنان الحر. في عناوين النشرة: الاتفاق الأمريكي الإيراني من الحماوة إلى التهدئة، ترامب: القرار لي وأوصيت بعدم التسرع، ونتنياهو: سندافع عن حقنا حتى في لبنان. قتل الجنوب إلى ارتفاع، والجيش الإسرائيلي يستعد لخطط جديدة. الاحتجاج على العفو العام يتوالى، أحذية شهداء الجيش في ساحة النجمة.

توفير ماكس وصل عجبال، ناطرينكم لتتسوقوا وتستفيدوا من $5 كاش باك بيوم الافتتاح نهار 21 ايار ابتداء من الساعة 10 الصبح. ما تفوتوا البرنامج المميز والنشاطات ابتداء من الساعة 5 العصر. توفير ماكس، اشتروا اكتر ووفروا اكتر.

0: تفاصيل النشرة مع بسام البيطار. مسودة أو مذكرة تفاهم أو اتفاق أولي أو تمديد لوقف النار، كلها عناوين متداولة في الساعات الأخيرة بشأن الحل الذي قد تشهده الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران. وفيما تحدث سابقا عن قرب الاتفاق، خالف كلام الرئيس الأمريكي الأخير كل التوقعات وحمل نوعا من التريث. وفي هذا السياق، كيف يتأثر لبنان بالاتفاق إن حصل؟ المستجدات بشأن هذا الاتفاق في هذا التقرير مع رولا فخري.
1: إن المفاوضات مع إيران تجري بشكل منظم وبناء، وإن الوقت في صالحنا، هذا ما أكده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيرا إلى أنه أبلغ ممثليه بعدم التسرع في إبرام أي اتفاق مع إيران، وإلى أن الحصار عليها سيظل ساريا وبكامل قوته إلى حين التوصل إلى اتفاق والتصديق عليه وتوقيعه. مستشار مجتبى خامنئي رأى أن إدارة مضيق هرمز حق لإيران لضمان أمنها القومي. ولفت وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إلى احتمال سماع أخبار سارة خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مضيق هرمز. في المقابل، حذر الرئيس الإيراني مسعود باسشكيان من تقديم روايات متضاربة حول الاتفاق مع الولايات المتحدة، وقال لم يتخذ أي قرار من دون إذن المرشد الأعلى، ولن يتخذ أي قرار خارج إطار المجلس الأعلى للأمن القومي. وعن أبرز عناصر الاتفاق المقترح، أفادت صحيفة نيويورك تايمز عن التزام إيران بالتخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب وفتح مضيق هرمز. هذا ما نفاه مصدر إيراني رفيع لوكالة رويترز، الذي أكد أن طهران لم توافق على تسليم اليورانيوم عالي التخصيب، والملف النووي ليس جزء من الاتفاق التمهيدي، في حين أوضح ترامب أنه سيتمسك بمطلبه الثابت بتفكيك البرنامج النووي الإيراني وبإخراج جميع اليورانيوم المخصب من الأراضي الإيرانية، مؤكدا أنه لن يوقع أي اتفاق نهائي من دون تحقيق هذين الشرطين. من جهته، أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى أن التوصل إلى اتفاق يضمن حرية الملاحة في هرمز من شأنه دعم الاستقرار الإقليمي وتخفيف الضغوط على الاقتصاد العالمي. في شأن لبنان، تنص المسودة على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله، ونقل موقع أكسوس عن مسؤول أمريكي قوله إن الاتفاق يسمح لإسرائيل باتخاذ إجراءات في لبنان إذا حاول الحزب إعادة تسليح نفسه. وفي إسرائيل، أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي. وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إذا وقع الاتفاق بصيغته الحالية فستكون هذه كارثة على إسرائيل.
0: في المواقف، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إن طهران تقف معنا وإلى جانبنا وتدعمنا وتعلق الاتفاق مع الولايات المتحدة على إيقاف الحرب على لبنان، وأعرب عن الثقة بإيران التي تساندنا على حد تعبيره.

في الميدان صعد الجيش الإسرائيلي من وتيرة استهدافاته بشكل لافت، إذ تواصل الغارات حصد الضحايا في عدد من المناطق. في بلدة صير الغربية وبعد إنذارها قتل 11 شخصا وأصيب 9 بإحدى الغارات. في الميرية 3 قتلى وجريح بغارات على دراجتين ناريتين. في تول قتل شخص من آل قبيس باستهداف دراجة نارية، وقتل موظف في بلدية النبطية وأصيب والده بجروح خطرة باستهداف رابيد تابع للبلدية. في الدوير قتيل سوري وثلاثة جرحى من آل حطيط أثناء تفقدهم أحد الأبنية المستهدفة. في طورة قتيل وجريحان بغارة على منزل، وسقط عدد من الإصابات بغارة على البازوري في صور، وإصابات أخرى في صفوف الهيئة الصحية الإسلامية في غارة على عرب صليم. إلى ذلك تعرضت السوق التجارية في مدينة النبطي لغارة، ونفذت سلسلة غارات على دراجة نارية في عبا وعلى علي الطاهر، جبشيت، يحمر الشئيف، قعقعية الجسر، زوطر الشرقي، ياطر، كفرة ودير قانون النهر. وطاولت الغارات المنطقة بين سحمر ولباية في البقاع الغربي. وكان الجيش الإسرائيلي نفذ حزاما ناريا في مرج حاروف أدى إلى تدمير محال تجارية وصناعية، إضافة إلى محطة محروقات ومركز الدفاع المدني. من ناحيته أعلن حزب الله استهداف تجمعات إسرائيلية في البياضة ودير سريان. وفي الجهة الإسرائيلية أفيد بانفجار مسيرة أطلقها حزب الله في منطقة نفتالي بالجليل الأعلى من دون تسجيل إصابات. في الأثناء أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان. توازيا نشر الجيش الإسرائيلي مقطعا مصورا يظهر تدميره نفقا بطول نحو 100 متر في منطقة جبل روس، يضم 4 غرف استخدمها عناصر حزب الله. وقال أيضا إنه استهدف عناصر من الحزب داخل بنية تحتية، وقتل عنصرا آخر يستقل دراجة نارية. بعيدا من الجنوب يواصل الطيران المسير التحليق في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية. توازيا أعلن الجيش اللبناني تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في منطقة صفير في الضاحية.

0: البطريرك الراعي يصلي من أجل المفاوضات. عبد متى.
1: أطلق البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارة بطرس الراعي صرخة لإنقاذ لبنان، مشيرا في عزة قداس أحد العنصرة إلى أن لبنان ينتظر مسؤولين ورجال دولة يبنون مستقبلا ثابتا لوطنهم ويحفظون كرامة الإنسان ويصونون رسالة لبنان ودوره وتاريخه، مشددا على أهمية حياد لبنان والحفاظ على العيش المشترك.
2: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية، ولكي يستلهم كل من له دور في الشأن اللبناني في الداخل والخارج روح الحكمة والتمييز والمسؤولية، فكل من يصنع خيرا للبنان يكون شريكا في خيراته واستقراره وازدهاره، لأن استقرار لبنان خير لكل من يرتبط به ويؤمن برسالته ودوره.
1: وتطرق البطريرك الراعي في عزته إلى ما يحصل في مدينة بيروت في هذه الأيام، مؤكدا أنها وجه الوطن لا مدينة الفوضى. وبعد القداس استقبل البطريرك الراعي وفد اتحاد بلديات قضاء جزين برئاسة الدكتور بسام رومانوس لشكره على زيارته الرعوية إلى جزين، وأثنى البطريرك الراعي أمام الوفد على الدور الذي يقوم به الاتحاد لتثبيت الأهالي في أرضهم. من بكركي كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
0: في كلمة مباشرة الآن، يطلق الشيخ نعيم قاسم دعوة إلى الحكومة اللبنانية للتراجع عن القرارات التي اتخذتها بحق المقاومة لتكون إلى جانب شعبها. وفي ذكرى المقاومة والتحرير قال قاسم إن مشروع إسرائيل إبادة المقاومة واحتلال لبنان بشكل تدريجي. أضاف إن العقوبات الأمريكية الأخيرة تستهدف الضغط، وهذا يعكس عجزا عن تحقيق الأهداف. وقال قاسم إن العقوبات لن تضعفنا، وإذا توحشت أمريكا أكثر فلن يعود لها شيء في لبنان، لأنها ستخربه على رؤوس أبنائه وعليها. أضاف الشيخ نعيم قاسم: لا نطلب من الدولة مواجهة المشروع الأمريكي الإسرائيلي، لكن لا يجب أن تكون أداة في تسهيله. وضع أهالي شهداء الجيش اللبناني أحذية أبنائهم العسكريين في ساحة النجمة ومحيط مجلس النواب احتجاجا على مشروع قانون العفو العام. عضو تكتل الجمهورية القوية النائبة غادة أيوب وتعليقا على المشهد سألت: من الذي أوحى لذوي شهداء الوطن يستعملوا للأسف لغة حزب الله ووسائله؟ أضافت: رينجر وأهالي هي مفردات وأساليب اعتدنا سماعها في حملات الترهيب والتجييش، لا في خطاب أصحاب الحق والقضية. وشددت على أن قضية الشهداء أكبر من أن تستعمل في بازار التحريض السياسي.

0: بعد بلوغها دور الربع النهائي في بطولة آسيا للتايكواندو في منغوليا والفوز المميز على اللاعبة الصينية، هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون اللاعبة اللبنانية البطلة لاتيسيا عون لمناسبة تأهلها إلى الألعاب الآسيوية 2026. وأكد عون أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة اللبنانيين الصلبة وقدرتهم على التفوق رغم التحديات، متمنيا لها دوام النجاح ورفع اسم لبنان عاليا في المحافل الدولية، ما يؤكد حضور لبنان والرسالة الحضارية التي يحملها إلى العالم. إلى الطقس.
1: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
0: طقس ربيعي مستقر نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجة حرارة دون المعدلات الموسمية. طقس بكرة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية واستقرار الحرارة على الساحل مع استمرار تكون الضباب على المرتفعات. كان في النشرة. الاتفاق الأمريكي الإيراني من الحماوة إلى التهدئة. ترامب القرار لي وأوصيت بعدم التسرع، ونتنياهو سندافع عن حقنا حتى في لبنان. قتل الجنوب إلى ارتفاع، والجيش الإسرائيلي يستعد لخطط جديدة. الاحتجاج على العفو العام يتوالى، أحذية شهداء الجيش في ساحة النجمة. النشرة انتهت، أخرجها مارون بشعلاني، شكرا لإصغائكم وإلى اللقاء.

0: الذين استشهدوا كي نبقى نحن أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة. أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق هو ذاته النسيان.
1: ارتفعوا كالأرث. شهيد اليوم.
2: جيريس أبو شروش، منى جورج سلفيتي،
1: ارتفعوا كالأرث.

السلام عليك يا زنبق الثالوث البهي، السلام عليك يا صورة بهائه النقي، السلام عليك يا وردة زهية نشرت عطر السماوات الزكي، السلام عليك يا بتولا لا شبيه لها، يا من شاء ملك المجد أن يولد منها ويغتذي بلبنها. أحيي نفوسنا يا أم الحياة، واسكبي علينا صوابغ النعم يا بتولا مملوءة كل نعمة.

0: هارون كيوان.
1: أحبائي، بدنا نتأمل اليوم بإنجيل أحد العنصرة. نحن هلأ خلصنا زمن القيامة وبلشنا بزمن العنصرة، زمن حلول الروح القدس على التلاميذ بالعلية، ومنتأمل كمان حلول الروح القدس علينا نحن المؤمنين. نتأمل بجملة: إن تحبوني تحفظوا وصاياي. القصة كلها سوا، قصة الخلاص بلشت بالمحبة وكملت بالمحبة، وأكيد الله بيحبنا، بعت لنا السيد المسيح حتى يخلصنا، حتى نحن نوصل للخلاص الحقيقي. وبيقلنا كمان: أنا بدي أبعث لكم الروح القدس يلي هو المؤيد والمعزي والمدافع. الروح القدس هو روح الله الموجود فينا يلي نحن أخذناه بالمعمودية وبالتثبيت، والروح القدس المؤيد والمعزي والمدافع هو الذي يبقى معنا إلى الأبد. السيد المسيح بقي معنا ومات وقبر وقام، وهو اللي وعدنا بحلول الروح القدس علينا. أكيد نحن منصلي وبنشكر الله على كل شيء، على خلاصنا، على كلمته، على تعزيته لألنا، وعلى كل شيء بخلينا نوصل فيه إلى الخلاص. وهو روح الحق، روح الله، ونحن منتفاعل مع روح الله يلي هو روح الحق. كمان بدنا نتأمل بكلمة يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. نحن أحبائي، الروح القدس هو يلي موجود معنا وبيخلينا نقوى، بيخلينا نتعزى، بيخلينا نتخطى مشاكلنا. هو يلي بيصلي فينا بأنات لا توصف، مثل ما بيقلنا ما

0: لبنان الحر.
1: وسام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها ذكرت فيه بعض الأسباب، مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم بسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا ماديا وأدبيا برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريبا 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم إنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضي وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا إمتى وجد هالمرسوم، منقول إنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك موريس زوين.
0: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: بكم. للمرة الأولى منذ بدء الحرب الأمريكية في إيران، احتمالات الحل الدبلوماسي تتقدم على احتمالات التصعيد العسكري. شبكة CNN نقلت عن مصدر إيراني أن التقدم الأخير في المحادثات مع واشنطن قد يشكل نقطة تحول في جهود إنهاء الحرب. بالتوازي، أعلن دونالد ترامب لشبكة ABC أنه لن تكون هناك إلا الأخبار الجيدة، لأنني لا أبرم صفقات سيئة. الإيجابية المتبادلة ولو بحذر بين أمريكا وإيران لا تعني بتاتا أن الحل الدبلوماسي بات مؤكدا، ولا سيما أن إسرائيل لا تخفي امتعاضها مما يحصل، إذ نقلت صحيفة يديعات أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن الاتفاق بصيغته الحالية يشكل كارثة على تل أبيب. كذلك نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن بنيامين نتنياهو تأكيده أن قواته ستحافظ على حرية العمل في كل المجالات. المعطيان المذكوران يثبتان أن لإسرائيل تحفظات كثيرة بشأن الاتفاق، يظهر بعضها إلى العلن، فيما معظمها يبقى أسير الاتصالات الهاتفية المطولة بين ترامب ونتنياهو. واللافت أن ترامب اكتفى بوصف مكالمته الأخيرة مع نتنياهو بأنها جرت بشكل جيد، علما أنه غالبا ما يطلق عليها أوصافا مميزة، ما يؤشر إلى وجود تباين بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي. فرئيس الحكومة الإسرائيلية ينظر إلى الاتفاق الإيراني الأمريكي بكثير من الحذر والشك. وفي تل أبيب أعلن أن الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير خطط انتشاره في لبنان، وأنه سيلجأ إلى اختراق الخط الأصفر إذا اضطر لذلك. تزامنا صعدت إسرائيل الوضع العسكري جنوبا، فالغارات الإسرائيلية ازدادت في وقت يدخل لبنان مرحلة دقيقة وحساسة، إذ إن الاجتماع العسكري اللبناني الإسرائيلي المرتقب في البنتاغون في 29 من الجاري له دور مفصلي في تقرير اتجاهات المرحلة، وخصوصا أن موقع أكسيوس أورد أن مشروع مذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران ينص على إنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله مع الإبقاء على حرية الحركة الإسرائيلية. ففي حال تم التوصل إلى اتفاق بين أمريكا وإيران، هل يقبل حزب الله بأن تبقى قوة النار الإسرائيلية سيفا مسلطا فوق عناصره وقواته وكوادره؟ وهل يمكن لإسرائيل في المقابل أن تقبل بأقل من ذلك؟ البداية من مضمون الاتفاق الذي لا يزال الملف النووي أبرز بنوده. تفاصيل المسودة وبنودها مع أورور كرم.
1: هو اتفاق يتضمن تمديدا لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، يعاد خلاله فتح مضيق هرمز، ويسمح لإيران ببيع النفط بحرية على أن تجرى مفاوضات حول الحد من البرنامج النووي الإيراني، بحسب مسؤول أمريكي لأكسيوس. مسؤول أمريكي قدم عرضا مفصلا لمسودة الاتفاق الحالية. فماذا تتضمن؟ يوقع الطرفان مذكرة تفاهم تستمر 60 يوما مع إمكانية تمديدها بموافقة متبادلة. خلال هذه الفترة يفتح مضيق هرمز بالكامل من دون رسوم عبور، وتلتزم إيران بإزالة الألغام التي زرعتها في المضيق للسماح بحرية الملاحة. في المقابل ترفع الولايات المتحدة الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية، وتمنح إعفاءات من بعض العقوبات للسماح لطهران ببيع النفط بحرية. والأهم أن الملف النووي لا يزال قيد التفاوض، فالمسودة تشمل عدم سعي إيران إلى امتلاك سلاح نووي، والتفاوض حول تعليق تخصيب اليورانيوم والتخلي عن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب. بحسب مصدرين مطلعين لأكسيوس، قدمت إيران عبر الوسطاء تعهدات شفهية بشأن حجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها في ملف التخصيب والمواد النووية. في المقابل توافق الولايات المتحدة على التفاوض بشأن رفع العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية خلال فترة 60 يوما، على أن يتم تنفيذ ذلك فقط ضمن اتفاق نهائي. كما ستبقى القوات الأمريكية التي تم حشدها في المنطقة خلال الأشهر الأخيرة في مواقعها طوال فترة الاتفاق العراق ولن تنسحب إلا إذا تم التوصل إلى اتفاق نهائي. أما عن لبنان وحزب الله فتنص المسودة على إنهاء الحرب بين إسرائيل والحزب، كما وبحسب مسؤول إسرائيلي أبدى رئيس الوزراء الإسرائيلي قلقه من هذا البند خلال اتصال هاتفي مع ترامب إلى جانب تحفظات أخرى. وأكد مسؤول أمريكي أن الاتفاق لا يعني وقف إطلاق النار من طرف واحد، موضحا أنه إذا حاول الحزب إعادة التسلح أو تنفيذ هجمات فسيسمح لإسرائيل بالتحرك لمنع ذلك.
2: وبين صباح الأحد ومسائه اختلفت القراءات فيما سرب عن اتفاق بين أمريكا وإيران، وترامب يحسم الجدل حتى إشعار آخر. كل التفاصيل في تقرير ماريان زوين.
3: عندما قرأ العالم صباح الأحد تفاصيل ما قيل إنه مسودة اتفاق سلام بين أمريكا وإيران، بدا وكأن الملف يقترب من لحظته الحاسمة، ما دفع كثيرين إلى التساؤل، هل انتهت القصة؟
4: الأمور منا واضحة بعد حسب هيك، طبعا يلي حدث كبير ولكن تبعات هذا الحدث منا واضحة، بدنا ننطر شوي، ولكن في معطيات أكيدة.
3: في قراءة المعطيات منهم من يعتبر أن ترامب تراجع واستسلم، ومنهم من يرى أنه انتزع تنازلات من طهران.
4: ترامب لا يستسلم، أنا عم بقول لك أنه في وهم أنه القوة الأمريكية لا حدود لها. لا. الحقيقة في حدود القوة الأمريكية، منها مثلا الفاكتوريا اللي ذكرت لك هي الضغط الداخلي، وفي ضغط إقليمي لسيما عربي، وإيران يعني عن قصد وقت اللي ردت ضربت قطر، ضربت الإمارات، ضربت السعودية بالمخيال بالمنطقة، بالمخيال السائد بالمنطقة أنه فقط إسرائيل عندها قوة تأثير على الولايات المتحدة الأمريكية. بالحقيقة ماريان دول مثل السعودية والإمارات وقطر عندها أيضا يعني أمريكا بتسمع له. ما بدنا ننسى قد إيران خسرت، يعني إيران فينا نقول شغلة واحدة عملتها أنه النظام انتصر، لم يسقط هيك بهالمعنى.
5: بس انتصر. كمان وقت بشار الأسد ما سقط أنه انتصر، بس بين أنه بقي شبيه للنظام يعني.
4: وتاليا حدود الانتصار الإيراني توقفون.
3: تصريح ترامب الأخير بعد ظهر الأحد بتوقيت بيروت أعاد خلط الأوراق مجددا وأجل الحديث عن اتفاق نهائي، فالرئيس الأمريكي أكد أن الحصار على إيران سيبقى قائما إلى حين التصديق الكامل على أي اتفاق، مشددا على أن ما يجري التفاوض عليه اليوم هو عكس تماما أسوأ الصفقات التي أبرمتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي السابق مع طهران.
6: الكلام الذي صدر عن الرئيس ترامب قبل قليل يظهر أن الجانب الأمريكي لا تزال له قراءته الخاصة لهذا الاتفاق، التي تؤكد أنه لا مجال لإبقاء الإيرانيوم المخصب داخل إيران، وأنه لا مجال لاحتفاظ إيران بأي برنامج نووي عسكري في المستقبل، وبتصوير نفسها وكأنها قوة إقليمية كبيرة لا تزال قادرة على التأثير في العواصم العربية التي كانت تدعي أنها تحتلها. يبدو أنه الولايات المتحدة الأمريكية اعتمدت في إيران من خلال مضيق هرمز الحل الذي اعتمد في لبنان لناحية تحييد بيروت عن القصف الإسرائيلي، وقف إطلاق نار لا يرقى إلى درجة انتهاء الحرب بشكل كامل.
3: لا مجال لأي أخطاء، هذا ما يؤكده ترامب، وبانتظار الصيغة النهائية للاتفاق من المبكر حسب ما إذا كانت الاتفاقية تاريخية فعلا أم محطة لا تزال في مرحلة الاختبار.
0: علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر مهنية وإنتاجية، هكذا وصف الرئيس ترامب المفاوضات الجارية مع طهران في تحول لافت داخل خطاب كان حتى الأمس يقوم على التهديد والضغط فقط. جديد مواقف الإدارة الأمريكية وفينا بها مباشرة من واشنطن الزميل أنتوني مرشاق. إذن أنتوني، يعني هل برأيك ما يقوله ترامب يعني فعلا يمهد لهذا الاتفاق التاريخي، يعني أم الخبرة يعني اللي كانت عم تكون بالأونة الأخيرة موضوع الضغط والتصلب الإسرائيلي اليوم قد يعني كمان يرجع يقلب الأوراق؟ تفضل أنتوني.
7: ماجد، يعني بحسب الكواليس الأمريكية فإنه السؤال داخل واشنطن لم يعد هل سيحصل اتفاق مع إيران، بل أي نوع من اتفاق رح يقبل فيه الرئيس ترامب. وتقول المصادر الأمريكية أن ترامب يحاول فرض صورة الاتفاق كاستسلام إيراني تحت الضغط وليس كتسوية متبادلة، خصوصا أنه تعمد استخدام كلمة ترانزاكشن بدل من نوكلير ديل، بإشارة بيعتبرها البعض دليل على أنه التفاهم المطروح رح يتجاوز الملف النووي نحو ترتيبات أمنية وإقليمية أوسع. إذن داخل الكواليس الأمريكية أيضا هنالك قناعة أن ترامب لا يثق بالكامل بالإيرانيين، ولهذا يحاول الجمع بين التفاوض والردع بالوقت نفسه، خصوصا من بعد ما شدد على أن الحصار سيبقى كاملا حتى توقيع أي اتفاق نهائي، ومعتبرا أن الوقت يعمل لصالح الولايات المتحدة لا إيران. وهنا يربط بعض المحللين للأم تي في بين منشوره الأخير أديوس وبين المفاوضات الجارية، باعتبار أن الرسالة الفعلية لطهران هي الاتفاق ممكن، ولكن إذا انهارت التفاهمات فخيار القوة جاهز فورا. كما كشف مسؤول كبير بإدارة الرئيس ترامب أن الاتفاق لا يزال عالق عن تفاصيل حساسة، موضحا أن الخلافات لم تعد فقط على البنود بل حتى على الكلمات والصياغات المستخدمة في بنود الاتفاق. كما تشير ماجد أيضا الكواليس الأمريكية إلى أن واشنطن لا تتوقع توقيع الاتفاق بشكل فوري اليوم، ولكن معتبرة أن النظام الإيراني لا يتحرك بسرعة وأن أي تفاهم رح يحتاج إلى أيام إضافية للحصول على الموافقات النهائية داخل طهران. أما النقطة الأخطر في الكواليس فهي أن واشنطن تبدو واثقة أنه حتى الآن من قدرة الاتفاق، وليست أكيد 100%، ليست واثقة 100% أنه رح يصمد، بل رح تنظر إليه كمرحلة انتقالية لمنع الانفجار الكبير، خصوصا أنه أن ملف حزب الله، النفوذ الإيراني والبرنامج النووي لم يحسم بعد بالكامل ماجد. وبالأخير بالتوازي مع هذه الكواليس قال ترامب أنه المفاوضات أصبحت أقرب بكثير، مؤكدا أنه لن يوقع على هذا الاتفاق إن لم تحصل الولايات المتحدة على كل ما تريده، قبل أن يوجه تهديد مباشر لإيران قائلا إما اتفاق جيد ماجد أو ألف جحيم. هذا ما قاله الرئيس ترامب، وهذه هي الصورة من واشنطن.
0: شكرا لك أنطوني.
2: نبقى في البيت الأبيض ولكن أمنيا، حيث هز إطلاق نار محيط البيت الأبيض وسط استنفار أمني واسع، ودعوة من ترامب إلى توفير بيئة آمنة لجميع الرؤساء المستقبليين. تفاصيل مع كيفن عبدو.
8: That President Trump has said a deal is close, only for the two sides to remain far apart.
9: في ثاني واقعة من نوعها خلال شهر، إطلاق نار جديد في محيط البيت الأبيض فرض استنفارا أمنيا واسعا وإغلاقا فوريا لقلب العاصمة الأمريكية. وبحسب ما أعلنته الخدمة السرية الأمريكية، فقد اقترب شخص مسلح من نقطة التفتيش قرب البوابة 17 قبل أن يخرج سلاحه من حقيبته ويطلق النار باتجاه العناصر الأمنية، ما استدعى ردا مباشرا نتج عنه مقتل المشتبه به، في وقت أصيب مدني آخر من دون تسجيل أي إصابات في صفوف عناصر الأمن. السلطات الأمريكية أكدت أن الوضع بات تحت السيطرة في وقت تستمر فيه التحقيقات لكشف خلفيات العملية ودوافعها. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فعلق في منشور له عبر منصة ترو سوشيال شاكرا رجال الخدمة السرية على جهودهم، ومؤكدا أن مطلق النار صاحب تاريخ عنيف، واصفا إياه بالمهووس بالبيت الأبيض. كما شدد ترامب على أهمية توفير بيئة آمنة لجميع الرؤساء المستقبليين في واشنطن. ويبقى السؤال الأبرز، هل يأتي إطلاق النار في محيط البيت الأبيض مجرد حادث أمني عابر، أم أنه يحمل رسائل تتجاوز الداخل الأمريكي في توقيت حساس تشهده المفاوضات بين واشنطن وطهران؟
2: ميدانيا، غارات وانذارات وضحايا وتدمير نفق لحزب الله في جنوب لبنان. كل التفاصيل مباشرة من الاستوديو مع زميلة رنين إدريس. رنين، إذا كلما اقترب الكلام عن اتفاق تزيد إسرائيل في تعنيفها إذا صح القول.
10: صحيح، يعني جو المفاوضات في الخارج لا ينعكس حقيقة في الجنوب، وخصوصي بشمال الليطاني حيث كثفت اليوم الغارات. خلينا نشوف سوا. على وقع التسريبات التي تتحدث عن اتفاق إيراني أمريكي من جهة، والأخبار الإسرائيلية عن نية الجيش تغيير خطط انتشاره في الجنوب من جهة أخرى، تبقى الجبهة مشتعلة وسط تصعيد إسرائيلي لافت في مناطق شمال نهر الليطاني، والإنذارات طالت 17 بلدة جنوبية وبقاعية، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نفق لحزب الله في منطقة جبل روس في مزارع شبعة. نبدأ من القطاع الغربي كالعادة، إذ غاب القصف عن قرى وبلدات هذا القطاع لهذا اليوم، كما لم يعلن حزب الله عن أي عملية ضد القوات الإسرائيلية في كل هذه المنطقة. أما الصورة في القطاع الأوسط فهي مختلفة، فطيران الحرب الإسرائيلي أغار على بلدة كفرة وأيضا على بلدة بنين تحديدا بالمسيرات، فيما أعلن الحزب عن استهداف تجمعات الجيش الإسرائيلي في حديثة حيث يتواجد الجيش الإسرائيلي هناك، كما أرسل حزب الله رشقات أو أطلق رشقات صاروخية على بلدة رشيف. ننتقل إلى القطاع الشرقي، هنا ركز حزب الله عملياته في كل من دير سريان والطيبة، حيث أيضا يتواجد الإسرائيلي منذ مدة في هذه المنطقة مع غياب القصف الإسرائيلي على كل هذه المنطقة التي يسيطر على معظم قراها. وبالانتقال إلى شمال الليطاني وتحديدا النبطية، هنا كثف الجيش الإسرائيلي من غاراته لهذا اليوم، خلينا نشوف بعض منا على زفتة، دوير، جبشيت، حروف، طول، حبوش، كفر رمان، النبطية، تلة علي الطاهر، ننزل شوي لتحت على زوتر الغربية، على يحمر الشقيف وأيضا على عرب صليم. البقاع الغربي شهد تصعيدا لافتا حيث استهدف الجيش الإسرائيلي منطقة القطراني وهي التي تصل البقاع بمنطقة قرى جزين تحديدا، الأمر الذي تسبب أيضا بأضرار جسيمة في محطة المياه الرئيسية في تلك البلدة، كما نفذ أيضا غارات على بلدة سحمر. الحصيلة التراكمية لعدد الضحايا منذ آذار بلغت 3151 شخصا وأكثر من 9500 جريح حتى هذه اللحظة، لأن العداد يرتفع في كل ساعة مع استمرار الاعتداءات.
11: شكرا رنين.
0: مشاهد من عمق الجنوب، كاميرا الام تي في توثق حجم الكارثة بعد حربين غيرتا وجه الجنوب. تقرير ماريو دويري.
12: للمرة الأولى منذ آخر موجة قصف تمكنت كاميرات الام تي في من الوصول إلى هذا العمق من القرى الحدودية، من صور نحو الخطين الأول والثاني، حديتا، خريس، عين إبل والطيرة. المشهد وحده يعكس حجم الكارثة، قرى مدمرة، أحياء ممسوحة، مساجد مهدمة، سيارات ودراجات متفحمة ما زالت على جوانب الطرقات، بيوت مفتوحة على السماء وغرف نوم تحولت ركاما. خلال جولتنا لم يتوقف القصف، غارات على بعد أمتار وأعمدة دخان ترتفع أمام الكاميرا، ومع كل دقيقة كان الجنوب يخسر المزيد. مبان صورناها في طريق الذهاب عدنا لنجدها اختفت بالكامل. مشاهد تكشف كيف تبدل الجنوب منذ حرب الإسناد عام 2024 من إسناد غزة إلى إسناد إيران، حربان دمرتا الجنوب. وفق المعلومات دمر الجيش الإسرائيلي أكثر من 50 بلدة بشكل شبه كامل، فيما جرفت أحياء بأكملها. أما كلفة إعادة الأعمار التي قدرت بعد الحرب الماضية بحوالي 10 مليارات دولار فتجاوز اليوم 20 مليار دولار، وسط تقديرات تشير إلى أن ما بين 180 و220 بلدة لبنانية أصبحت متضررة أو محتلة بالنار، وتبقى الصور هذه أقصى من أي كلام.
11: أعلن الجيش اللبناني تفكيك قنبلة طيران غير منفجرة من مخلفات الهجمات الإسرائيلية في منطقة الصفير الضاحية الجنوبية، وتم نقلها إلى موقع آمن لإجراء اللازم بشأنها. هذا وشددت قيادة الجيش على ضرورة اتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر في المناطق التي تعرضت لاعتداءات والإبلاغ عن أي جسم مشبوه لدى أقرب مركز عسكري.
0: علاقة عون حزب الله مقطوعة، والام تي في تكشف الوساطة الأكثر جدية في تقرير جويس عيئة.
13: مقطوعة لا تزال العلاقة بين رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وحزب الله، وساطات كثيرة فشلت وأخرى لا تزال قيد المحاولة. أما الوساطة الأكثر جدية وفق المعنيين فهي التي يقودها المدير العام للأمن العام اللواء حسن الشعير. فبحسب معلومات الام تي في، 4 لقاءات حتى الساعة جمعت اللواء شقير مع مسؤولين من حزب الله بينهم وزير، وآخرها عقد منذ يومين. ويصف مصدر مطلع هذه اللقاءات بأنها مطولة ومفتوحة، وتأتي في إطار التواصل من أجل التوصل إلى نتيجة مرضية تتوج بلقاء يجمع موفد حزب الله برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون. وساطة الشقير هذه تحصل بعلم الرئيس عون وبالتنسيق معه، تؤكد المصادر وتضيف الأمور ليست مقفلة ويمكن إحداث قرق ما في جدار الأزمة بين بعبدة والضاحية لتستطرد، ولكن لكل حساباته، في الإشارة إلى حسابات حزب الله، في وقت علمت الام تي في أن حزب الله يتريث في التوجه إلى بعبدة للقاء الرئيس عون لسببين: أولا كي لا تفهم زيارته وكأنها غطاء للتفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل والذي يقوده عون، ثانيا لأن الحزب لا يريد زيارة بعبدة قبل تشكيل الوفد العسكري اللبناني إلى واشنطن للمشاركة في اجتماع البنتاغون في 29 من أيار، كي لا يفهم أيضا أن الحزب راض عن هذه الخطوة. من هنا يحاول الحزب تأخير زيارته بعبدة في وقت تعول المصادر على إمكان تحقيق خرق إيجابي ما في علاقة عون حزب الله في اليومين المقبلين، يتوج اجتماعات شقير بزيارة بعبدة، وهذا التعويل أساسه المفاوضات الأمريكية الإيرانية وسط حديث عن إمكان نجاحها عبر وقف النار على مختلف الجبهات ومنها جبهة لبنان.
2: أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم أعلن أن السلاح سيبقى في أيدي الحزب، مؤكدا أن كل ما يواجهنا سنواجهه كما نواجه إسرائيل. قاسم نصح الدولة اللبنانية أن تترك المفاوضات المباشرة مشيرا إلى أنها مرفوضة، وأضاف: إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن حماية السيادة فلترحل.
14: اتركوا المفاوضات المباشرة. تعرفوا هلأ وقت كان هذا حكي بالإعلام يمكن يكون عم نكشف شيء. أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية وقولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء، لا يركضوا على جريكم وقولوا لكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. لن نركع حتى ولو أطبقت الدنيا علينا. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: وتعليقا على مساعي الوصول إلى اتفاق أمريكي إيراني ومواقف الشيخ نعيم قاسم، ينضم إلينا في الاستوديو الخبير في الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر.
15: مساء الخير مريم.
0: مساء الخير. رح نبلش دكتور نادر بموقف الشيخ نعيم قاسم، تلويح بالنزول إلى الشارع وإسقاط الحكومة والرفض المتجدد للمفاوضات في واشنطن، تفضل.
15: يعني أول شيء نحن أمام يعني رؤيتين ونصرتين وفلسفتين ومنطقين، والمفارقة أنه يعني هذا الكلام يشكل انقلاب على القرارات الحكومية لبل انقلاب على الدستور، والملفت أنه عم بيصدر هالكلام ومصلنا يومين عم نعايد 100 سنة على الدستور اللبناني. وبالتالي وبعدين التهديد اليوم بالشارع، بفتكر يعني في عدم إدراك لموازين القوى وأنه الأمور اتغيرت بالفترة الأخيرة وما كان ممكن بسبعة أيار وما كان ممكن من اقتلاع الثوار اللبنانية بالساحات، ما عاد ممكن اليوم من نظام الأسد سقط، وبالتالي حزب الله خسر حرب، خسر أول حرب إسناد، واليوم موازين القوى منه لصالحه أبدا، وبالتالي في تسليم كامل للورقة اللبنانية لإيران. واليوم التغني أنه إيران مصرة على وقف الحرب بلبنان، هي مصرة على الإمساك بالورقة اللبنانية وعمليا انتزاع هالورقة من الشرعية اللبنانية. وإذا طلعنا على مضامين الاتفاق، شو لحظ الاتفاق؟ لحظ وقف الحرب، هل لحظ انسحاب، هل لحظ التدابير الأمنية، كل الملفات التي هي موضوع مفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، هذا هو يعني هذا هو إذا بدك الأساس. وبالتالي اليوم الدور الأمريكي قد يوافق أكيد على وقف حرب بلبنان، ولكن ما بدنا ننسى أنه هو راعي مفاوضات بين لبنان وإسرائيل لتعبيد الطريق لاتفاق مستدام يضمن أمن البلدين.
0: شكرا دكتور نادر. بعد الآن أحذية عسكرية أمام مجلس النواب
2: ورسالة وحدة بوجه المخ...

0: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي، أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصاً مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات.

0: وسام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها ذكرت فيه بعض الأسباب، مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم لسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا مادياً وأدبياً برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريباً 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم إنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضي وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا إمتى نوجد هالمرسوم، منقول إنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك موريس زوين.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات، حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر حوار حر يستضيف النائب جورج عقيس مع سابين يوسف الاثنين الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع في

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب 20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب 30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب 40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين و

0: المفاوضات والمباحثات الجارية. بيروت لم تبنى على الكراهية ولا على الإقصاء، بل بنيت على العيش المشترك، لكن لا يجوز أن تترك لوحدنا تحمل أعباء الجميع من دون خطة ولا رؤية ولا دولة حاضرة.
1: تعود القمة الروحية الإسلامية المسيحية إلى الواجهة مع محاولة لتثبيت السلم الأهلي وتوجيه رسالة وحدة بوجه المخاطر التي تحاصر لبنان. تقرير ماريو دويري.
2: في الثاني من حزيران المقبل تستضيف دار طائفة الموحدين الدروز القمة الروحية الإسلامية المسيحية بعد أشهر على اللقاء الاستثنائي الأخير في بكركي في تشرين الأول 2024. وتأتي القمة هذه المرة وسط تصاعد التوترات الإقليمية وارتفاع منسوب الانقسام الداخلي. الهدف الأساسي منها تأكيد الثوابت الوطنية، حماية السلم الأهلي ودعم الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها الجيش اللبناني.
3: اليوم الوضع صعب ومعقد ولبنان في خطر وربما يواجه المجهول، فأجدر بنا أن نلتقي وأن نتفاهم وأن نتحاور وأن نتناقش وأن نبعث رسالة إلى المسؤولين وإلى اللبنانيين وإلى كل العالم بأن لبنان باق بوحدة أبنائه.
2: ويؤكد شيخ العقل الدكتور سامي أبو المنى في حديثه للأم تي في أن لبنان لا يحمى إلا بوحدة أبنائه، معتبرا أن قوة البلاد لا تقوم على الانقسامات أو المحاور بل على الشراكة الوطنية والعيش المشترك.
3: الوحدة الوطنية هي الدرع الأقوى لمواجهة الاعتداءات، والسلم الأهلي يتحقق بالشراكة، الشراكة الروحية الوطنية التي نادينا بها مرارا والتي يمكن أن تكون شراكة على أكثر من مستوى، على مستوى روحي وثقافي وسياسي واجتماعي وربما اقتصادي أيضا.
2: القمة ستجمع مختلف المرجعيات الإسلامية والمسيحية، فيما تتولى لجنة الحوار الإسلامي المسيحي إعداد البيان الختامي الذي سيركز على مواجهة الخطابات التحريضية وتثبيت مساحة مشتركة بين اللبنانيين. وفي وقت ترتفع فيه المخاوف من الانقسامات الداخلية، تراهن المرجعيات الروحية على أن هذا اللقاء يشكل مساحة تهدئة ورسالة طمأنة بأن لبنان رغم كل الأزمات لا يزال قادرا على حماية وحدته الوطنية.
4: في جامعة أو في حديقة جامعة هايغازيان، صاروخ فضائي يحكي قصة تطور لبنان العلمي خلال فترة الستينيات. زينب باسيل شمعون.
5: تخيلوا لو أنه عام 1966 لم تجمد التجارب والاختبارات لتطوير صناعة صواريخ الفضاء، لكن لبنان اليوم وصل إلى القمر كما وصلت الولايات المتحدة قبل 57 عام. فعام 1960 أسس أستاذ الرياضيات والفيزياء مانوك مانوكيان مع مجموعة من طلابه من جامعة هايغازيان هايغازيان كوليدج روكت سوسايتي، وبدأت رحلة التجارب لصناعة الصواريخ. أول الداعمين للجمعية كان النائب إميل البستاني الذي تبرع وقتها بهبة قيمتها 750 ليرة. النجاح الأول سجل عام 1961، وصل الصاروخ على ارتفاع كيلومتر واحد، أما الصاروخ الثاني فوصل على ارتفاع 2 كيلومتر. هذا النجاح دفع الرئيس فؤاد الشهيب إلى تقديم هبة على مدى سنتين قدرة 25,000 ليرة. بعد بسنة وتحديداً ب 25 أيار 1962 تمكن صاروخ HCRS-7 الوصول إلى ارتفاع 11.5 كيلومتر، وبعد سجل صاروخين من عائلة الأرز ارتفاع 20 كيلومتر. عام 1963 أطلق صاروخ أرز 4 الذي بلغ وزنه 1250 كيلوغرام وطوله 6 متر ومدى وصوله 145 كيلومتر. حين وتقديرا لهذا التميز العلمي أصدرت الدولة اللبنانية طابع بريدة خاص. فيديو قصير عرض يقول فيه الأستاذ مانوكيان بأنه من الأفضل أن يغادر لبنان مع عائلته بسبب الأوضاع التي توحي بشن حرب، حمل تفسيرات واضحة بأنه ممنوع على لبنان التطور والتقدم العلمي.

0: and they're expecting to have a war soon. I better leave with my family.
1: وباقي الصاروخ أرس 4 معروض بحديقة جامعة هيكازيون شاهد على مرحلة تطور لبنان السباق بالعلم والتطور، كما أنه فيلم The Lebanese Rocket Society انعمل ليأكد على قوة لبنان العلمية، إنما للأسف انتهى الحلم مع الرحلة التي لم تصل إلى أهدافها.
2: في فقرة الصحة وفي مواجهة أمراض القلب والشرايين، قد يتحول التوقف العشوائي عن أدوية الكوليسترول إلى خطر صامت بعواقب خطيرة، لذلك يحذر الأطباء من اتخاذ أي قرار علاجي من دون متابعة طبية متخصصة. تقرير ماريو دويري.
3: الكوليسترول عنصر أساسي في الجسم، يدخل في بناء الخلايا وإنتاج الهرمونات والفيتامينات الحيوية، لكن ارتفاع مستوياته خصوصا الكوليسترول الضار يزيد من الخطر على الصحة.
4: إذا ارتفع كتير الكوليسترول بالدم بيصير يأثر على الشرايين، كلكم تعرفوا بيصير يسكر الشرايين، وصار في حملة كتير قوية على السوشيال ميديا حاليا ضد دواء الكوليسترول، وفي كتير مرضى وقفوا دواء الكوليسترول من وراء الحملة، وهيدي لسوء الحظ وصلت لزيادة عدد الجرحات والجلطات.
3: لذلك يذكر المرضى بأهمية الالتزام بالعلاج الموصوف وعدم التوقف عن أدوية الكوليسترول من دون استشارة الطبيب.
4: أدوية الكوليسترول فيكون عندها عوارض جانبية طبعا، إذا بين عوارض جانبية لازم المريض يستشير طبيبه، هو طبيبه بيقرر إذا لازم يتوقف دواء أو يتغير. بس عندنا أدوية جديدة كتير مهمة، أدوية إبر بتنعمل بالبطن، في أدوية بتنعمل كل 15 يوم، في دواء بينعمل مرة كل شهر، وفي دواء حديث جدا جدا متطور جدا بينعمل مرة كل 6 شهور. هاي الإبر كل إنسان فيه يستعملها بعد استشارة طبيبه، ما عندها عوارض جانبية أبدا.
3: قرار بسيط قد يحمي من مضاعفات خطيرة ويضمن توازنا صحيا مستداما.
2: بعد إعلان بين التضخم والحرب،
5: وحفل موسيقي لدعم لبنان،
6: بوليكلينيك حماية قلبنا تبدأ في رحم الأم، وأي تهديد لصحته إنذار خطر لحياتنا. القلب محور هذه الحلقة من بوليكلينيك مع الدكتور أنطوان إستفان الاختصاصي في أمراض القلب والشرايين. بوليكلينيك كل ثلاثاء 12 ظهرا مع جان حتشيتي.
7: بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي، أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصا مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

0: مقام العمل لكل الأشخاص يلي بيشتغلوا وين؟ بلبنان. للأشخاص التابعين لفئات ضمن مرسوم اتخذ بناء على اقتراح وزير العمل بوقتها ذكرت فيه بعض الأسباب، مثل الأشخاص يلي بيقوموا بخدمات ممتازة بتساعد على تعزيز الصناعة والتجارة بلبنان وعلى رفع مستواها وزيادة الإنتاج، وللأشخاص يلي بيساهموا بجهودهم الشخصية على توسيع مدى العمل، ولكل اللي بيشتغلوا بالدوائر الفنية والإدارية يلي بيساهموا مساهمة فعالة بتوجيه العمل توجيه صحيح، يلي بيموتوا أثناء قيامهم بأعباء أعمالهم أو بيضحوا بحياتهم لسبيل واجبهم المهني، إلى النقابيين يلي بيساهموا ماديا وأدبيا برفع مستوى أعضاء نقابتهم. وهالوسام هو مثل ميدالية قطرة تقريبا 4 سنتيمترات مدورة أكيد، بأعليها في كلمات مثل الجمهورية اللبنانية، بأسفلها مكتوب وسام العمل بشكل نصف أفقي. المهم أنه هالميدالية مثل كتير ميداليات، في منها البرونزي وفي منها الفضة وفي منها الذهبي. ولكل اللي حابين يعرفوا أمتى نوجد هالمرسوم، منقول أنه وسام العمل موجود ببيروت بعشرين تشرين الثاني 1959 لإمضاء فؤاد شهاب رئيس جمهورية، رئيس مجلس الوزراء رشيد كرامي، ووزير العمل آنذاك موريس زوين.
1: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر حوار حر يستضيف النائب جورج عقيس مع سابين يوسف الاثنين الواحدة ظهرا. حوار حر نجمع فيه

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين.
2: والحفل الموسيقي الذي أقيم بباحث معهد العالم العربي لجمع التبرعات مشروع ساهمت مؤسسة ميشيل عيسى للتنمية المحلية بنجاحه، إيمانا منا بدور الاغتراب القوي بمساندة لبنان عند كل محنة.
3: بالإضافة للمساعدة اللي عم نقدمها من الداخل، إنه كمان يكون في عنا كمان نوع من دعم إضافي بالقدر يلي منقدر عليه من الخارج، حتى نكون عم نحفز أصدقاء لبنان بالخارج والمنتشرين اللبنانيين بالخارج.
4: نحن رح نرفض النار والبارود، لأنه هيدا شيء ما بيشبه لبنان، هيدا حرب فرضت على لبنان ونحن ما بدنا إياها.
2: برعاية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ودعم وزارة الخارجية الفرنسية وبمبادرة من معهد العالم العربي وتعاون مجموعة من الفنانين اللبنانيين والأجانب، استطاع هذا الحفل أن يحصد حوالي 50,000 يورو.
5: Ce concert doit permettre de lever de l'argent pour l'aide humanitaire pour tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui au Liban, et nous savons qu'ils sont nombreux.
6: نحن دائما قوية كتير كأفراد وضعف كمجموعة، بتمنى هالشي ينعاده.
7: المهم انه هوية لبنان الفنية والثقافية نضل نذكر فيها كمان، لانه هي هالقد غنية.
8: Je vais faire un concert. Venez et réunir plein d'artistes pour que les gens viennent et une fois qu'ils sont là leur dire n'oubliez pas le Liban.
2: يتفق جميع المغتربين على انه حان الوقت لينعم لبنان بالسلام.
9: حان الوقت انه هالبلد يرجع يعيش مثله مثل اي بلد تاني.
10: منيحة استرجي اقول انه مننوجع مثل العالم الهونيك، بس نتأثر بطريقة كتير قوية.
11: منحب نقول خلاص وقفوا الحرب، وقفوا العنف.
12: لبيروت وجتام بكل بيروت.
2: تعاون الأفراد والمؤسسات والجمعيات مثل مؤسسة ميشيل عيسى يطبق عليه مثل في الاتحاد قوة. بختام هذا المشهد، استطاع لبنان أن يجمع جميع المغتربين اللبنانيين وأصدقائهم تحت راية الأمل والحياة، ورغم كافة الصعوبات تبقى صورة لبنان للعالم هي صورة وطن، الفن والثقافة. من أمام معهد العالم العربي، زينب أسيل شمعون، فرناندو حويك، MTV.
13: كيفن وورش على رأس الفيدرالي الأمريكي، مرحلة جديدة بين التضخم والحرب وضغوط السياسة. طبعا التفاصيل مع أنطوان سعادي.
14: ليس مجرد اسم جديد على رأس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بل رجل قد يغير طريقة إدارة أقوى بنك مركزي في العالم. إنه كيفن وورش، الرئيس 17 للفيدرالي الأمريكي وخليفة جيروم باول. وورش وللمرة الأولى منذ عهد رونالد ريغان أدى اليمين كرئيس المركزي في البيت الأبيض بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مشهد أعاد الجدل في شأن استقلالية الفيدرالي عن السياسة. لكن من هو كيفن وورش؟ هو مصرفي وخبير اقتصادي أمريكي، عمل سابقا داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، ويعرف بعلاقاته القوية مع وول ستريت والأسواق المالية، كما يعتبر من أكثر مسؤولي الفيدرالي ثراء في تاريخه، ويطرح نفسه كرجل إصلاحات داخل البنك المركزي الأمريكي. ماذا يريد أن يغير؟ وورش يتحدث عن إعادة هيكلة طريقة عمل الفيدرالي وتقليص ميزانيته الضخمة، إضافة إلى تغيير طريقة التعامل مع التضخم وطريقة التواصل مع الأسواق.
15: To fulfill this mission, I will lead a reform-oriented Federal Reserve, learning from past successes and mistakes both.
14: لكن التحدي الأكبر أمامه يبدأ الآن، فالاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطا متزايدة مع ارتفاع التضخم مجددا بسبب الحرب وتأثيرها على أسعار الطاقة. ولهذا السبب تتجه التوقعات إلى إبقاء الفائدة مرتفعة حاليا، رغم أن ووش كان سابقا من الداعمين لخفضها. وهنا يدخل العامل السياسي، فترامب لطالما هاجم الرئيس الفيدرالي السابق جيروم باول واتهمه بعدم خفض الفائدة بالسرعة الكافية. أما اليوم فيحاول ترامب التأكيد أن ووش يعمل باستقلالية في وقت يخشى فيه المستثمرون من أي تدخل سياسي في قرارات الفيدرالي.
16: I want Kevin to be totally independent. I want him to be independent and just do a great job. Don't look at me, don't look at anybody, just do your own thing and do a great job.
14: كيفن وورش يدخل إلى واحدة من أكثر الفترات تعقيدا للاقتصاد الأمريكي، بين التضخم، الحرب وضغوط السياسة على قرارات الفائدة.
17: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع الدكتور رامي الهاشم الاختصاصي في الجراحة النسائية والتوليد والعقم والتقنيات المساعدة على الإنجاب.
1: لمشاكل العقم ما لازم دايما ينحط الحق على المرأة، لأنه الدراسات أثبتت أنه ب 20% من الحالات الرجل بيكون عنده مشكلة، ب 30% المرأة بيكون عندها مشكلة، وب 40% من الحالات الشريكين بيكون عندهم مشكلة. وبكل الأحوال الشريك ما اختار يكون عنده صعوبة بالإنجاب، بالتالي الكوبل لازم يضل متين ومتماسك والشريك الآخر داعم بلا ما يحسس الشخص الثاني بالذنب. إذا كان عندكم صعوبة على الإنجاب بعد سنة من المحاولات، لازم تشوفوا الطبيب المتخصص بالعقم كرمال ينباشر بالفحوصات عند الطرفين.

أغار الطيران الإسرائيلي على محيط زبدين والشرقية وعلى دراجة نارية في دوير أدت إلى سقوط قليل وعلى كفرة وقلية في البقاع الغربي، كما أفيد عن قصف مدفعي إسرائيلي جديد على بلدة القليلي. وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى 3 أحداث أمنية صعبة في جنوب لبنان. في هذا الوقت يتواصل تحليق الطيران المسير الإسرائيلي فوق بيروت والضاحية الجنوبية على علو منخفض. صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط لمواصلة المعركة في لبنان وقال إننا على استعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع وأن يسقط الحكومة، وإذا كانت عاجزة عن تحقيق السيادة فلترحل. وإذ رفض قاسم أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، دعا إلى وقف العدوان وانسحاب إسرائيل بالكامل وتحرير الأسرى وعودة الأهالي، وبعدها نناقش الاستراتيجية الدفاعية. أشارت وكالة تسنيم إلى احتمال إلغاء الاتفاق مع الولايات المتحدة بسبب عرقلتها لبعض البنود. أشار مسؤول أمريكي للCNN إلى أن الإفراج عن أموال إيران مرهون بفتح مضيق هرمز والوفاء بتعهداتها النووية. قال وزير خارجية بولندا إذا حاولت إيران تغيير النظام العالمي عبر سيطرتها على هرمز فسيكون لنا موقف. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: دايما حد.
1: ارلل ميكس مع دي جي ماريانو.

بزنس هاب، مساحة حوار ومعرفة. بزنس هاب، إنه الجسر إلى النجاح والتألق. في بزنس هاب هذا الأسبوع، في زمن تشابه السير الذاتية وطغيان الذكاء الاصطناعي، أي ذهنية للمستثمر في إدارة المخاطر وتحويل التراجعات فرصاً مستقبلية للنمو، مع الشريك والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن للاستشارات في السعودية جاد بطار. بزنس هاب، نلتقي بكم كل اثنين عند 12:00 ظهرا في البرنامج الذي يصنع التغيير. كونوا على الموعد حيث الريادة تتكلم. بزنس هاب، إعداد وتقديم هدى عيد.

غار طيران الإسرائيلي على محيط زبدين والشرقية وعلى دراجة نارية في دوير أدت إلى سقوط قتيل، كما أفيد بسقوط قتيل باستهداف دراجة نارية في تورا. وغار أيضا الطيران الإسرائيلي على كفرة ومحيط البزوري، وفي البقاع الغربي غار على سحمر وقلية ومشغرة للمرة الثالثة، وتعرضت بلدة القليلي لقصف مدفعي. استهدف حزب الله قوى إسرائيلية داخل منزل في بلدة البياضة وتجمعا للقوات الإسرائيلية في رشاف، وعربت هامرب في موقع المنارة وقوى إسرائيلية ودبابة ميركافا في البياضة والطيبة. صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطة لمواصلة المعركة في لبنان، وقال إننا على استعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. أشار مصدر أمريكي للحدث إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن أي اتفاق مع طهران يجب أن يضمن لها حرية العمل في لبنان، ومسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران لا تتضمن إزالة سلاح حزب الله في لبنان. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع وأن يسقط الحكومة، وإذا كانت عاجزة عن تحقيق السيادة فلترحل. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذا أبرمت اتفاقا مع إيران فسيكون جيدا وسليما لا يشبه الاتفاق الذي أبرمه أوباما. أضاف لم يتم التفاوض على كامل الصفقة مع إيران حتى الآن. أخيرا أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعقد في هذه الأثناء اجتماعا أمنيا مصغرا لمناقشة الاتفاق.

0: Radio Free Lebanon. FM.
1: RLL Mix. RLL Mix. مع DJ Mariano.

بسروم لنكمل الرحلة إلى جنوب لبنان. صيدا، صور، جزين، مبطية، حصبية، مرجعيون.

نادى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدعوة المتهورة لحزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية، وقال: نقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية ومساعيها لاستعادة سلطة الدولة، ولن نسمح بنجاح مساعي حزب الله للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا ومرحلة اتخاذه لبنان كرهينة أوشكت على النهاية. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: من حق الشعب أن ينزل إلى الشارع وأن يسقط الحكومة، وإذا كانت عاجزة عن تحقيق السيادة فلترحل. ميدانيا، أغار الطيران الإسرائيلي على محيط زبدين والشرقية وعلى دراجة نارية في دوير أدت إلى سقوط قتيل، كما أفيد بسقوط قتيل باستهداف دراجة نارية في تورة وعلى كفرة ومحيط البزوري. استهدف حزب الله قوى إسرائيلية داخل منزل في بلدة البياضة وتجمعا للقوات الإسرائيلية في رشاف وعرب تمر في موقع المنارة وقوى إسرائيلية ودببت ميركافا في الطيبة. أشار مصدر أمريكي للحدث إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن أي اتفاق مع طهران يجب أن يضمن لها حرية العمل في لبنان، ومسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران لا تتضمن إزالة سلاح حزب الله في لبنان. قال وزير خارجية بولندا: إذا حاولت إيران تغيير النظام العالمي عبر سيطرتها على هرمز فسيكون لنا موقف. أعلنت القناة 13 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد اجتماعا أمنيا مصغرا لمناقشة الاتفاق. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: أهلا بكم. دنا وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الدعوة المتهورة لحزب الله للإطاحة بالحكومة اللبنانية، وقال: نقف بحزم إلى جانب الحكومة اللبنانية ومساعيها لاستعادة سلطة الدولة، ولن نسمح بنجاح مساعي حزب الله للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا ومرحلة اتخاذه لبنان كرهينة أوشكت على النهاية. أضاف روبيو: لقد تجاهل حزب الله النداءات المتكررة الصادرة عن الحكومة لوقف هجماته واحترام وقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك واصل إطلاق النار على مواقع إسرائيلية ونقل المقاتلين والأسلحة إلى جنوب لبنان، ويعد ذلك حملة متعمدة لزعزعة استقرار البلاد والحفاظ على نفوذه على حساب مستقبل الشعب اللبناني. الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وفي ذكرى المقاومة والتحرير، كان قد جدد دعوة الحكومة إلى التراجع عن المفاوضات المباشرة وعن قراراتها بشأن حصرية السلاح. أضاف: لن نركع وسنبقى في الميدان وسنخرج ورؤوسنا مرفوعة. وتطرق قاسم إلى ملف القرد الحسن:
1: نحن لا نطلب منكم مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي، بس نطلب عدم تسهيل هذا المشروع. أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة واضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية، وقولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء، ليركضوا على جريكم وقولوا لكم دخيلكم، تعوا شو بدكم حتى نتفق. تنازل تلو التنازل، حصرية السلاح حصرية السلاح. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبه. يا أخي افهموا بالعربي الفصيح، نزع السلاح إبادة. وأنا بقول لكم، هلا البعض يمكن يستغرب، ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله مع العوامل الأخرى المحيطة بها. إذا كانت هذه الحكومة عاجز عن تأمين السيادة فلترحل. قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ العقوبات التي فرضتها أمريكا كلها عقوبات تستهدف الضغط، يعني هن عاجزين. هذه العقوبات ستزيدنا صلابة، وهذا دليل على أننا مؤثرون. كان على الدولة أن تقول شيئا، على الحكومة أن تقول شيئا. يا أخي احكوا لكم كلمتين اعترضوا بس. كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا، لنركع، لكننا لن نركع. قصف العدو فروع القرد الحسن على أساس أنه هذا بيغذي حزب الله ماليا. منين بيغذي حزب الله ماليا؟ هذا قرد حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين، مصرياته بينقلهم بالشنطة وبيدفعوا النقدة. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
0: أشار مصدر أمريكي للحدث إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن أي اتفاق مع طهران يجب أن يضمن لها حرية العمل في لبنان، ومسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران لا تتضمن إزالة سلاح حزب الله في لبنان. قال البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي في عظات قدس الأحد: إننا نصلي من أجل المفاوضات ولا يجوز ترك بيروت.
2: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية. بيروت لم تبنى على الكراهية ولا على الإقصاء، بل بنيت على العيش المشترك، لكن لا يجوز أن تترك لوحدنا تحمل أعباء الجميع من دون خطة ولا رؤية ولا دولة حاضرة.
0: ميدانيا، أدت غارة إسرائيلية على دراجة نارية في دوير إلى سقوط قتيل، وآخر في غارة على دراجة نارية في طورة، وقتيلين في غارة على صير الغربي، كما أغار طيران الإسرائيلي على محيط زبدين والشرقية وكفراو محيط البزورية، وتعرضت بلدة القليلي لقصف مدفعي. أما في البقاع فقد غار طيران الإسرائيلي على سحمر وقلية ومشغرة، وتواصل مساء تحليق طيران مسير الإسرائيلي فوق بيروت وضحية الجنوبية على علو منخفض. في المقابل استهدف حزب الله قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة البياضة، وتجمعا للقوات الإسرائيلية في إرشاف وعربة هامر بموقع المنارة، وقوى إسرائيلية ودبابة ميركافا في الطيبي. صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وقال إننا على استعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. وضع أهالي شهداء الجيش اللبناني حذية أبنائهم العسكريين في ساحة النجم ومحيط مجلس النواب احتجاجا على مشروع قانون العفو العام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا أبرمت اتفاقا مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا وسليما لا يشبه الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما. أضاف: لم يتم التفاوض على كامل الصفقة مع إيران حتى الآن. نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن لن توقع اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، والرئيس يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. أضافت إن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وأنجزنا 95% منه ونتفاوض على الصياغات. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: نحن في وضع جيد جدا وبشأن التوصل إلى اتفاق، لكن هناك أمورا يمكن أن تقوضه. وفي سياق، أشار مسؤول أمريكي لCNN إلى أن الإفراج عن أموال إيران مرهون بفتح مضيق هرمز والوفاء بتعهداتها النووية. أضاف: لم نتفاوض بعد على أموال إيران المقرر الإفراج عنها ضمن الاتفاق. أشارت وكالة تسنيم إلى احتمال إلغاء الاتفاق مع الولايات المتحدة بسبب عرقلتها لبعض البنود. أخيرا، قال وزير خارجية بولندا: إذا حاولت إيران تغيير النظام العالمي عبر سيطرتها على مضيق هرمز فسيكون لنا موقف. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورافقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة.

وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة. سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكل يلي انضموا إلنا بصباح هيدا الأحد 24 أيار 2026. تنعمل سوا جولة على أبرز المواضيع يلي طبعت بحر الأسبوع. بذكركن عم بتابعونا عبر موجات لبنان الحر 3 102.3 102.5 و 102.7 ميجا هرتز اف ام، وعبر موقعنا الإلكتروني rll.com.lb وعبر تطبيق لبنان الحر RLL App. لا شك أنه هالأسبوع كان حافل بالتطورات، ولكن البداية من العقوبات يلي فرضتها الخزانة الأمريكية على 9 أفراد بلبنان بتهمة عرقلة عملية السلام وعرقلة نزع سلاح حزب الله، تشمل نواب وضباط بالقطاعين العسكري والأبناء. وضمت هالقائمين نواب الحزب المحظور حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسين الحاج حسن، ومحمد فنيش، ورئيس مكتب مخابرات الجيش اللبناني بالضاحية الجنوبية لعقيد سامر حمادي، ومسؤول الأمن بحركة أمل أحمد بعلبكي، والقائد العسكري لحركة أمل بالجنوب علي أحمد الصفاوي، ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام اللبناني العميد خطار ناصر الدين، والسفير الإيراني غير المرغوب فيه محمد رضا شيباني. وأكدت الخارجية الأمريكية أنه هيدي منا إلا البداية، وحذرت من محاسبة كل مين بيحمي أو بيتعاون مع هالمنظمة الإرهابية أو بيقود سيادة لبنان، وكشفت عن مكافأة 10 ملايين دولار عن أي معلومات بتأدي لتعطيل تمويل حزب الله. قيادة الجيش ومن بعد ما صدرت العقوبات أكدت أنه كل الضباط والعناصر بيأدوا مهماتهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وبالتالي ولائهم هو بس للوطن وللمؤسسة العسكرية. بدوره لفت الأمن العام أنه إذا تثبت أنه أي عسكري أو موظف سرب أي معلومة لبرات المؤسسة فرح يتعرض للمساءلة القانونية والقضائية. أما حزب الله وببيان فاعتبر أنه فرض هالعقوبات هو محاولة ترهيب أمريكية للشعب اللبناني الحر لتدعيم العدوان الصهيوني على بلدنا بحسب تعبيره. وبرأيه أنه استهداف الضباط اللبنانية عشية اللقاءات بالبنتاغون هو محاولة لإدخال الدولة وأخضاعها بشروط الوصاية الأمريكية. أما عن توقيت العقوبات وتداعياتها قبل الاجتماع الأمني بالبنتاغون ب 29 أيار فبنطلع على كواليسها مع الكاتب والمحلل السياسي آلان سركيس. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: أهلا بحضرتك وبنحيي كل المستمعين.
0: شكرا أستاذ آلان. لا شك أنه الولايات المتحدة فجرت إنبلة بوجه الثنائي الشيعي وفرضت هالعقوبات، وأيضا بحسب قراءاتنا عم يتم الحديث عن عقوبات جديدة على الدائرة الضيقة للرئيس بري. شو هي قراءتك لتوقيت هالعقوبات، خصوصا أنه بعد أسبوع نحن قدام اجتماع أمن بالبنتاغون عم يتحضر له، وشو تداعيات هالعقوبات أيضا؟
1: نعم، هي مش بس إنبلة بوجه الثنائي الشيعي، بوجه الثنائي الشيعي متوقع، لأنه مش أول مرة بحطوا عقوبات على دائرة ضيقة للرئيس بري، قبل حطين عقوبات على النائب علي حسن خليل.
0: نعم.
1: بينما الإنبلة المتفجرة هي بوجه هذه الدولة اللبنانية الراكبة من سنة 90، وبوجه الأجهزة الأمنية، وبوجه كل هالدولة العميقة اللي لازم تصل. هون بري عم بقول لك هون الإنبلة المضبوطة والحقيقية واللي فعلا بتهز مسارات الدولة.
0: نعم.
1: انه بقى فيها الدولة اللبنانية تقعد مع الامريكان وتتذاكى على الامريكان، بقى فيها الدولة اللبنانية تقول انه انا ضد حزب الله وانا مع نزع السلاح، من مالي تاني الاجهزة الامنية والاجهزة القضائية كل اسلاك الدولة والمحكمة العسكرية تشتغل لصالح حزب الله. هلا بالنسبة للرئيس نبيه بري، اكيد الرئيس نبيه بري يوضع لا يحسد عليه، لانه واقع بين نارين، نار الشيعة حزب الله عفوا مش الشيعة، والنار الثاني نار الأمريكان والنار الإسرائيلية ونار التهجير.
0: صحيح.
1: أكيد هذه العقوبات جرس إنذار كتير كبير للرئيس نبيه بري، إنه وقت فيك كمان تكفي بلعبة التزاكي على المجتمع الدولي مثل ما عملت من سنة 90 لهلا، وخصوصا سنة 2006، ومفكر حالك إنه قادر تقعد وتمرق القصص مثل ما كانت تمر. لذلك نحن وصلنا لهالعقوبات بتدل إنه نحن وصلنا لمرحلة حاسمة، إما هذه الدولة اللبنانية تحزم أمره وتشتغل مظبوط وتوقف دعمها لميليشيا حزب الله، يا اما رايحين على عقوبات اقصى واقصى واقصى، بتبلش بالرئيس نبيه بري ما بنعرف وين رح توصل، خصوصا انه في نحو 600 او 700 اسم وهن محطوطين على لائحه العقوبات.
0: نعم.
1: ولح يشملوا عده مراكز بالدوله كمان.
0: صحيح. استاذ ألان سركيس، يعني ممكن نقول انه الرئيس بري بن هلالين مستهدف اليوم عسكريا من ناحيه اسرائيل، كونه من كم يوم عملت غاره دمرت في بيت خيو، وامريكيه اذا بدنا نقول من خلال العقوبات، هل اصبح هو مستهدف؟
1: هو مش مستهدف، هو عم بيحط حاله بدائره الاستهداف لانه ما عم يحزم امره.
0: نعم.
1: عسكريا لو بدها اسرائيل تستهدف هنا قادره توصل له، منه هدف مخبى او قائد عسكري.
0: نعم.
1: لا، ما فينا نقول مستهدف عسكريا قد ما هو عم بحط حاله بموقع المدافع عن سياسه ايران وحزب الله، مع انه هو مش مقتنع بهيدي السياسه.
0: نعم.
1: ما كمان هون الانفصام باستطاعات السياسه، الرئيس نبيه بري عارف انه عم بصير جريمه بحق الشيعه وبده يوقف هالقصة،
0: كونه الاخ الاكبر مش قادر يمكن يضغط على
1: مش
0: حزب
1: قادر
0: الله.
1: مظبوط. واصلا نعم. حزب الله بقى حزب الله، صار فرقه من حرس الثوري الايراني.
0: نعم.
1: قراره حتى نعيم قاسم بقى يمون على حزب الله، يعني كمان المادة الثانية نفهم انه بري بقى قادر يمون على حزب الله.
0: نعم. استاذ ألان، هل مصير المفاوضات اليوم على المحك، خصوصا انه تم الحديث قبل عن هدنة 45 يوم وشفنا كيف ترنحت من اليوم الاول؟
1: لا، هي الهدنة قائمة وموجودة، الهدنة بس مش الهدنة مع حزب الله، الهدنة مع الدولة اللبنانية.
0: نعم.
1: عم تشوف شي الطيران الاسرائيلي عم يقصف العاصمة بيروت؟ لا. عم تشوف الطيران الاسرائيلي عم يقصف مدينيين؟ لا. عم تشوف الطيران الاسرائيلي عم يستهدف بنى تحتية للدولة اللبنانية؟ كمان لا، واجهزة امنية؟ لا.
0: وبالتالي
1: الهدنة قائمة، الهدنة مع الدولة اللبنانية وليست مع حزب الله، تنكون واضحين. وهذا اقصى اللي قدرت جابته الدولة اللبنانية، مع انه الدولة اللبنانية وعيت لقيت حالها بحرب هي ما لها دخل فيها، وهيدي الحرب وهيدي الحرب كمان حرب ضروس وحرب يعني عم تدمر وتهجر كل منطقة الجنوب، والشريط الحدودي ما رح يوقف عند المنطقة الصفراء، رح يوصل يمكن للأول.
0: نعم.
1: وبالتالي نحن فايتين بأيام صعبة وأيام مصيرية كتير كبيرة، الدولة اللبنانية تفعل أقصى ما يمكن فعله، وهون أكثر من هيك شو قادرة تعمل.

0: يروح وزير شيعي بس بقيادة الجيش. لذلك قيادة الجيش قدام اختبار جدي وحقيقي، هذه من ناحية. من ناحية تانية اجتماعات البنتاغون أهميتها، إنه أول اجتماعات أمنية مباشرة بين لبنان وإسرائيل منذ 83،
1: نعم،
0: وعم تصير برعاية أمريكية بالبنتاغون، يعني ما عم تصير بقبرص أو بفرنسا أو حيالله مطرح، وبالتالي بتكتسب أهمية كتير كبيرة. وهذه المفاوضات لازم تكون بداية تعاون أمني وعسكري لبناني إسرائيلي من أجل تحقيق سلام دائم ومنع الميليشيات المسلحة من احتلال لبنان مجددا، مثل ما صار من بعد 67، مثل ما صار مع حزب الله، مثل ما صار مع الإيرانية. لهيك أهمية هذه المفاوضات، الدولة اللبنانية لازم تقول أنا موجودة، أنا صاحبة القرار الأمني على الأرض، وأنا اللي بحكم على الأرض، ولازم تنفذ، مش بس تضل بدائرة القرار.
1: نعم، المشكلة هون أستاذ ألا أنه بتاخد قرارات بس في صعوبة بالتنفيذ، لأنه ما في تعاون من قبل الحزب.
0: لكن الدولة وقتها بدها تفرض الأمن ما بدها تعاون، يعني القوى الأمن الداخلي وقتها بدها توقف إحرامي فبيتعاون مع الإحرامي أنت يوقف قالوا، ولا بتعمل مداهمات وبتوقفه.
1: نعم،
0: من
1: هيك
0: يا الدولة بدها تحزم
1: تضرب بإيد من حديد
0: الدولة السلام.
1: نعم،
0: 100%.
1: نعم،
0: يا على الدولة السلام.
1: نعم، الكاتب والمحلل الأستاذ ألان ساركيس، شكرا لك على هيدي المداخلة وأهلا وسهلا فيك. أما عن تأثير هالعقوبات فالجواب بنسمعه بتقرير أعدته الزميلة سيمونا حتشيتي ببحر الأسبوع.
2: عادت العقوبات الأمريكية إلى واجهة المشهد اللبناني بعدما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض إجراءات جديدة طالت شخصيات سياسية وأمنية مرتبطة بحزب الله، في خطوة قالت واشنطن إنها تهدف إلى الحد من نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة ودفع لبنان نحو مسار السلام ونزع السلاح. كيف سيؤثر هذا القرار بحسب الكاتب والباحث في شؤون الأمن والدفاع رياض أهوجي عبر لبنان الحر؟
3: ستكون كبيرة وسنشهدها بشكل متسلسل، وهي تأتي في إطار التصعيد المستمر في حسم ملف حزب الله، وهو أيضا مرتبط 100% بالمفاوضات اللي ترعاها واشنطن بين لبنان وإسرائيل لإنهاء حالة الحرب بين البلدين.
2: وقبل الختام، من هو المستهدف من هذه العقوبات؟
3: الكل مستهدف في عملية إنهاء الوجود العسكري لحزب الله في لبنان، ولا إنهاء نفوذ حزب الله داخل مؤسسات الدولة. وكل من له دور في تعزيز قدرة حزب الله وتمكين حزب الله من إعاقة عمل الدولة سيكون مستهدف بغض النظر عن مركزه وانتمائه لأي مؤسسة في لبنان. وطبعا المستهدف الكبير والأساسي كان دولة الرئيس نبيه بري، وهو ثاني الثنائي الشيعي، وهي جاءت لتقول أن الرئيس بري هو طرف وليس جهة حيادية تعمل على حلحلة أمور.
2: إذن تفتح هذه العقوبات الباب أمام مرحلة جديدة من الضغوط الأمريكية على لبنان، وسط تساؤلات حول انعكاساتها السياسية والمالية وتأثيرها على التوازنات الداخلية في ظل استمرار التوتر الإقليمي وتعقيدات المشهد اللبناني.

لعل أبرز المواضيع اللي طبعت هالأسبوع كانت أيضاً قانون العفو العام لأقر باللجان المشتركة، واللي دفع العديد من المواطنين للخروج بمسيرات بسيارات بصيدا وطرابلس، ويقطع طرقات بالمحمرة عكار وطريق العبد حلبة وبعرسال أيضاً والطريق الجديدة، وأشعلوا إطارات وسجلت وقفات احتجاجية عدة على عدم شمول الموقوفين الإسلاميين بقانون العفو، فضلاً عن حالة توتر وتصعيد بمبنى الموقوفين الإسلاميين بسجن رومية. هالتطورات دفعت رئيس مجلس النواب نبيه بري ليأجل جلسة العفو لموعد تاني، شعار التوافق بحسب بري. وكانوا أهالي شهداء معركة عبرة وجهوا كتاب مفتوح لرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، شددوا فيه على أنه أي تسوية تبرم على حساب دم الجيش هي سابقة خطيرة بتمس العدالة وبتهدد الثقة بالمؤسسة.

0: الجلسات، وأيدوا بالوقت نفسه أي مقاربة قانونية وإنسانية لمعالجة أوضاع السجون وتسريع المحاكمات، شرط أنه تبقى ضمن إطار العدالة وعدم الإفلات من العقاب. وللإطلاع على موقفه من قانون العفو معي عبر الهاتف النائب أشرف ريفي، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر.
1: صباح النور إلك ولكل المستمعين.
0: سيادة اللواء، حكيت حضرتك عن مقاطعة جلسات العفو إذا من رفعت المظلومية عن الشيخ أحمد الأسير ورفاقه، والرئيس صحيح. بري حكي أنه هو رح يأجل الجلسات إلى حين التوافق، شو رأيك بالموضوع؟
1: أولا خليني أوضح لكل الناس، لحنا العفو العام منه مطلب سني نهائيا حقيقة. لحنا المطلب السني خلينا نقول بالتحديد هو أن نقيم العدالة لكل إنسان ظلم، وبنفس الوقت رفع المظلومية عن كل إنسان ظلم. الحقيقة العدالة هي حقا لكل الشهداء، شهداء الجيش اللبناني، ضحايا الجرائم العادية، ضحايا المخدرات، وكل شيء مبدئيا.
0: نعم.
1: عشان هيك أنا بتصور هلأ بروح على الشق الثاني بالنسبة للعفو العام، هو حاجة وطنية كبرى باعتبار السجون وضع مش مأساوي أكثر من مأساوي. منا قنابل موقوتة، هي قنابل نزع إذا بدك خبور الأمان بنسميه لحنا بالعسكر، نزع يعني شريط الأمان تبعها. مشان هيك أنا بتصور يعني في هناك ساعة سجوننا ونظراتنا بكل لبنان عادة هي 3500 ماكسيموم 4000، كنا نشوف انتفاضات على 4000.
0: نعم.
1: اليوم عندنا 8600 سجين، يضاف لها انه السجون ونظرات الجنوب افرغت بسبب الحرب، نظرات ضاحي الجنوبية افرغت بسبب الحرب ونقل نزلاء الى الداخل تماما. كان عندنا 3 أضعاف السعة الاستيعابية، اليوم عندنا 4 أضعاف السعة الاستيعابية. قدرة الدولة على تأمين التغذية الكاملة منقوصة، الأدوية كذلك الأمر والطبابة والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية كلها مفقودة تماما الحياة. عشان هيك أنا برأيي وبالأمن قلت أكثر من هيك، قلت أنه في نظرية بالأمن مثل نظرية الزلزال والهزات الارتدادية. في سوريا فتحت أبواب السجون كاملة، يعني هذا زلزال بمعنى الكلمة. يا علينا أن نتوقع الهزات الارتدادية في لبنان أو زلزال في لبنان بكل أسف الحياة. عشان هيك أنا برأيي هي حاجة وطنية أن حكما نلاقي حل لوضع السجون بهالمعنى هذا الحين. هلا بالنسبة لنا حكما اليوم انه بالنهاية والله انه في فريق اعتبر حاله بياخذ اللي بده اياه ويفرض على الاخرين، خلينا نسميه الثنائي الشيعي، بده ياخذ قصة كل المحكومين او انه موضوع المخدرات والمطلوبين الجنائيين بهالمعنى. بالمقابل الحقيقة اخواننا المسيحيين عندهم موضوع يعني قانون عودة المبعدين، وبكل اسف خلينا نحط بين هلالين، حزب الله باع المسيحيين اوهام سنة 2011، سمح بإقرار القانون تبع عودة المبعدين وبنفس الوقت لم يسمح بإصدار المراسيم التطبيقية، وبعده كأنه باع هوا على الفاضي لحيلة ما نخشي. بالمقابل احنا بيحكينا حكي، كنا بجلسات شاركنا، أنا شاركت عن بعد وشاركت أحيانا حضوريا بس ما كنت إذا بنكسف حضوري، اعتبرنا أنه في نوع من العدالة، في نوع من الإنصاف للمظلومين اللي هن فعلا الحياة. بحكي العسكرية خلينا نكون واضحين، كانت دكان للسوري وقت كان السوري هون، وكان دكان لحزب الله وقت حزب الله كان ماسك فيه. اليوم بهذا خليني وجه تحية لفخامة الرئيس ولرئيس الحكومة الحالي ولوزير العدل الحالي اللي بلشنا نخرج من إذا بدك أنه يكون تبعية المحكمة العسكرية لحزب الله كاملة مبدئيا، بلش المحكمة العسكرية تخرج. بس قبل بداية العهد الحالي المحكمة العسكرية كانت فقط إذا بدك تحكم كل أخصام حزب الله بكل معنى الكلمة وبكل وقاحة للأمانة، ما في عدالة ولا أي شيء. لأخطر من كانت تفرع الجرم الوحيد، تفرعوا لثلاث محاكمات، يعني حدا حامل سلاح أو شيء، إذا حامل سلاح بدون ترخيص رسمي، تشكيل عصابة مسلحة، اعتراض قوى الأمن أو الجيش والتعامل معهم بعنف، طلع له 3 أحكام. شو عمل هو الحياة؟ لحنا كان مطلوب منا نشوف الأحكام بالنسبة لنا نحدد قديش ننزل الحكم الإعدام لأي فترة، وقديش المؤبد، وقديش الفترة إذا بدك التخفيض العقوبات. هالثلاث نقاط ما كان في خلاف بين الفريقين تماما. الحياة زرعت الأفخاخ إذا بدك بالمدين الأخيرين اللي هو الإدغام، الإدغام بمعنى آخر بمعنى معين أنه الواحد عنده 4-5 أحكام، عادة بياخد القاضي الحكم الأعلى والحكم الأعلى بيمتص الأحكام الباقية أو إذا بياخد جزء منه مبدئيا. هاي شو عمل هو مبدئيا؟ أنه إحنا بناخد الحكم الأعلى ونحيل الموضوع للقاضي لحتى هو يحدد داش بياخد من الأحكام الباقية. حبيبي إحط الموضوع، بتعرف داش مكدس في آلاف الملفات عند القضاء مش عم يقدر يلحق تماما. تحيل للقاضي معناته أخذت أنت اللي بدك إياه وأجلت لي أنا اللي ما بدي إياه، وهلأ إذا بدك عم تراعيني بالشكل بعد شوي صغير يمكن أنت تغمز القاضي أنه بالنهاية، خاصة إذا كان قاضي موالي لألو أنه بالنهاية نيم الملف أو أي شيء. مشان هيك ما تبيعني سمك ببحره يا حبيبي. مشان هيك قلنا له احنا هون اذا فعلا انت عندك نية صادقة ومش عم تناور بناخذ الحكم الاعلى وبيضغم كل الاحكام الاخرى. بالمقابل في موضوع تاني، في ناس صار اكثر من 8 سنين او 9 سنين او 10 سنين بالسجن لهلا مصادر حكمه هاي بجمهورية الموز مش موجود الحقيقة. هون خلي ذكر كل المستمعين، عندنا بقانون اصول المحاكمات الجزائية المادة 108 الشهيرة تجيز لقاضي التحييم اذا احيل حدا اللي عنده بين جنحة له حق يحكمه شهرين، يحبسه شهرين وثم بعدين الحقيقة بيمدد له الحبس شهرين إضافيين استثنائياً مبدئياً، يعني عنده 4 أشهر حد أقصى.
0: نعم.
1: ثم يخلى سبيله ويحاكم هو مخلى سبيل. إذا أحيل بجناية له حق 6 أشهر استثنائياً، إذا في حالة خاصة بجدد 6 أشهر تانين يعني بعد سنة مفروض يخلي سبيله ويحاكمه وهو مخلى سبيله الحين. لحنا عم نقول إذا صار له 8 سنين عملياً يعني 12 سنة سجنية، هن زادوا عليه سنتين أنه إذا صار له 14 سنة سجنية يخلى سبيله ويحاكم هو مخلى سبيله. لغموه آخر شيء، كان عم يحكي مع بعض النواب شيء والنص اللي طلع آخر شيء ملغوم إنه بالنهاية هون إذا على حكم لا يستفيد من هاي. حبيبة كل أولادنا اللي إحنا كل إذا بدك المحالين ما يسمى الموقوفين الإسلامية كلهم حول حلو على المحكمة العسكرية، ما حدا طلع بحكم إلا حتى طلع 3-4 أحكام. مشان هيك أنا برأيي يعني أعطاني نص المادة الإيجابية وبعدين نسفها مثل ما عمل بالمادة اللي قبلها تبع الإدغام مبدئيا. ما تتزاك علي حبيبي، إذا أنت صادق فعلا بدك تحل مشكلة السجون هاي برجع بقول هذا حل وطني مش حل سني فقط نهائيا. إذا بدك تحل مشكلة المبعدين بدنا حكما يعني نص صريح أن نلغي قصة مبدئيا المراسيم التطبيقية، وكان عملت هي بسنة 2011 لو تطبق لحنا بسنة 2026 يعني 15 سنة مطبقة. بالمقابل لأن مبدئيا عندنا هالنقطتين هار اللي كانوا الأفخاخ رح مشان هيك أنا بتصور السجون إذا لم تحل بقانون عفو عام، وبرجع بقول هذا مطلب وطني لبناني مش مطلب لفئة معينة، أنا برأي السجون أنا أخشى أنه تتفجر لحالة مبدئيا. وبرجع بقول سجوننا بوضع منه طبيعي ومن ومأساوي نهائية الحياة. في فريق ما عم يقرأ التحولات، عم أقول يا جماعة ارجعوا قلوا التحولات، كان هناك سلطة مطلقة لحزب الله لإيران على الدولة اللبنانية وخاصة الدولة العميقة. اليوم إيران بالكاد عم تقدر تدافع عن نفسها، حزب الله بالكاد عم يقدر يحمي حاله، ما قدر حمى قياداته مبدئيا. راد تحولات حبيب، ما رح تسمح لك بالظلم يستمر علينا نهائيا الحياة. ظلمتنا، نعم ظلمتنا ظلمتنا ظلمتنا لمدة سنوات عديدة جدا جدا، ولحنا اليوم قاتلنا أكيد كسنة وكمسيحيين وكدروز أنا برأيي وكل حتى الشيعة الأحرار الشيعة الوطنيين اللبنانيين بوش المشروع الإيراني، صمودنا حال دون أنه تتمكن أنه استمرار تحكمك فينا. اليوم عيد حساباتك، أنت بدك حمايتنا لحما بدنا حمايتك الحقيقة.
0: نعم سيادة اللواء، هل في معلومات عن جلسة قريبة ممكن تتم وفي حال مرق قانون العفو بصيغته الحالية شو معقول يصير؟
1: أنا برأيي ما في مرق بصيغ الحالية الحياة. اليوم شفنا إذا بدك انتفضت طرابلس وصيدا وطريق جديدة والباع الغربي والباع الأوسط والباع الشمالي السني، والمسيحيين ما عندهم اطمئنان لوعود حزب الله لأن حزب الله يعني سبقوا إذا بدك باع حكي على الفاضي بقانون المبعدين الحياة. بدنا نكون واضحين، إما أن تلبي حاجات الكل أنا برأيي أو ما في قانون عفو عام. بس برجع بقولك العفو العام أكثر من ضرورة، بدنا حل إذا بدك استثنائي لا وضع السجون والسجون تنفجر لحالة مبدئيا. شيء ما بقى في مرق قانون على كيف حزب الله مرقت هالزمن، راح هذا الزمن الحياة. وبرجع بقول له راد تحولات، حمي راسك بتبقى رؤوسك أحسن لك.
0: سيادة اللواء أشرف ريفي شكرا لك على هالمداخلة. هالقانون اللي قسم الآراء شو تضمن ومين استثنى؟ الجواب مع الزميلة سيمونة حتشيتة بتقريرها اللي أعدته عن هالموضوع.
2: عاد ملف العفو العام إلى الواجهة في لبنان بعد أقرار اللجان النيابية المشتركة تعديلات واسعة على اقتراح القانون وسط جدل سياسي وقضائي حول حدود العفو والجرائم المستثنات منه. الاقتراح المعدل ينص على منح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل الأول من أذار 2026 مع إسقاط الملاحقات والأحكام والعقوبات واستفادة كل من شارك أو تدخل أو حرض في هذه الجرائم. في المقابل استثنيت من العفو جرائم القتل والإرهاب والجرائم المحالة إلى المجلس العدلي، إضافة إلى الخيانة والتجسس والتعامل مع إسرائيل وجرائم الفساد وتبييض الأموال والجرائم المصرفية المرتبطة بأموال المودعين. كما شملت الاستثناءات جرائم الاغتصاب والعنف الأسري والاتجار بالبشر والاعتداءات الجنسية على القاصرين، إلى جانب جرائم التعذيب والإخفاء القسري وبعض جرائم المخدرات والسرقات المتكررة والتعديات على الأملاك العامة. أما العقوبات فيستبدل المشروع الإعدام بالسجن 28 عاماً والمؤبد ب 17 عاماً مع تخفيض باقي العقوبات بمقدار الثلث ضمن شروط محددة. كذلك ينص على إخلاء سبيل أي موقوف تجاوزت مدة توقيفه 14 سنة من دون صدور حكم مع استمرار محاكمته. اللجان النيابية بررت الاقتراح بضرورة معالجة الاكتظاظ داخل السجون والتأخير المزمن في المحاكمات، معتبرة أن التوقيف الطويل تحول في كثير من الحالات إلى عقوبة قبل صدور الأحكام في ظل الأزمات التي شهدها لبنان في خلال السنوات الماضية. وبين من يعتبر العفو خطوة إنسانية لتخفيف الظلم والاقتظاظ ومن يحذر من المساس بمبدأ المحاسبة، يبقى مصير المشروع مرتبطا بالاتفاق السياسي حوله بعد تأجيل جلسة مناقشته إلى موعد لاحق غير محدد.
3: ملخص الأسبوع حتى ما تفوت عليكم الخبر.
0: بصفحتنا الاقتصادية، أكد الرئيس جوزيف عون مواصلة السعي لدى المملكة العربية السعودية لفتح الأسواق قدام الإنتاج اللبناني ولتقديم التسهيلات للمزارعين بالداخل اللبناني لتمكينهم من الاستمرار بالظروف الصعبة يلي عم يمرق فيها البلد. لفت وزير المال ياسين جابر إلى أنه أضرار الحرب على البلد تقدر بما يصل إلى 20 مليار دولار. أعلن وزير الأشغال فايز رسمني أن المزايدة العمومية الخاصة بتلزيم تشغيل واستثمار مطار الرئيس رينيه معوض للإقلاعات رسيت على شركة سكاي لونجز سيرفيسز. ولفت النائب سجي عطية إلى أنه بعد 90 يوم من التسلم رح يبلش العمل وتنطلق الرحلات من وإلى لبنان. انتخب حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رئيس لمجلس محافظي صندوق النقد العربي للعام اللي جاي بالخلال الاجتماع السنوي 49 للمجلس، بتأكيد جديد على استمرار الثقة العربية بالدور اللبناني والخبرات اللي عم بيقدمها بمجالات المال والنقد والحوكمة المالية. وينظر لانتخاب لبنان لرئاسة المجلس على أنه مؤشر لاستمرار حضوره بالمؤسسات المالية العربية المشتركة رغم التحديات الاقتصادية والمالية يلي عم يمرق فيها. يبدو أنه مؤسسة القرض الحسن أعادت استئناف نشاطها بأحد فروعها الأساسية بالضاحية الجنوبية، وأفادت معلومات صحفية بأنه تم الاتصال مجدداً بيلي ما قدروا يستلموا الذهب تبعهم بوقت سابق، وأكدوا ضرورة الحضور فورا من دون أي تأخير عن الموعد لاستلام المدخرات. وأكدت المعلومات أن عملية التسليم حصلت بسرعة أكثر من المرات الماضية. أعلنت وزارة المال أنها أنهت عملية تحويل رواتب جميع العاملين بالقطاع العام والأسلاك العسكرية ومعاشات المتقاعدين لمصرف لبنان ظهر الأربعاء على أنه يتم صرفها قبل عيد الأضحى. حذر رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي من دخول الأسواق مرحلة جديدة من ارتفاع الأسعار بالمواسم اللي جاية نتيجة الارتفاع المستمر بأسعار النفط، وقال أنه المخاوف عم بتزيد من ارتفاع أسعار الأسمدة والألومنيوم والبلاستيك. بحصلي أشار لوجود مشاكل بمعبر المصنع يلي يعد منفذ أساسي للتصدير والاستيراد، وتأمل أنه تتم معالجة هالموضوع بضوء الزيارات الوزارية والتواصل مع سوريا. أما عن الكارثة يلي عم بتهدد المزارعين والمستهلكين فبخبرنا عنها الزميل ريشار حرفوش بتقرير أعده ببحر الأسبوع.
4: الحرب لم تعد تقتل فقط بل بدأت تهدد غذاء اللبنانيين. 22.5% من الأراضي الزراعية أصبحت متضررة، وأكثر من 56 ألف هكتار تعرضت للدمار، فيما ارتفعت نسبة المحتاجين إلى مساعدات غذائية من 18% إلى 24%. أما الجنوب فيتحمل الضربة الأكبر مع تضرر الموز بنسبة 95% والحمضيات 97% والزيتون 91% في وقت نزح نحو 78% من المزارعين من بلداتهم. وفي هذا كشف وزير الزراعة نزار هاني عبر لبنان الحر عن دعم جديد ستقدمه منظمة الفاو لدعم المزارعين اللبنانيين ومساعدتهم على الاستمرار في وجه الأزمة المتفاقمة.
5: نحن عم نقدم دعم عدد المستفيدين اللي عم ندعمهم، بس طبعا هيدا دعم نسميه دعم طوارئ، يعني كاش أسيستنت، بنعطيهم كاش فاوتشر $500 $300 إلى ما هنالك منشان يضلون صامدين ويضلون عم يجيبوا العلف والمستلزمات وغيره. يعني قريبا منعلن عن دعم إضافي من خلال الفاو بناء للمشوار اللي رحتوا على إيطاليا من أسبوع الماضي من 10 أيام. عملنا معهم اتفاقية تعاون وطلبنا دعم مباشر لحالة الطوارئ الزراعية لبوا التليان بسرعة. يعني إن شاء الله $5 مليون بدهم يدعموا، وهيدي طبعا بتكبر حجم المستفيدين يعني بالمناطق المتضررة والمناطق المستضيفة لإلهم. يعني في عنا كتير من المواشي اجت على جبل لبنان، راحت على حصبية رشية، على مناطق قريبة من الجنوب يعني. فهودي كلهم رح يكونوا من جزء المستفيدين، ومنصير نوسع عدد المستفيدين. يعني هلق محصورين بمربي الأبقار، عم نجرب نطور شوي للنحل وشوي للصيادين.
6: وبين تواصل القصف وتراجع الإنتاج تبقى المخاوف الأكبر من تحول الأزمة الزراعية إلى أزمة غذائية شاملة مهددة الأمن المعيشي.
0: وإلى كارثة أخرى عم تتمثل ببيع الأراضي، ورح يطلعنا على تفاصيل الزميل عبد متى بتقرير أعده أيضا بأحدى النشرات خلال الأسبوع.
7: 86 مليون متر مربع من أراضي لبنان يتملكها اليوم غير لبنانيين، 40 مليون منها مسجلة على الصحيفة الإقرارية والباقي غير مسجلة لأنها بيعت بما يسمى عقود البيع الممسوحة والوكالات غير القابلة للعزل تهربا من دفع الرسوم. هذا ما أكده رئيس حركة الأرض طلال الضيهي عبر لبنان الحر الذي دقن قوس الخطر.
8: طب عبد مثلا في 32 قطعة أرض انباعوا، في 32 رخص بن عليهم، مين عمل الرخص؟ البلدية. يعني عمليا بإفارية شاليات عم تنباع وفي بنايات عم تتعمر، مين عطى الرخص؟ البلدية. بغير مناطق حدث ولا حرج، فلس أدنى اللي مساحتها 14,000 متر انباعت بصفقة مشبوهة من أسبوعين عرفت فيها، وجات نداء لبلدية أدنى لأتحاد بلدية كسروان للنواب لكذا، ما حدا رد علي التاريخ. الله حدث ولا حرج بالكورة. اهدم مثلا اللي هي بعت كمان في بيوعات بيوت وبيوعات شقة وبيوعات أراضي، بعتيك بجلية مثلا فضاء صغرتها خسرانين صرنا فيها أكثر من 45%.
7: رئيس حركة الأرض استغرب في حديثه للبنان الحر تجاهل الكتل النيابية والسياسية والوزراء والنواب وحتى الكنيسة الحديث عما يحصل.
8: ما بيصير هذا اللي عم بيصير. إذا بتروح على العقارية ما بتشوف العقارات اللي منبيعة بتتسجل، يعني معناتها في احتيال على القانون. طريق الشام رح تروح كليتها، ما أنا ما أقدر نمون على أعلى إذا مريم لا على وزير لا على حدا أنه حط إيده معنا. دي كلها قصة. في أول شيء نحن تنحمي الأرض بعنون، هذا قصة هيك فيلت الدنيا بهذا الشكل ما منه مظبوط. يعني في احتيال على القانون، ممنوع الأجنبي يشتري فوق 3000 متر، عم بيشتري 30,000 و40,000 متر و50,000 و70,000 و120,000، وما حدا عم بيجي يقول إنه أنت من. بعدين أنا بقول لك إذا رحت أنت على أي واحد أجنبي سوري أو فلسطيني أو عراقي أو ما بعرف أردني أو، قلت له يا خي أنت كيف شيري شوفي اللي ماك مسجل، ما هو بيشوفيك كيلو كيلو اللي عملك يتعذر أو يقول له أنت ما فيك تسجل لأنه هو ما بيسمح لك.
0: ورغم كل الأزمات المحيطة نجح الشاب اللبناني المتخصص بعلوم التكنولوجيا والأمن السيبراني إيلي غبش بإنجاز النموذج الأولي بروتوتايب لروبو يحمل اسم سكاينات. وبحسب المعلومات ظهرت الاختبارات الأولية وبين التوازن جيد لروبو بمرحلته الحالية قبل ما ينتقل العمل بالفترة اللي جاية لتطوير المحركات والأنظمة الميكانيكية واستكمال المكونات التقنية تمهيدا لتحديد الحجم النهائي للروبو وآلية تشغيله.
3: ملخص الأسبوع حتى ما تفوتوا عليكم خبر.
0: بمتفرقاتنا لا شك أنه قضية الأساتذة المتفرغين بالجامعة اللبنانية هي قضية عمر سنين، وبيطلعنا على تفاصيل أكثر الزميل ريشار حرفوش بتقرير من أعداده خلال الأسبوع.
6: بين الإضرابات والأزمة المعيشية يعود ملف أساتذة الجامعة اللبنانية إلى الواجهة من جديد، فرابطة الأساتذة المتفرغين طالبت بالإسراع في إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين وتعيين عمداء أصيلين، إضافة إلى رفع سن التقاعد إلى 68 عاما مع مفعول رجعي، بهدف الحفاظ على الخبرات الأكاديمية وتحسين الوضع الاجتماعي للأساتذة. كما أعلنت الرابطة معارضتها التعديل الذي يجيز التجديد لرئيس الجامعة اللبنانية، معتبرة أنه يمس بفلسفة قانون 66 ومبدأ تداول السلطة والحوكمة الأكاديمية. وفي هذا السياق تحدث الدكتور يحيى الربيع رئيس الهيئة التنفيذية في رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية للبنان الحر عن مطالب الأساتذة وأولويات المرحلة المقبلة.
9: احنا كنا متضامنين مع رابط القطاع العام يلي أعلنت الأضراب ليومين نهار الأربعاء والخميس، مشان هو مطلب أساسي تنفيذ قرار الحكومة اللي أعطى موظفين القطاع العام الرواتب الست. واليوم شفنا أنه أدرج مشروع القانون الذي أرسلته الحكومة لفتح اعتماد موسم 26 على جدول أعمال الجلسة النيابية غدا، ونأمل أنه يكبروا بهذا الموضوع. ما في إضراب هلأ، التطورات بعدين بشوف شو بصير معنا يوم بيوم، هذيك موضوع آخر، ولكن نحن هلأ غير مضربين. أضربنا من حوالي 10 أيام ليومين نحن وروابط القطاع العام. الرفض يعني بالنهاية مبني على مبدأ أساسي لا يتعلق بشخص رئيس الجامعة يلي نجل ونحترم يلي هو صديق،
6: يتعلق بفلسفة قانون 66،
9: قانون أكدني 66 وروحية مبنية على مبدأ تداول السلطة.
6: بين المطالب الأكاديمية والتحديات المعيشية، تبقى الجامعة اللبنانية أمام استحقاقات مفصلية تفرض معالجة سريعة تحمي دورها التعليمي والوطني.
0: كشفت وزيرة التربية ريما كرامي عن بدء العام الدراسي لسنة 2026-2027 بالتعليم الرسمي كاملا يوم الثلاثاء ب 15 أيلول 2026. أعفت السفارة الإيرانية ببيروت اللبنانية من تأشيرة الدخول لإيران ل 15 يوم اعتبارا من اليوم لأغراض السياحة والزيارة. لفتت وزارة الصحة إلى أنها عم بتتابع مستجدات فيروس إيبولا بشكل يومي بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية بشأن أي توصيات أو تدابير صحية ممكن تصدر عن المنظمة وفقاً لتطور الوضع الوبائي. تعهد اللواء الركن إدغار لواندوس بافتتاحية العدد الأول من مجلة أمن الدولة إنه المديرية رح تبقى بصلب المعركة ضد الفساد من دون أي مساومة أو تهاون، وشدد على أنه تطهير المؤسسات منه خيار إنما شرط لبقاء الدولة، وأنه القضاء بشكل المرجع والملاذ الفصل. أخلي سبيل الناشطة بحقوق الحيوانات غنى النحفاوي بسند إقامة بعد توقيفها على خلفية دعوى أدح وزم، من بعد ما نشرت فيديو بوثق تعنيف أحد الكلاب ببلدة العزونية قضاء عليه، وهي كانت رفضت حذف الفيديو يلي وثق إساءة أحد الشيوخ للكلب من بعد ما ربطوا بسيارته وجروا على الطريق. أجرى مرفق بيروت اختبار تقني للمرحلة الأولى لصفارات الإنذار بنجاح، وأعلنت إدارته أنه التجربة رح تنعاد بفترات لاحقة لضمان فعالية الأنظمة.
10: يطلب من جميع المتواجدين إخلاء المنطقة فوراً. Toutes les personnes doivent évacuer immédiatement. All individuals must evacuate immediately.
0: أصدر البابا لون 14 مرسوم قضى برفع بطريرك لبنان الكبير الياس الحويك لرتبة طباوي استنادا لأعجوبة حصلت بال 1965 تمثلت بشفاء الضابط بالجيش نايف أبو عاصي، وهو من طائفة الموحدين الدروز وكان عنده مرض مزمن ووعي تاني نهار من بعد ما شاف البطرك الحويك بمنامه ولقى حاله انه شفى. وفعلا من قلب الازمات بضل لبنان عم بيطلع قديسين وعم بتعبق ريحة البخور بأوديته. وللاطلاع اكتر على البطريرك الحويك نسمع تقرير للزميلة رولا فخري.
11: وسط المشهد القاتم الذي يعيشه لبنان منذ سنوات جاء نور يضيء درب الجلجلة الذي لم يصل بعد إلى خاتمة.
2: فقد وقع القداسة البابا لون الرابع عشر مرسوم أعلان البطريرك الياس لحويك طوباويا، وهو البطريرك 72 بطريرك لبنان الكبير رجل العناية الإلهية البطريرك القديس كما شهد له معاصروه. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون رحب بتوقيع البابا لون مرسوم أعلان مؤسس لبنان الكبير البطريرك الياس لحويك طوباويا، وإذ شكر الأب الأقدس باسم لبنان أكد أن هذا الإعلان في ذكرى مئوية الدستور يأتي علامة بأن العناية الإلهية تحفظ لبنان الكبير كما أراده لحويك، وطن التآلف بين مختلف الطوائف بحدوده التاريخية والحضارية. البطريرك الماروني الياس بطرس لحويك هو الذي قاد المساعي وطالب بإنشاء دولة لبنان الكبير، وترأس وفدا إلى مؤتمر الصلح في باريس عام 1919، ونجح في انتزاع الاعتراف باستقلال لبنان بحدوده الموسعة لتشمل بيروت طرابلس البقاع والجنوب، والتي أعلنت رسميا في الأول من أيلول عام 1920. ولد البطريرك الياس لحويك في قرية حلتة ضمن قضاء البترون في كانون الثاني 1843. تلقى علومه في كلية اللاهوت في مدرسة مار يوحنا مارون قرب حلتة قريته، ثم انتقل عام 1859 إلى مدرسة غزير. سافر بعد دراسته في لبنان، سافر إلى إيطاليا حيث انضم إلى المدرسة المارونية في روما التي أسسها، وفيها تابع دروسه اللاهوتية وارتسم كاهنا عام 1870، وتوفي في 24 كانون الأول عام 1900.

على صعيد آخر وبموقف لطيف للبابا لون الرابع عشر، قال إنه هو بيصلي يوميا للبنان وهو بلد عزيز جدا على قلبه، ودعا للصلاة على نية السلام بلبنان يلي عم بمزق العنف والحرب عن جديد.

لهون منكون وصلنا لختام حلقتنا. بشكر كل يلي تابعونا وزميلي فريدي سيفا على الإخراج الإذاعي. موعدنا بيتجدد الأسبوع اللي جاي بنفس التوقيت. ضلوا بخير، إلى اللقاء.

0: الثالثة إلى ربع فجرا بتوقيت بيروت. موجز الأخبار من لبنان الحر.
1: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي ذكرى المقاومة والتحرير كان قد جدد دعوة الحكومة إلى التراجع عن المفاوضات المباشرة وعن قراراتها بشأن حصرية السلاح. أضاف: لن نركع وسنبقى في الميدان وسنخرج ورؤوسنا مرفوعة. وتطرق قاسم إلى ملف القرض الحسن.
2: نحن لا نطلب منكم مواجهة المشروع الإسرائيلي الأمريكي، بس نطلب عدم تسهيل هذا المشروع. أنا أنصحكم اتركوا المفاوضات المباشرة وضربوا غنجي على الولايات المتحدة الأمريكية، وقولوا لهم ما بقى تطلبوا منا شيء، ليركضوا على جريكم وقولوا لكم دخيلكم تعوا شو بدكم حتى نتفق. تنازل تلو التنازل، حصرية السلاح حصرية السلاح. أنا أدعو الحكومة اللبنانية أن تتراجع عن هذه القرارات من أجل أن تكون معنية بالإمساك بالملفات بشكل صحيح وبالقوة، وأن تكون مع شعبه. يا أخي افهموا بالعربي الفصيح، نزع السلاح إبادة. وأنا بقول لكم، هلا البعض يمكن يستغرب، ما يحصل اليوم في جنوب لبنان هو بداية لزوال إسرائيل إن شاء الله مع العوامل الأخرى المحيطة بها. إذا كانت هذه الحكومة عاجزة عن تأمين السيادة فلترحل. قولوا لي شو عملتوا خلال سنة ونص؟ العقوبات التي فرضتها أمريكا كلها عقوبات تستهدف الضغط، يعني هن عاجزين. هذه العقوبات ستزيدنا صلابة، وهذا دليل على أننا مؤثرون. كان على الدولة أن تقول شيئا، على الحكومة أن تقول شيئا. يا أخي احكوا لكم كلمتين اعترضوا بس. كل هذا القتل والدمار الذي تقوم به إسرائيل ومعها أمريكا لنركع، لكننا لن نركع. قصف العدو فروع القرض الحسن على أساس أنه هذا بيغذي حزب الله ماليا. منين بيغذي حزب الله ماليا؟ هذا قرض حسن حزب الله. يعني إذا كنتوا بعدكم مش عارفين، مصرياته بينقلهم بالشنطة وبيدفعوا النقدي. من حق الشعب أن ينزل إلى الشوارع وأن يسقط الحكومة وأن يقاوم هذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي بكل ما أوتي من قوة.
1: أشار مصدر أمريكي للحدث إلى أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن أي اتفاق مع طهران يجب أن يضمن لها حرية العمل في لبنان، ومسودة الاتفاق بين واشنطن وطهران لا تتضمن إزالة سلاح حزب الله في لبنان. قال البطريرك الماروني مربشر بطرس الراعي في عظات قدس الأحد: إننا نصلي من أجل المفاوضات ولا يجوز ترك بيروت.
3: نصلي لكي تنجح المفاوضات والمباحثات الجارية. بيروت لم تبنى على الكراهية ولا على الإقصاء، بل بنيت على العيش المشترك، لكن لا يجوز أن تترك لوحدنا تحمل أعباء الجميع من دون خطة ولا رؤية ولا دولة حاضرة.
1: ميدانيا، أدت غارة إسرائيلية على دراجة نارية في دوير إلى سقوط قتيل وآخر في غارة على دراجة نارية في تورة وقتيلين في غارة على صير الغربي، كما أغار طيران الإسرائيلي على محيط زبدين والشرقية وكفرة ومحيط البزورية، وتعرضت بلدة القليلي لقصف مدفعي. أما في البقاع فقد غار طيران الإسرائيلي على سحمر وقلية ومشغرة، وتواصل مساء تحليق طيران مسير الإسرائيلي فوق بيروت وضحية الجنوبية على علو منخفض. في المقابل استهدف حزب الله قوة إسرائيلية داخل منزل في بلدة البياضة، وتجمعا للقوات الإسرائيلية في إرشاف وعربة هامر بموقع المنارة وقوى إسرائيلية ودبابة ميركافا في الطيبي. صدق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي على خطط لمواصلة المعركة في لبنان، وقال: إننا على استعداد للعودة إلى القتال المكثف فورا لإضعاف النظام الإيراني. وضع أهالي شهداء الجيش اللبناني حذية أبنائهم العسكريين في ساحة النجم ومحيط مجلس النواب احتجاجا على مشروع قانون العفو العام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إذا أبرمت اتفاقا مع إيران فسيكون اتفاقا جيدا وسليما لا يشبه الاتفاق الذي أبرمه الرئيس السابق باراك أوباما. أضاف: لم يتم التفاوض على كامل الصفقة مع إيران حتى الآن. نقلت فوكس نيوز عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن لن توقع اتفاقا اليوم أو غدا مع إيران، والرئيس يميل إلى منحهم أياما عدة لإنجازه. أضافت إن طهران وافقت مبدئيا على الإطار وأنجزنا 95% منه ونتفاوض على الصياغات. إلى ذلك نقل موقع أكسيوس عن مسؤول أمريكي قوله: نحن في وضع جيد جدا وبشأن التوصل إلى اتفاق، لكن هناك أمورا يمكن أن تقوضه. وفي سياق أشار مسؤول أمريكي لCNN إلى أن الإفراج عن أموال إيران مرهون بفتح مضيق هرمز والوفاء بتعهداتها النووية. أضاف: لم نتفاوض بعد على أموال إيران المقرر الإفراج عنها ضمن الاتفاق. أشارت وكالة تسنيم إلى احتمال إلغاء الاتفاق مع الولايات المتحدة بسبب عرقلتها لبعض البنود. أخيرا قال وزير خارجية بولندا: إذا حاولت إيران تغيير النظام العالمي عبر سيطرتها على مضيق هرمز فسيكون لنا موقف. مع هذا الخبر نأتي إلى ختام العرض الأخير قدمناه إليكم من لبنان الحر، ورافقنا عبر الإخراج الإذاعي الزميل جوزيف كريم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

ريميكس، ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريميكس تعرفوا شوي

هلو لبنان، مسا الطاقة، مسا الميكس يلي ما بيشبه حدا. حلقة جديدة من ريميكس منلف فيها بين الأخبار، الترند، السوشيال ميديا، التكنولوجي وكل شي الناس عم تحكي فيه. من وراء الميكروفون معكم ريم حرب شويح، على الإخراج الإذاعي فريدي سيبا يلي رح يولع لنا الحلقة. Are you ready to mix with Ream؟ علوا الصوت وثبتوا الموجة على لبنان الحر، ويلا نبلش ساعة خفيفة سريعة فيها شوية ضحك شوية جد وكتير ستوريز عم بتكسر الدنيا.

0: ميكس بحلقتنا لليوم. منبلشوا من قسم الأخبار ومنشوف شو أكثر الأخبار يلي عملت ضجة هالأسبوع بعيدا عن السياسة مع الإعلامية كارلا عيد القصيفة. هاي كارلا.
1: هاي ريم.
0: يعطيك ألف عافية. كل الجمعة يعني أنت قاعد بغرفة الأخبار وعم بتنبش بهالأخبار، بس اليوم بعيدا عن السياسة، يعني ما بدنا نعرف هيك أخبار، بدنا نبعد شوي عن هالجو، ولكن نشوف شو الأخبار يلي كمان تداولتوها بغرفة الأخبار وبهالمطبخ الإعلامي اللي عملت ضجة بالصالونات وبحديث الناس.
1: 100% ريم، بالنهاية نحن قرفنا شوي السياسة وبحاجة ننفس. عندي خبر كتير مهضوم، بما أنه هيك بلشت إذا بدنا نقول الصيفية أو قربت بالأحرى، وأجواء البحر والسباحة ورحلات بالبحر. بدي أحكي شوي عن مشهد انتشر كتير على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائطه الكاميرات، ولقى كتير تفاعل بين الرواد. هو فيديو لدلافين كانوا عم يسبحوا ببحر جونية، وكان المشهد كتير ملفت وبيرسم بسمة، لأنه اشتقنا نشوف هيك شيء حلو غير الخراب والدمار. اشتقنا يمكن للبحر للصيفية، لأنه طولت شوي الشتوية بفعل الطقس المتقلب يلي كنا عم نشوفه. فعن جد رسم بسمة هيدا المشهد، وخصوصي أنه هالدلافين قدي عندها حرية، يعني حاسة حالها أنه ملكة البحر، قادرة تكون حرة تعمل اللي بدها إياه، ونحن هيدا الشيء عن جد بحاجة لإله.
0: 100% ما في أحلى من شكلهم هيك ومنظرهم وشعاتهم هيك positive vibes، وخصوصا صحيح. إنه بلبنان مش كتير معوزين يعني إنه نشوف دولفينز ببحرنا، بقى كان الموضوع هيك مفاجئ ورسم بسمة.
1: 100% ريم، والمفاجئ أكتر كان هو رصد نوع من القروش ببحر أنفي وكمان ببحر بيروت، وهالشيء أيضا لقى تفاعل كبير على مواقع التواصل، خصوصا أنه هيدا الأمر نحن مش معتدين عليه بلبنان. أوكي بيصير خلال السنوات، بيقطع يمكن مرة أو مرتين، بس منه مشهد متكرر ومنه مشهد أنه نحن معتدين عليه. فعمل ضجة وكتير العالم بلشوا يقولوا هل في داعي للهلع أو لا، منسبح بكل رياحة أو لا. أنا كتير لفتني الموضوع وتابعته شوي. بيّن معي بجولة على مواقع التواصل فيديو كان عم يحكي فيه حدا من الاختصاصيين بالحياة البحرية، كان عم بيقول أنه البحر المتوسط فيه كتير تنوع بيولوجي، وعندنا أكثر من 6 أنواع قروش.
0: واو.
1: وعدد شو أنواعها، قالنا أنه في القرش الأبيض، في الأزرق، في رمادي، وفي قرش اسمه الاسكندر او المطرقه، هيدا بيبقى راسه كتير مختلف عن القرش اللي نحنا بنعرفه. وكمان في القروش الرمليه يلي هي معروفه بكلاب البحر، وفي قرش اسمه قرش الثعلب.
0: وهيدا النوع القرش يلي كمان شفناه بموقعين مختلفين بلبنان بنفس الفتره الزمنيه، وهيدا الشيء كمان لافت. هل هن يعتبروا قروش خطره؟ هل بيقربوا على الشط، خلينا نقول مطرح ما الناس بتسبح، او بعاد اذا في
1: قليله؟ لا، رح يكونوا بعاد. هن بعاد بالمبدا وما بشكلوا اي خطر، خصوصي اذا الانسان ما كان عم يسبح دغري حدن وما قرب عليهم، ما هاجمهم يعني. أوكي. هن ما بيهاجموا اذا الانسان ما عمل شيء تجاههم،
0: يعني بعد ناقصه اللبناني ينزل هيك يطفي راسه بالبحر يطلع له قرش. كيف ما برم هاللبناني طلع له مصيبه.
1: بتعرفي ريم، بدي اشير الى انه بهالفيديو يلي كنت عم بحكي عنه، اكل اختصاصي انه هي عاده تتواجد على عمق 200 متر وطلوع.
0: أوكي.
1: بتبقى بالكعب، يعني هي ما بتطلع الا بحالات كتير نادره بتطلع على سطح المي، وانه تقرب على الشط احتمال شبه معدوم.
0: هلا حظنا يعني ومنعرفه، ما تخبريني كارلا حظنا.
1: يعني ان شاء الله، لا ان شاء الله البحر يكون صديق مش عدو يعني للاسف.
0: واهم شيء كمان ما يحاولوا يصطادون، لانه حتى لو انه قرش وبين مزدوجين شيء بيخوف وهيك، بس انه بنهايه المطاف هيدا روح حلوه، وحلو هالتنوع بالبحر وهالثوره الثروه
1: المائيه. 100% كان عم بيقول أيضا أنه في بعض الغطاسين إذا تواجدوا معه ممكن يفوتوا بمواجهة، خصوصا إذا كانوا حاملين سمك على خصرهم. وبالنهاية القرش هو حيوان، يعني بفكر بغريزة مش أنه بعقل. ولكن ما في أي حالة تسجلت لتاريخ اليوم أنه قرش بلبنان هاجم حدا. هاجم أحد الغطاسين أو سباح أو إلى آخره.
0: علينا ناخذ الحيطة والحذر خصوصا الأشخاص اللي يمكن بيقربوا شوي أكتر إن كان ببوت بيخت هيك إذا نزلوا تيسبحوا كمان يكونوا منتبهين
1: 100%. وكمان قلنا هالاختصاصي إنه ممكن نشوف دلافين ونشوف حوت العنبر عنا كمان ببحر لبنان، وفعلا هيدا الشيء صار، يعني شفنا اوريدي
0: الدولفينز عندنا بحر جونيا، يعني بظرف اسبوع واحد شفنا دولفين شفنا قرور، انه كيف
1: بتصير الاحداث تتشابه. نعم يمكن لانه كمان في بواخر بتكون عم تجي هن بيلحقوا رغوة البواخر، عرفتي، فهيدا شيء بحفزهم انه ينتقلوا من مطرح للتاني. ولكن لا تحديدا بهيدا الوقت، يمكن بركة شيء اختصاصي أكتر بيشرح لنا عن الموضوع.
0: كل حدا جايبه وكببه لعنا.
1: نعم.
0: في عندك
1: ولكن في شغلة بدي ألفت لقلب، كمان سمعتها أنا وعم فلفش بالسوشيال ميديا، إنه القرش عادة بيهاجم كل شيء لونه أبيض. يعني مثلا ليه منشوف برا 3/4 الإصابات بتكون بالإيد أو بالإجر؟ لأنه كف الإيد بيكون أبيض، وكمان كعب الإجر بيكون أبيض، والقرش بيقشع اللون الأبيض وبيلحق بالتالي هيدا اللون وبيهاجمه، بفكره أنه هو أكل لإله. من هيك الإصابات برا كمان بتكون بهالجزئين من الجسد.
0: يعني مايويات السنة أسود وإذا في مجال أوفرول
1: يعني. مش لهالدرجة.
0: عندك شي أخبار تانية بعيدا عن البحر؟
1: أكيد ريم، حبيت هيك نغير شوية جو، ولكن هلأ رح ننتقل لخبر فعلا كان له كتير وقع على رواد مواقع التواصل من بعد ما توفى الخبيث الكولومبي الأب داريو إسكوبار عن 92 سنة بوادي النوبين. وكلنا منعرف هالوادي قدي رمزيته حلوة ورح أحكي شوي عنه، ولكن داريو إسكوبار هو حبيث ومن أبرز النساك يلي ارتبط اسمهم بهالوادي. يعني قدي حلو بس نقول وادي النوبين، أكيد مع كل البطاركة يلي مرقوا والرهبان والنساك يلي انذكروا، عم نذكر اليوم اسم داريو إسكوبار قد ما كان مكرس حياته للصلاة والتأمل، وشكل فعلا رمز روحي وتاريخي بلبنان.
0: أكيد الله يرحمه، وشفنا كثير لبنانيين نشروا صورهم معه لأنه فعلا يعني اعتبروا أنه كانت لحظات مقدسة وحلوة.
1: صح صح، واللافت ريم أنه كلهم أجمعوا على كلمة واحدة أنه إن شاء الله أعماله تكون عم بتعبد له طريق القداسة تبعه. يعني عنا أمل أنه يكون هالشخص فعلا قديس بالسماء قد ما كان قديس على الأرض.
0: صحيح. بعد عندك شيء أخبار كارلا؟
1: عندي خبر هيك كتير مهضوم بيتعلق بالبابا لون 14. أكيد ضجت الدنيا بالفيديو يلي هي لقطة كانت غير متوقعة ولعت السوشيال ميديا وقتها. حيا البابا مجموعة من الشباب والصبايا الصغار علموه يعمل إشارة السكس سيفن، هيدا تراند يلي
0: هلأ تراند
1: ما إلا معنى 100%، ولكن
0: صغار وكبار
1: بيعملوها.
0: مزبوط.
1: 100% كلهم بيقولوها وبيعملوها وما حدا فاهم شو هي.
0: 100%
1: بس إنه هيك
0: وعكل حال هالبابا دايما هيك بيثبت قدي هو قريب من الشباب من الصغار والكبار. صح. وبينزل لعالمهم طيطلعهم على السماء. بدنا نشكر كتير كارلا لمشاركتك معنا بهالفقرة وعكل الأخبار يلي عطيتينا إياهن.
1: شكرا، يعطيك العافية.

من بعد الأخبار يلي أخذت ضجة منروح على الأخبار الأونلاين يلي كانت ترند. منبلش بفيديو انتشر بشكل كتير كبير لامرأة كانت عارية على رصيف الروشة ببيروت، واقترب منها رجل وضربها. هالفيديو صار فايرل واختلفت الآراء بين مؤيد للرجل وراجم للمرأة، وبين غاضب على الرجل ومبرر ومتعاطف مع الامرأة. بعد كم يوم رجع انتشر فيديو تاني لامرأة أخرى كمان عارية، ولكن هالمرة قدام السراي، وزادت التساؤلات على السوشيال ميديا عن هالظاهرة. هل هي صدفة؟ هل في رسالة مدروسة من بعدها؟ شو ما كان الجواب، الأكيد الأكيد أنه جزء كتير كبير من اللبنانيين عم يسقط بامتحان الإنسانية، لأن ما كان المشهد الأكثر عريان المرأة يلي تاهت على الكورنيش الروشة بعد ما هزم عقلها، يمكن بل القدر الهائل من الأسوة يلي انكشفت دفعة واحدة على وجوه الناس وتعليقاتهم. فحين ترفع اليد على امرأة فقدت اتزانها النفسي بشكل أو بآخر، يصبح الجسد العاري تفصيل كتير صغير أمام أرواح تجردت من الرحمة، وأمام وطن يتقن ادعاء الأخلاق فيما يترك أبنائه يسقطون واحد تلو الآخر إلى قاع الانهيار. وبهالسياق كتبت ديما حسين صلح: الروشة مرآة لبنان العاري. على الرصيف المطل على بحر بيروت في الروشة لم تكن تلك المرأة وحدها تسير مكشوفة أمام الناس، بل كان لبنان كله يمر عاريا أمام نفسه. من قال إن العري كان فيها وحدها؟ كل لبنان كان يسير معها على ذلك الرصيف. كانت ترتدي الدولة العارية من العدالة، وترتدي المصارف العارية من الشرف، وترتدي أحزابا عارية من الضمير، وسياسيين يتقاسمون الحصص فيما الناس يتساقطون نفسيا واقتصاديا وأخلاقيا. الخبر الثاني يلي ضج السوشيال ميديا هالأسبوع فهو فيديو بروبوزل الوصيفة الأولى لملكة جمال لبنان مايا أبو الحسن بكان، خصوصي أنه انتشر هالفيديو من بعد أيام من لفت الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالتها الأنيقة على هامش مشاركتها بفعاليات المهرجان. فيديو البروبوزل صار على كل الصفحات، خصوصي أنه فيه كتير جمال ورومانسية وفخامة. فمبروك لمايا وعقبال كل يلي بدن. أما بالنسبة للأغنية الجديدة لتراند أونلاين ويلي داخلة كل ريلز وفيديو إن كان على تيك توك أو إنستغرام، هي أغنية كورامانجي. الناس مش عارفة تلفظ الكلمات أو فهم معناتها حتى، بس عم بترددها كل نهار وصارت وين ما كان. بهالفقرة إذا كنتوا أوفلاين هالأسبوع، نحن بريميكس هون لنرجعكن أونلاين بسرعة.

0: ومنروح هلأ لفقرة مين في أونلاين، مين مكسر الدنيا هالأسبوع، أي فيديو عامل ضجة، ومين تريند على تيك توك، أي إنفلونسر قلب السوشيال ميديا فوقاني تحتاني. خلينا نعمل سكرول سوا ونشوف اللبنانيين شو عم يتحضروا على شو عم يضحكوا. طلع معنا فيديو أنا أم اللول يلي حماتها بتطبخ له. هاي أم اللول.
1: بونجور.
0: هاي ليال.
1: سوا.
0: أنت معنا يعني تنشوف هيك شو آخر ستوريز بالبيت بالمطبخ ومع حماتك الأسطورية يلي ما منشوفها بس منشوف أكلات اسم الله عليها.
1: معك أم اللول يلي حماتها بتطبخ لليوم الثلاثة. أقول لكم حماتي شو طبخت لي.
0: طبخت لي مش طبخت لي. وشو هالحمى اللي كل يوم بتطبخ.
1: عجاد أول فترة بس نزلت الفيديو ما تشوفك كذابة، أنت عم تعملي محتوى لحالك، أنت بتجيب تطبخي بتحطي بالكيس وبتقولي إنه حماتك طبخت لك. صرت أقول أنا يا عمي إنه أنا حماتي من زمان بتطبخ لي صراحة يعني.
0: بس هلا أوكي يلا بس نفوت بالتفاصيل هولي لأنه أنا كمان هيك شوقتيني تعرف الحقيقة. بس خلينا من الأول هيك نتعرف عليك، مين ليال أم الغميزات قبل التيك توك؟ أنت أصلا مين؟
1: اوكي ليال عساف، مجوزة عندي ولدين، كنت اشتغل ببنك قبل ما يشحطوني. لا عم بمزح، بس كان في داون سايزنج وهيك فشحلوا موظفين وصرت بالبيت يعني بلا شغل.
0: اوكي
1: فهيك يعني من وقتها مسكت الكاميرا حطيتها وفتحت كيس وقلت أنا أم اللول يلي حماتها بتطبخ له وانت الدنيا وما قعدت.
0: كيف بلست يعني إذا بدك أكتر فيديو أخذ ضجة ويمكن طلع ترند من بعده هيك خلص بلشت مظلوم؟
1: هو هيدا الفيديو وقتها فتحت وقلت أنه أنا أم اللول يلي حماتها

0: هيك عن جد. هلا هو مش انه انا بستقصد، بس انا حدا هايبر.
1: انت هيك صوتك.
0: لا انه انا لا انه هلا عم بحكي كعاده، بس انه انا حدا بس اتحمس لشيء انه هيك بكون يعني على طبيعتي، مش انه عم بتصنع زياده، بس انه انا حدا هايبر وبحب انه وصل الطاقه الايجابيه اللي عندي. يعني ما اوكي في افتح الكيس وانه عاده وهيك، بس انه طاقه الايجابيه اللي عندي اياها اي 100% الطاقه هيك الانرجي البوزيتيف انرجي اللي عندي اياها بحب وصلها للعالم. هلا في عالم بتقول لي مزعج صوتك عالي وطي.
1: تعال خلص عودت عليك هذا صار إيمان.
0: لا بس عن جد نهار اللي بحب وطي صوت بكون عادية يقولوا لي شو بك ليه هيك وين الحماس، قال اخترنا يعني عرفت كيف، فضليتني على طبيعتي اللي بحب يحضرني أهلا وسهلا ما بحب على راحته.
1: 100% ليال، أنت بتحضري الفيديوز يعني بتعملي مثلا استراتيجية أو أنه هيك بيطلع عفوية كل يوم بيومه؟
0: ولا شيء صدقيني بحمل الكيس بحطه بس يوصله، بحط الكاميرا اللايتنج وهيك وبصور، ولا بحضر شيء إلا إذا في شيء هيك مثلا فكرة بدي أقولها للعالم مثلا أو شيء إنه ديورينج الفيديو هيك بدي وصل فكرة بكون بقول اليوم بدي أحكي هيك مثلا، ما خصه بالطبخ مثلا، شيء بدي أنتقد شيء أو ما صار شيء بالبلد مثلا بدي أحكي عنه بكون محضرتها قبل، بس غير هيك لا عفوة يعني.
1: طب هلأ خبري إنه شو الخبري إنه عن جد أنت حماتك كل يوم تطبخ لك؟
0: عن جد كل يوم تطبخ لي
1: يعني من وقت ما تزوجت لهلأ أنت مش مستعملة طنجرة؟
0: ايه بس بتذكر وقت كورونا وقتها كلنا يعني كنا مضروبين بالبيت وهيك، مرة عملت دجاج وبطاطا حشاء الله ما في يعني أنا جيت تدوقها ما عن جد ما بتتاكل. قاعد جوزي عم ياكلها عن جد ما بتتاكل، يعني أنا ما قدرت أكل أول لقمة، قاعد جوزي عم ياكل قل له طيب، قل لي واو كثير طيب. إيه شو يعني وين شفت طيبة بشرفك ما بتتاكل، وقت كفية أنه خلص يعني بليز. ومن وقتها توبت.
1: طيب هي حماتك بعيدة قريب، لأنه وقت منشوف أنه بعتت لك قصص لازم تكون أنه مثلا بطاطا مقلية يعني لازم تكون قريبة كتير تتوصل.
0: أنه بطاطا مقلية يا الله أصل البطاطا مقلية بيكتبوا لها أنه بنفهم تطبخ لك، بس أنه وصلت مواصيل تقلي لك بطاطا كتير هالقد يا تحب برافو متبعتينا مزبوط حبيت.
1: ايه انا بيبعتولي فيديو لك، انا ماني كتير اكتف على تيك توك، بس يلي بيوصلني على واتساب فوت عليه سو بيبعتولي كتير فيديوهاتك يعني كذا مرة بيوصلني شيء لقليك وبتعرفي بس فوت على الصفحة بتصيري تعمل سكرول بتصيري تتفرجي.
0: صح هو حماتي بعيدة عني شيء ربع ساعة بالسيارة.
1: في مشوار مش انه بنفس البنية.
0: ايه مش انه لا مش بنفس البنية، بعيدة عني شيء ربع ساعة اذا بدك تروحي بالسيارة.
1: أوكي.
0: بس انه بيوصلني الاكل يا اوقات انا بروح بجيبون، يا انه بيوصلوا لي مثلا بيكون جوزي جاي بجيبون معهم للاكلات هيك يعني، يا عمي مثلا بكون جاي بجيب لي معهم.
1: وهي انه بتعملون يعني افك بليزير او انه عم بتنق انه شو هالكن اللي عندي يعني.
0: لا عن جد انا من اول ما تجوزت هي عن جد حرام حماتي، هلا شيل المزح ما في منها يعني
1: نزهلة تحية وسلم أول ايديا يعني لنقلها من لبنان الحال سلم ايديك لو ما منك الاولاد ميتين في
0: الشغل 100% وحياة الله. أصلا هلأ أولادي مثلا بقول لهم بعملكم شيء لا ما بيتقبلوا ما بيتقبلوا ما بعرف ليه. بس أنه ايه بس انه عن جد هي من اول ما تجوزت تطبخ لي، وبعد لهلا هلا اوقات مثلا سبت مثلا ما بتطبخ لي، احد عم قلت لها انا حماتي ما عم بحب اكل برا صرت تطبخ لي الاحد كمان.
1: حتى الاحد يكتغليها وهي بتطبخ لكذا حدا بالعائله او بس انتو بيتكم؟
0: ليك انا عندي سلايف تانيين يعني عندي سلفه تانيه بس ما بتطبخ لي الا لالي.
1: طب وانت مش ناوي مثلا تتعلمي انه بركي لا سمح الله شنو هلا الحمه بطلت تقدره؟
0: صح هلا انا انه بقول انه طالما هلا حماتي بتطبخ لي الحمد لله ليه بدي اتعلم، بس انا وانست حطيت بموقف انه ما في ما انا قادره تطبخ لي او خلص يعني انه بدي انجبر اتعلم عرفتي كيف.
1: لا انا بعتقد انت رح تعملي اشتراك مع شي هيك محل يبعث لك بلا تجور اكيد ما رح تتعلم لو بدك تشتغلي
0: هلا انه انا شوي عم بين انه انا اللي كتير هيك بس انه هو هيك رح يصير. مثل ما قلتي
1: وزوجك شو موقفه يعني مثلا ما بيقول لك انه جرب تعلمي يا ليال او خلص مبسوط باكلات امه؟
0: لا عن جد او مثلا وقت تكون عم جرب شيء مره جربت شيء انه اعمله انقلب المطبخ فوقاني تحتاني قال لي يا حبيبي انه لا بتتعذبي خلص انه ما تتعذبي بقول لي ما تتعذبي خلص الله بيخليك
1: خلص. انت مريحه امك بهالمجال يعني ركع على الحما.
0: ايه هلا انا بعيده عنا شوي اوكي يعني صوب بدنا شي نص ساعه لنوصل لعندها بس انه مرتاحه مكيفه
1: ايه ما هيك ما هيك خلص شيلي همك.
0: ايه 100% يعني ما عارفة انه انا عم باكل.
1: انت انسهرتي مثل ما كنا عم نقول انه بالمدام يلي حماتك كل يوم بتطبخ له وبتبعت له كيس وهي بتعمل انبوكسنج بدل ما تعمل لماركات وتياب وهيك بتعمل انبوكسنج للغدا وكل يوم في غدا جديد وبتفرجينا شو
0: بتاكل. واذا غدا اجى يومين ورا بعضهم يعني قليل ما يصير بزعل يعني عرفتي.
1: بعدين في دائما سلطات في حلو في لا لا يعني بلا كامل متكامل ما مش ناقصه شيء يعني المدام الله يعطيها الف عافيه. ولا اوقات انه بتتنمر لانه شو بيعتها ما تكون ناقصه هيك يعني انه طلع لك مره
0: في فيديو كنت عم بعمل مسحه بينت انه انا مش عاجبني الاكل شوف العالم يعني مش ما كفوا الفيديو على الاخر
1: لازم تصوري شي مره معول لحماتك
0: يا ريت بقول له وحيات الله بقول له انه عن جد لازم تصوري معي لازم تشوفي هيدا يا ريت يعني عم جرب اقنعه رح يجي نهار واقنعه انه
1: تصير. ايه لازم تصوري. نعرف مين ورا الكواليس يعني
0: صح هلا هي مصوره معي كذا فيديو بس ما بعرف ليت لي ما كتير عم بتهيدا بس بدي ارجع خليها تفوت بالاجواء. خلص
1: خبرينا شو الاشياء المهضومه يلي بتصير معك بالحياه انه بتعرفي اليوم التيك توك يعني صار عالم صار في اشخاص صاروا مشاهير من وراه فاكيد انت بتروحي او قبل المجتمع بتتلاقي بناس بيعرفوك.
0: صح هلا اخر فتره عن جد وين ما عم بروح عم بلاقي عالم بتعرفني بس اكثر هيك شيء بيضحكني كنت بالسوبر ماركت التقيت بمره قالت لي انت يلا حماتك بتطبخ لك قلت لها ايه صرت تصرخ على حماتها تعال هون تعي شوفي حماتها بتطبخ لك اليوم انا انجأ بالطعمين وبلغ يا اختي طولي بالك رؤيه يا
1: طنط عملتي مشكله للسوان
0: عن جد وهيديك صارت تقول لها إيه هي ليه ما بتطبخ وعلقوا بين بعضهم يعني عشوائي رح يصير مشكله وانا يا ارض انشقي وبلعينه انه
1: انت اصلا شو عم تعملي بالسوبر ماركت لازم شو بتعوز
0: ليك اليوم رح اعمل رح نزل سوبر ماركت هول كله شوكليت
1: اوكي
0: أساس مثلا بجيب تشيكن تاندرز مثلا اذا هيك شيء على السريع بدنا نتعشى او شيء بقليون وهيك بس انه غير هيك اجبان قلبان هول
1: ساندويشات اللانش بوكس يعني ماكسيموم
0: ايه 100% شو الشيء بالردت ليش تفادي ما فيها شيء
1: شو الشيء السلبي يلي عم بيصير معك من ورا السوشيال ميديا لانه اكيد فيها ايجابيات او هضامه وهيك بس بنفس الوقت اوقات في ناس لادعة يعني بمساجاتها وكومنتاتها
0: صح ليك او كثير اوقات يعني اول فتره كان يجيني باد كومنتس كنت ازعل عرفتي اوقات تقول خلص ما بدي اصور هيك ياخذ على خاطري انا وانا لانه انا ما باذي حدا بالكونتنت تبعي يعني انا كونتنت تبعي لا ما عم باذي حدا ولا عم بحكي عن حدا ولا انه ما عجبك الكونتنت سكيب ما ضروري الواحد يفوت يحط عرفتي انه قصص صح. مش حلوه بجلقه منك مهضومه عرفتي انا شو بدك فيي مش عجبتك كفي طريقك يعني واكثر شيء بحس الحموات ما بيطقوني بتقيني وحيات الله بفوت بلاقي مثلا مرة كبيرة بالعمر عمرها بالستين وعم حطت لي باد كومنتس بقول انه ليه يعني ما فهمت بيبقى انه شكلك النتم لتشطش بتفوت تفشخ القفيه.
1: ليالي كتير انبسطنا كنت معنا بهالحلقة هيك عطيتينا بوزيتيف فايبس وضحكتينا مثل ما بتضحكينا على تيك توك تضلك هيك بهالايجابية. كلمة أخيرة لإليك برنامج ريمكس
0: أول شيء بدي أقول لك مرسي على هالمقابلة كتير خفيفة ومهضومة وهيك وأنت بتعقدي وتانك يو جود لك للبروجرام بتعقدوا كلكم
1: تانك يو ليال
0: كانت معنا وهاي لفنزاتي اللي عم يسمعوني
1: فنزاتي حبيباتي ليال من اللول يلي حماتها بتطبخ لها كانت معنا بهالفقرة تنتسلى ونضحك سوا.

مكملين بريميكس مع ريم وهلأ ميكس لأبرز الأخبار الإيجابية حول العالم. أستراليا كشفت عن أول جهاز MRI أو ERM بالعالم يمكنه تجميد الأورام وتخفيف الألم من دون جراحة. خبر التاني من السويد يلي أنشأت إجازة مدفوعة للأجداد لمساعدتهم برعاية أحفادهم. بروما تم إجراء عملية جراحية مبتكرة لسرطان الثدي، بقيت المريضة مستيقظة أثناء العملية والتقنية المستخدمة ما تركت أي ندوب ظاهرة. بعد عنا خبر من البرازيل، حيث أصبح سوء معاملة الكلاب أو القطط يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات. أوعى حدا يقرب على الحيوانات الأليفة. منظمة غير ربحية بالولايات المتحدة ساعدت أكثر من 15 مليون أمريكي من خلال تسديد فواتير المستشفيات غير المدفوعة ومنح العائلات بداية مالية جديدة. حلو هيك واحد يحس أنه في NGO ببلده فعلا عم بيشتغلوا ويساعدوا. أما بالنسبة لمدارس المملكة المتحدة فعم بتعلم الأولاد كيفية معاملة النساء والفتيات باحترام. أعتقد قسم كثير كبير من الشباب والرجال بحاجة يروحوا على هالمدرسة بالمملكة المتحدة. خبر أخير من الصين، حيث قررت الصين إدراج مادة الرجولة بالمقررات الدراسية للتلاميذ الذكور، والسبب هو أنه الجيل الحالي أصبح أنثوي وأكثر نعومة وحساسية. يعني في فمي ماء ومرحلة على هالخبر. أما بالنسبة لآخر الدراسات يلي ظهرت هالأسبوع، بالبداية عنا خبر عن الضفادع، فقد اكتشف أنه إناث الضفادع تتظاهر بالموت لتتجنب التزاوج مع الذكور الذين لا تجدهم جذابين. أعمل نفسك ميت. بعتقد في قسم كتير كبير من النساء كمان بيعملوا مثل الضفادع. دراسة تانية، العلم يؤكد أمك دائما معك فخلاياها تبقى داخل جسمك إلى الأبد. سبحان الله، يعني نحن حتى من بعد ما نخلق بيبقوا خلايا الأم بأجسامنا إلى الأبد. وجدت دراسة أنه الأطفال الذين يمتلكون هواتف ذكية قبل سن 13 عاما يميلون إلى أن تكون صحتهم العقلية أسوأ. طبعا يعني مش ناطرين هالدراسة تنعرف، بس للأسف جيل بكامل مبنج على التليفونات وأونلاين من يمكن هن وعمرهم 2 سنين. بقى الله يسترنا من جيل المستقبل وصحتهم العقلية. آخر دراسة، الجلوس بصمت لمدة 2 ساعة يوميا يمكن أن يحفز نمو خلايا دماغية جديدة. يعني لو بصرنا نقعد كل العمر صامتين وبلا ناس وبعيد عن الناس شو بيكون أحسن؟

0: أكتر تك تريند عم تنتشر بهالفترة. منختم حلقتنا بمعلومة من رولان أبي نجم مستشار بالأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي.
1: هاي ريم، بالنسبة لأجدد الأمور المتعلقة بموضوع التكنولوجي والسايبر سيكوريتي والاي اي، نحن أول شيء كلنا نعرف أنه موضوع المنافسة بين كل تطبيقات الذكاء الاصطناعي تشات جي بي تي، كلود، جيميناي، جروك وغيرهم وغيرهم عم تتطور بشكل مخيف. وأكتر شيء هلا عم نحكي عن اي اي ايجنت، اجنتك اي اي، يلي هو صارت كل العالم عم تركض تا يكون في عندها ايجنت يكون عم بيعمل لها كل الشغل، وخاصة مع مميزات مثل موضوع كلود اي اي يلي بيسمح لك انت تنزلي شيء على الديسكتوب عندك، حتى لو ما كنت بالبيت، حتى لو ما كنت قدام اللابتوب، فيك تعطي الاوردرز من تليفونك لكلود اي اي تيعمل لك كل الشغل، يبعث لك ايميل وغيرها. هلا هذا الشيء بطبيعة الحال شيء رائع جدا، وكلنا بننبسط انه يكون في عنا اي اي ايجنت او عملاء هن عم ينفذونا كل الشغل، هن عم يعملونا كل الشغل ونحن نكون مرتاحين. بس بنفس الوقت هذا الموضوع بيترتب عليه مخاطر كتير، خاصة بموضوع الخصوصية، موضوع انه نحن نعطي فول اكسس لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، هي حتى بمحل معين هي تفكر عنا، هي تقرر عنا وتاخد قرارات. سو هون ضروري ندول العالم مع كل هذه المميزات الرائعة للذكاء الاصطناعي، وهذا شيء ممتاز، بس ضروري نحن نعرف شغلة. أول شيء الذكاء الاصطناعي منه شيء واحد، يعني نحن إذا بنجي نقول عم نستعمل تشات جي بي تي أو جيميناي أو جروك أو كلود، كل واحد منهم أنا بس استخدمه هو بمحل معين، إذا بسأله أي شيء بسأله أي سؤال رح يعطيني جواب مختلف، لأنه كل واحد مغذى بداتا وبيانات مختلفة، كل واحد بمحل معين تم تدريبه على بيانات مختلفة وعلى طريقة أجوبة بطريقة مختلفة، وخاصة بالمواضيع يلي بتحتمل عدة آراء، كان بالرياضة كان بالطب كان بعدة مواضيع، وخاصة بالأمور العلاقة بالبشر بالعلاقات بأي شيء من هذا الموضوع. هذا أول نقطة. النقطة الثانية أنه هذا الذكاء الاصطناعي مجرد ما نحن عم نجي نعطيه فول اكسس على كل داتا وكل بياناتنا وكل حياتنا وكل شيء، هذا الموضوع بعرض كل خصوصيتنا والخطر للخطر، لانه هو بمحل معين كل ما عم نعطيه داتا وبيانات هو بيتغذى، الفيول تبعوله هي الداتا والبيانات، سو عم بيقدر يعرفنا اكثر، بيقدر يعملنا مانيبيوليشن يتلاعب فينا اكثر، ممكن اذا شاركنا معه بيانات خاصه تصير بابليك وتعملنا مشاكل كثير كبيره. فكرمال هيك انه الذكاء الاصطناعي شيء رائع جدا، تطبيقاته ممتازه جدا، بس بدنا نعرف اي تطبيقات نستخدم، بدنا نعرف كيف نستخدمها تنقدر نحن بمحل معين اذا بدك نستفيد منه بافضل طريقه، بس نفس الوقت نخفف من مخاطره.
0: وهيك منكون وصلنا لنهاية حلقتنا من ريميكس، حلقة فيها ترانز نيوز ضحك وتكنولوجي وخلطتنا الخاصة أكيد. أنا ريم، بشوفكن بالحلقة اللي جاية. تذكروا دايما الحياة ميكس، المهم نعرف كيف نعيشها بإيجابية. خليكن دايما جاهزين لأن الحياة بدها شوية ريميكس.